0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عطر الموسيقى والأغاني عند نور الصباح تغني للجمال.
1: طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس.
0: فيروز تطرق أبواب قلوبنا وتحرك في ذاكرتنا.
1: أذكر آخر مرة شفتك سنتك.
0: تطرب الروح وتذكرنا بناسنا. يوميا ننطرب مع أجمل أرشيف غنائي لسيدة القمر فيروز على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

0: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا.

بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة. مشوار جديد يجمعنا فيكم، وما شاء الله وصلنا معكم لمشوار الأربعاء 14 من أكتوبر. حلو الأربعاء 14 أكتوبر 2026. إن شاء الله يا رب أصبحتوا بخير وعافية ونعمة، ونحن أكيد معكم في صباحات، يعني صباحكم عماني بتفاصيل الصباح الجميل اللطيف بإذن الله تعالى. فصباح الخير لكم، وصباح الخير وفاء.
1: صباح النور والسرور، وصباح الخير والبركة يا رب العالمين، والتيسير بإذن الله تعالى لنا ولكم جميعا يا رب. يعني إيش الواحد ممكن يقول في بداية اليوم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب نستودعك، يعني أغلى ما نملك نستودعك نفسنا وأهلنا وأحبابنا وكل الناس اللي تريد لنا الخير بإذن الله تعالى. والحمد لله على كل حال، والحمد لله رب العالمين على كل الظروف وعلى كل الأمور والأشياء اللي نمر فيها. اللهم لك الحمد والشكر، خير ونعمة وبركة دائما نحن فيها، وممتنين لرب العالمين على كل شيء موجود في حياتنا وفي يومنا. ممكن الأشياء اللي قد يعني تضايق البعض، ولكن هي ممكن تكون أمنية لأشخاص آخرين يتمنوا اليوم أنهم يكونوا في مكانك. فابدوا يوم جديد يعني نقول الخير والبركة وتفائلوا، وإن شاء الله يا رب العالمين أيامكم دائما تكون سعيدة وكلها خير وبركة إن شاء الله لكم والكل اللي حولكم. ابدأ يومك بدون هاتف على الأقل أول نص ساعة من بداية يومك. اشرب كوب ماي قبل القهوة، خاصة للناس اللي تشرب قهوة. على فكرة حتى الشاي، شاي الكرك وشاي الحليب ترى ثقيل،
0: منبهات كافيين على بداية اليوم
1: على المعدة كورتيزول. ينصدم كذا المعدة بالضبط. تنصدم
0: يعني، فشوي شوي خذ لك ماي، شوية هدي، ها اطلع بالضبط. سيارتك بعدين، وإذا يقول لك إذا تقدر أنك تأكل شيء ولو بسيط
1: بيكون خير،
0: بيكون بركة. أفضل يعني.
1: تعرفين أحيانًا شذا يعني، تعرفين الكرك اللي مرة خلاص كرك ومستوي يعني ومطبوخ بشكل، فتحسين تصير هذيك الطبقة فوق مالت الحليب. عرفتيها؟ أحيانًا يجي في بالي إنه ها يعني معدتنا ممكن تكون متغطية بالكامل فيها.
0: أنت متخيلة؟ خصوصًا الناس المدمنين اللي يمكن لغاية ما يخلص دوامه هو كم كوب مخلص.
1: بالضبط. فانتبهوا لنفسكم، حاولوا انكم يعني على الاقل في بداية اليوم، يعني اول ما تصحوا، يعني حاولوا كل يوم تكون عندكم تجربة جديدة، انك تسوي شيء جديد، ساعة كاملة بدون سوشيال ميديا، حاول انك تكتب ثلاث اشياء انت ممتن لها، او استذكر على الاقل وانت في الزحمة اشياء ثلاثة خلنا نقول انت ممتن لها والوجودها في حياتك. خلي وجبتك الاولى اللي ذكرتيها على الاقل تكون غنية بالبروتين. حاول أنك يعني تجرب مثلا شيء جديد، تاكل فاكهة جديدة، تدخل يعني نظام جديد في يومك. حاول أنك تنام أبكر من الوقت اللي أنت معتاد.
0: هذا الشيء اللي أنا في صراع معه، يعني قاسة أحاول فعلا ليش ما أضبط مثلا نومي، وفعلا أنام من الوقت، يعني لأن ما أنه في شيء ترى بالضبط. يعني ما أنه في شيء مهم نحن نسويه بالليل
1: بالضبط،
0: غير بس على التليفون او تلفزيون. تلفزيون بالضبط. يعني اشياء ما لها داعي،
1: يعني هذا وانت شذا يعني خلينا نقول شخص بالغ ومسؤول عن نفسك وتقدر تتحكم في الامر، فبالش اللي عنده عيال واطفال يعني بعدهم صغار ويحاول يضبط هذه مساله النوم. يعني انا بالنسبه لي كان انجاز لما نامت بنتي امس قبل 11. لا لا لا لا
0: لا، الأطفال خصوصاً، والله الأطفال لا لازم،
1: ما تحس ما تخيلين القلق والتوتر. يعني أحاول أخلي كل المكان ظلمة عشان حتى لو فكرت أنها ماخذتها غفو وتفتح عينها بعد شوي
0: تشوف إنه ظلام. تعرفي وفاء، أنا يعني اقتنعت بفكرة يعني
1: مرت عليش،
0: أيوة مرت علي، إن ألاحظت الفرق بين البيوت. في بيوت تحسي خلاص كل أهل البيت على تسعة، خلاص البيت انتي اصلا ما في حياة، يعني تدخل البيت تشوفي خلاص الاضاءة خافتة، كل حد في غرفته، فالاطفال يتعودوا انهم على نظام البيت. بينما ما شاء الله في بيوت ساعة تسعة تشوفيها بعدهم حياة، توا يتعشوا، توا مدري ايش، واللي توا يمكن ملحق راجع شوية من الدوام، ولا اللي تشوفي توا قايم من القيلولة مال المغرب. فهمتي؟ هذا اللي جاي يعني يوصل البيت على المغرب، يصل المغرب فينام شوية. يقوم لساعة 9، فالأطفال تحس نظامهم بالضبط على أهل البيت، يعني إنه بعد حياة. لا والله ذيلا ليش يريدوا ينومونه، هم بعدهم قايمين. فهمتي كيف؟
1: جدا يعني جدا أتفق بالكلام اللي تقولينه. فعلا في بعض أصلا البيوت حياة البيت تبدأ الساعة 8، 9، 10 بالليل، يعني كل واحدة حسب ظروف العمل
0: في هذاك الوقت.
1: يعني اللي ما يلحق انه يتجمع على الغداء فتلقاهم هم تجمعهم الاساس يكون وقت العشاء. فعلى حسب ظروف مثلا الاخرين اللي يخلص دوامه 10 بالليل لما يوصل البيت، فهذا البيت تاكدي على كثر ما يحاولوا انهم يضبطوا الامر لكن شويه صعب. لكن حبه حبه مثل ما قلتي ان شاء الله
0: تزيد محبه،
1: تزيد محبه، اهم شيء المحبه. اذا زادت المحبه بالبيت وبين اهل البيت وبين الاخوان وبين الخوات

0: يا صباحات الخير والسعد والبركة دائما وأبدا. بسم الله سلم
1: شفي. سلم تليفون خلاص طبعا انت عارف يوم ينزل آيفون جديد
0: لازم الآيفون السابق
1: يبدأ مدري ايش
0: يبدأ يتحسس،
1: لكن ماشي
0: ماشي
1: لن
0: أستبدلك بأي آيفون جديد آخر قادم.
1: إنزين وفاء، قل إيش في أشياء تسرق من وقتك خلال اليوم ومع مرور الوقت وقتك اليومي ينسرق منك وانت خلاص اتعودت على هذا الموضوع، تحس ان سنين ممكن تروح منك
0: حقيقي.
1: مثلا تبريرك للآخرين، كل شيء انت تسويه تبرره للآخرين، هذا يسرق وقتك ويسرق طاقتك
0: جهدك.
1: أيوة التفكير بدل البدء بالتنفيذ، انت بس تفكر وتعرف المشاريع اللي فكرنا فيهم.
0: انا ملياردير الحين في الخيال، مش مليونيرة مليارديرة.
1: والله يا ليالي ما نمت
0: وانا بس اخطط قاعد ارتب مشاريعي واشيل هذا من هنا واحطه هنا.
1: يعني تقولي هذه مليونيره بتستوي
0: حقيقي،
1: لكن هي كلها اشياء سرقت وقتي فعلا. وجيتكم صباحكم عماني وانا ما نايمه زين،
0: وخبرتكم انتم ناس اعملوا كذا وسووا كذا
1: يقول ليش لما تقارني حياتك ايضا بالغير هذا يعني شيء يسرق وقتك. تحاولي انك ترضي الجميع، تعرف الشخص اللي يعني مسكين يهدر طاقته في انه يخلي الجميع يرضى عنه، ولكن طبعا هذا شيء من سابع المستحيلات انك انت ترضى كل الناس. تأجيل المهام الصغيرة، تأجل المهام بشكل يومي، بسوي بكرة بكرة بكرة بكرة، بيمر شهر وبتشوف ان انت عندك مجموعة من المهام المؤجلة اللي خلاص لازم عاد انك تسويها. يعني القلق من امور لن تحدث، يمكن هذه واحدة من الأشياء اللي أحس فعلا في الفترة الأخيرة حياتنا. أيوة صدقتها، يعني تي سألي نفسك كم يعني كم مر في حياتك خلال عمرك كله أن أنت في أيام فعلا كنت قلقة من أمور وخيفانة من أمور وكنت متضايقة مثلا بالأيام علشان أمور أصلا ما صايرة بس أنت تفكري فيها وفي عقلش وفي يعني داخلش كذا خالقة لنفسك سيناريوهات
0: صحيح
1: مخلتنش انت تخافي من هذه الامور. هذه كلها اشياء تسرق وقتنا بدون نحن ما نحس، والوقت يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، شهر بعد شهر، يصير سنة والسنة تصير سنتين وانت تحس نفسك تدوم في نفس الدوامة. فلا تخلي اي شيء يسرق وقتك ويعني بسهولة وطاقتك وجهدك، خصوصا الاشياء اللي انت قادر تتحكم فيها بين قوسين مثل مشاعرك وردات فعلك.
0: فعلا هذه أشياء يعني أتوقع الأغلب منا مر فيها، أو ممكن في أشخاص يسمعونا الآن ما زالوا عالقين فيها، وهي اللي فعلا سارقة وقتهم وسارقة حياتهم وماخذة منهم الجهد والطاقة. فيعني كيف ممكن أنك أنت تضبط الأمور؟ مثل ما قلنا في أشياء ما بإيدك أنت، ولكن الأشياء اللي أنت لك سيطرة عليها وتقدر أنك أنت تغير فيها، فأتمنى يعني رجاء أنك أنت ما تضيع أكثر من اللي ضاع وتاخذ يعني قرارات خلنا نقول أو خطوات حقيقية، أنك أنت توقف تفكير في أشياء مش في إيدك، أنك أنت تبدأ خطوتك الأولى في المشاريع والأشياء اللي في بالك، والكثير أكيد من الأمور اللي اتكلمنا عنها. فعطونا رأيكم وخبرونا إذا عندكم أي تعليق أكيد عن الموضوع بالنسبة لك، تحس إيش أكثر شيء فعلا سارق وقتك وأيامك وحياتك.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: الصفاء. إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك؟ مع فايبر العمانية للنطاق العريض، الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة تعيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
3: هلا فيكم.
4: هلا فيكم.
3: مساء.

0: هنا هلا وهلا فيكم. هنا هلا هلا هلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في هنا هلا، وموضوع جديد راح نتكلم عنه اليوم في وقفتنا من هنا هلا، الحديث عن صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية مع الأستاذ خليفة بن عبد الله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: إذن أستاذ، دشن بنك مسقط مؤخرا حل استثماري جديد تمثل في صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية، ممكن تخبرنا أكثر عن هذا الصندوق؟
2: نعم إن شاء الله. في بنك مسقط نحن دائما نستمع باستمرار لاحتياجات السوق والمستثمرين، ولاحظنا وجود حاجة حقيقية لدى الأفراد والشركات لأداة استثمارية لإدارة السيولة النقدية الفائضة قصيرة الأجل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بنك مسقط قد أطلق سابقا صندوق مشابه للسيولة النقدية في عام 2012 ولقى إقبال كبير، ولكن هذا الصندوق السابق ليس متوافق مع المعايير الشرعية، وهذا الصندوق اللي يميزه أنه متوافق مع المعايير الشرعية، هو صندوق استثمار مشترك مفتوح ومسجل لدى هيئة الخدمات المالية. فكرته بسيطة ولكن فعالة في نفس الوقت، قائمة على هدف توفير حل استثماري للمستثمرين لإدارة السيولة الفائضة وقصيرة الأجل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابتة منخفضة المخاطر وعالية الجودة في نفس الوقت في أسواق السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. بدأ الطرح الأولي للصندوق في تاريخ 11 أكتوبر وسيستمر إن شاء الله حتى تاريخ 22 أكتوبر بسعر الطرح أولي قيمته 100 بيسة للوحدة الواحدة.
1: صمم الصندوق عشان يجمع بين ثلاث ركائز ومزايا رئيسية: الحفاظ على رأس المال وتحقيق أفضل العوائد بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا توفير السيولة اليومية. فكيف يحقق الصندوق هذه المعادلة الصعبة للمستثمر؟
2: صحيح، من خلال هذا الصندوق جمعنا السيولة النقدية والعوائد الجذابة والمرونة في منتج واحد، بحيث تم إطلاقه بعد دراسة مزاياه والفرص الاستثمارية التي يقدمها للمستثمرين. ومثل ما تفضلت، يتيح للمستثمرين فرصة الحفاظ على رأس المال عبر الاستثمار الحصري في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، وكذلك يوفر عوائد جيدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمنح المستثمر عائد مستقر. كذلك يوفر الصندوق سيولة نقدية يومية، بحيث يمكن للعميل أو المستثمر استرداد أمواله كليا أو جزئيا مع الأرباح المحققة في أي يوم عمل دون رسوم اشتراك أو رسوم استرداد من بعد فترة الاكتتاب الأولي.
1: فممكن تكلمنا عن آلية الاشتراك في الصندوق، يعني كيف يخدم شريحة الشركات والمؤسسات في إدارة سيولتها قصيرة الأجل بكفاءة؟
2: نعم، طبعا الصندوق يتيح للمستثمرين سواء من أفراد أو شركات فرصة الاشتراك بحد ومبالغ بسيطة، بحد أدنى يبلغ 100 ريال دون أن يكون هناك حد أعلى للاستثمار، ويمكن للمستثمرين الاشتراك في وحدات الصندوق واستردادها من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال لبنك مسقط، وكذلك عبر تطبيق الهاتف النقال لميثاق للصيرفة الإسلامية. كذلك يمكن للمستثمرين تحميل استمارة طلب الاشتراك من الموقع الإلكتروني لبنك مسقط وتقديمه إلى أقرب فرع لبنك مسقط أو ميثاق للصيرفة الإسلامية.
1: إيش هي رسالتك للمستثمرين أستاذ خليفة مع انطلاق فترة الاكتتاب نفس ما ذكرت، اللي هي راح تكون من 11 أكتوبر إلى 22 أكتوبر؟
2: نعم، والله أدعو جميع المهتمين سواء من أفراد وشركات مؤسسات الاستفادة من فترة الطرح الأولي اللي يستمر حتى 22 أكتوبر. هذه فرصة استثمارية صممت بحد اشتراك بسيط بدون رسوم وبإدارة فريق إدارة الأصول من بنك مسقط الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية المتعددة في مختلف فئات الأصول والأسواق، سواء كانت الأسواق المحلية والأسواق العالمية.
1: أيضا نريد نتكلم عن دور بنك مسقط كشريك استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
2: شكرا، هذا سؤال مهم جدا. دورنا في بنك مسقط يتجاوز تقديم الحلول الاستثمارية. نحن في بنك مسقط نحرص عن أن نكون داعما رئيسيا لرؤية عمان 2040 على مستوى الاقتصاد الوطني. فريق الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال من بنك مسقط هو يعد الأكبر في السلطنة، ونفذ صفقات كبرى خلال الفترات الماضية، يمكن على رأسهم آخر واحدة هو إدارة الطرح الأولي الاكتتاب العام الأولي للشركة العمانية الهندية الأسماد أوميفكو اللي تم إدراجها في بورصة مسقط. وكذلك يقدم قسم إدارة الأصول من بنك مسقط مجموعة شاملة من صناديق الاستثمار المشتركة اللي تستثمر في مختلف الأصول الاستثمارية وأسواق المال، سواء كانت الأسواق المال المحلية والأسواق المال العالمية.
1: يعطيك العافية أستاذ خليفة، نحن نوصل معك لختام اللقاء وحديثنا عن صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة ويومكم سعيد.
1: واجب يومك أسعد. إذن مستمعين الأحبة نختم معكم هنا هلا وحديثنا نفس ما ذكرت عن صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية مع أستاذ خليفة بن عبد الله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط.
0: هنا هلا وهلا فيكم وهلا فيكم. كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على أهم

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك مع فايبر العمانية للنطاق العريض. الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة عيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.

0: ويا صباح الخير، وإحنا في بداية الصباح وبداية الزحمة وبداية خلينا نقول يعني اليوم، وإن شاء الله يا رب يكون يوم كله خير وبركة وسعادة. قبل ما تبدأ زحمة شغلك واجتماعاتك، حاول إنك تاخذ نفس عميق، ترتب أولوياتك، حدد أهم 3 مهام لليوم. لا تحاول تنجز كل شيء في وقت واحد، خطوة بخطوة عزيز المستمع، إن شاء الله رح تنجز أكثر وهدوء يكون أكبر. فصباحاتكم كلها إنجاز بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. فنروح وفاه المرة لموضوعنا في هذه الساعة أكيد، ومشاركات للمستمعين. يقول لش هذه دراسة عالمية شملت أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم. قالت إن النساء يعانن من الألم بدرجة أكبر من الرجال، متخيلة؟ فيعني الدراسة إيش قالت؟ كشفت أن النساء يعانين من الألم بدرجة أعلى من الرجال في مختلف أنحاء الجسم. فبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، شملت الدراسة بيانات جمعت من أكثر من 6 ملايين شخص ينتموا إلى أكثر من 118 دولة. يقول لش خلال فترة من 1990 إلى 2025، فوجد الباحثون أن النساء سجل المستويات أعلى من الألم في جميع يعني أجزاء الجسم، وكانت الفروق واضحة بشكل خاص جدا أن النساء هن اللي يعانن أكثر من الألم. فمن الأفكار المهمة اللي صححتها هذه الدراسة الاعتقاد بأن الألم مشكلة ترتبط أساسا بالتقدم يعني في العمر، أن الواحد كل ما
0: كبر بالعمر
1: يعني في عمره كل ما
0: تألم
1: زاد
0: زيادة
1: ألمه. فبالنسبة إلى كل من الرجال والنساء، لوحظ أصلا أن زيادة الشعور تحدث قبل بلوغ سن 55، بعدين تصل ذروتها عند السن 75. ففي الوقت نفسه يقولش هذا الموضوع ما شرط يصير، ولكن النساء هي اللي تتحمل الألم أكثر، وهن اللي يعانن من الألم بدرجة كبيرة يعني من الرجال من ناحية الألم. فيقولش سنوات العمل، تربية الأبناء، الرعاية الأسرية، هذه مرحلة يتصاعد فيها الألم عند النساء. بالضبط. فيعني يقولش ضرورة الاستماع بصورة أكثر جدية إلى شكوى النساء والبحث عن أسباب الألم. فزيادة شعور بالألم قبل سن 55 نفس ما ذكرنا، وتبلغ ذروتها عند سن 75. آلام الظهر، الركبة تزداد مع التقدم في العمر، ونفس ما ذكرنا يعني أبرز الأسباب أكيد سنوات العمل الطويلة للمرأة، تربية الأبناء، والرعاية الأسرية.
0: إيش رأيكم؟ تعالوا تعالوا تعالوا، عندنا سالفة. هاي شباب، هاي رجال، كيف تحسوا؟ هل تتفقوا أول شيء؟ أنتم متفقين مع الموضوع؟ أتوقع المفروض يعني 99%.
1: أنا متفقة صراحة، وأحس حتى الرجال بنفسهم هم متفقين. إن شوفي الفرق، مثلا المرأة يوم تجيها حمى والرجل يوم تجي حمى.
0: صحيح.
1: المرأة بتحسيها بتقوم، ويعني ممكنها في البيت
0: تعاب العمرها،
1: تعاب العمرها، تعاب الأولاد، تعاب له هو شخصيا.
0: صحيح.
1: يعني زوجها، بينما الرجل خلاص عاد إذا جات هذيك الحمى بس يعني تحسي إنها ذاك اليوم
0: خلاص انسي البيت كله طوارئ.
1: طوارئ، حالة طوارئ.
0: وإحنا يعني وإحنا كده يعني ما نرحمهم بزيادة.
1: أيوة، بتوشلين ومدري إيش.
0: طيب، واللي إحنا يعني أنت تخيل أنت طول الأسبوع يمكن مع يعني الدوام، إذا ما كنت عاملة في البيت مع يعني كربة بيت مع شغل البيت والأمور، أنت طول الوقت عندك صداع، بس ما تعرفي انت كيف قاعد تمشين امورك، تمشين نفسك ومتحمله هذا الالم، ولكن خلي هو يجي صداع
1: خلاص،
0: انت متوشله اكثر منه،
1: وهذا يزيد انت تصدعي من صداعه
0: من صداعه وتتحملي الالم. لكن يعني انه
1: سبحان الله، هي الطاقات يعني في اشياء يعني هذا، وهذا شيء معروف عالميا. انه حتى تشوفي انت يعني خذوا يعني خذوا الموضوع بمزح، وصار في ميمز وافيهات ومدري ايش، انه الفرق بين الرجل لما يمرض والمراه لما تمرض. يعني المراه تسوي كل شيء لما تمرض، وتشوفي درجه حرارتها يمكن كم واصله. الرجال درجه حرارته زاد درجه ولا درجتين، انهيار، طوارئ.
0: فعلا طوارئ يكون عنده، لكن في نفس الوقت يعني هم في شيء ممكن يعني يكون محسوب أكيد يعني على الرجال، اللي هي مسألة يعني التحمل اللي عندهم يعني على بنيتهم، خلينا نقول يعني الجسدية اللي سبحان الله ربي يعني خلقها للعمل، لل يعني الإجهاد، إنه هو يقدر يسوي أيضا يعني أشياء
1: أكيد ما تقوم فيها المرأة يعني, وهذا صعب.
0: وأحنا يعني يعني نساء رقيقات المفروض أنه بعد ما نطلع من يعني طاقتنا هذه يعني نحاول فعلا الأشياء اللي متروكة واللي يقدر يسويها الرجل. أحيانا تعرفين إحنا بزيادة تأخذنا
1: الفطرية. شوفي أنا
0: كل شيء بسوي.
1: أيوة مع موضوع الفطرة خلاص, هذه فطرة الرجل يتحمل هذه النوعية من العمل من الشغل من الجهد البدني. يعني ليش بعض النساء لا مصرين انه يكون في تساوي في هذا الموضوع؟ ما يصير بالطبع. الجهد البدني ما يصير. الله خلق الانثى يعني انثى
0: صح.
1: يعني ما تقدر تقوم بالجهد البدني اللي يقوم فيه الرجل.
0: ولما تجيش المقارنات يقولش لا والله شوف المرأة مثلا تتحمل يعني الولادة.
1: لا شوف المرض والولادة وهذا هذا هذا غير, هذا ما له علاقة ب يعني الأعمال اللي هم مثلا العبء البدني اللي ممكن
0: بالضبط.
1: يعني الرجل يتحمل. احنا اليوم نتكلم بس عن المرض, يقول شو المعاناة من الألم.
0: من الألم
1: المرأة تعاني أكثر من الألم وصبورة أكثر في
0: مرحلة. فهي ألمها يعني مو فقط نقول جسدي, هي الألم اللي تمر فيه ذهني نفسي, خاصة في مسألة إذا حست أنه ما في مراعاة وما في تقدير لكل ما جالسة تتحمله من ألم بالضبط. مثل ما قلتي في مسألة الرعاية الأسرية, في مسألة يعني رعاية الأبناء, يعني عندها أشياء كثيرة.
1: يقولش الكلمة المرأة ممكن بكلمة يعني شوفي هي مثلا مارة بضغط كبير في البيت مع الأولاد, مريضة تعبانة, كلمة واحدة ممكن تخليها تنجز وتسوي بالضبط. يعني كلمة تقدير
0: طاقة.
1: كلمة تعطيها طاقة. وكلمة ممكن
0: تكسرها
1: وتدمر يعني مثلا مجهود هي ممكن تسوي.
0: كلماتكم يعني نقوها نقوة على قولتهم. اختار كلماتك قبل ما تقولها, حاول تدعمها نفسيا قد ما يعني تقدر. انت سواء كنت اب زين, سواء كنت زوج, سواء كنت اخ, المرأة دايما تحب انها تحس بالتقدير انه يعني كل اللي تسويه مقدر. ايش ما كانت تسوي لاخوانها, ايش ما كانت تسوي لوالدينها, ايش ما كانت تسوي, لا حد يجي يقول والله هي ملزومة تسوي. طيب كلنا عارفين ان في اشياء واجبات ملزومة فيها هي, لكن هي في نفس الوقت محتاجة انها تقدر, تحس ان اللي قاعد تسويه يرى, مش انه لا انت ترى انت ملزومة انك تسوين العشاء وتجيبين العشاء وتعشيني انا وتعشين اولادي. طيب تمام, لكن انا بعد اريد انك انت تفهم, يعني ما تيجي اخر اليوم تقول انت ايش سويتي, ايش قاعد تسوي طول اليوم. فهذا بعد موضوع اخر. عموما نشوف احنا رايكم ومشاركاتكم اكيد اللي راح تنورنا على الواتساب.
2: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط, راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: التحديث المروري مستمعينا الأحبة وطرقات كذا يوم الأربعاء نشوف كيف الوضع. شوفوا زحمة اليوم ما كأنها زحمة يوم الأربعاء، بالعادة شوية زحمة الأربعاء تكون نوعا ما أقل، بس لا هي الزحمة في الطرقات الرئيسية والداخلية، يعني طريق مسقط السريع، مخارج المعبيلة، الخوض، الموالح، مرتفعات المطار كذا على الرسيل، يعني قبل إلى مرتفعات المطار كلها مزدحم. شارع السلطان قابوس نفس الوضع، وين ما كنت يعني رايح، سواء كنت رايح من الطرق الداخلية الفرعية عشان تروح دوار برج الصحوة زحمة، جاي من السريع بتروح دوار برج الصحوة زحمة، جاي من الحيل بتروح دوار الموج أو تروح دوار برج الصحوة بعد مزدحم، فالطريق كله زحمة يعني من قبل، يعني حتى من المعبيلة إلى دوار برج الصحوة وبعد الدوار مزدحم. عندنا بعد العذيبة ازدحام، نفس الوضع في الغبرة والعذيبة، الطرق الداخلية مزدحمة بجانب الدوارات والعمرات، الطريق المؤدي إلى دوار وادي عدي زحمة، مستشفى أو أيوة دوار وادي عدي بجانب مستشفى النهضة إلى لوطية إلى القرم مزدحم. عندنا أيضا من دار سيت إلى القرم زحمة. نشوف عقبة بوشر، باقي أملنا الوحيد في عقبة بوشر. عقبة بوشر أيضا مزدحمة، فزحمة زحمة زحمة زحمة بداية اليوم بعدنا، فالله يسر أموركم بإذن الله تعالى. توصلوا لي الوجهة بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري.

0: رباطنا على 101.3 و102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
6: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
7: صباحكم عماني. صباح.

صباحكم خير وبركة. إذن نكمل معكم مشوار صباحكم عماني والمشاركات والرسائل. سالم العميري يقول أرى أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على التكامل للتنافس في المساوات عن التطابق في القدرات والأدوار، لكن تعني العدل في الحقوق والاحترام والتقدير لكل منهما قدراته ومسؤولياته التي تتباين بحسب الظروف والإمكانات، والأهم أن يراعي كل طرف الآخر وأن توزع المسؤوليات بالتفاهم والاتفاق المتبادل في الحياة. ليست صراع لإثبات الأفضلية لكن شراكة أساسها الاحترام والتعاون وغايتها سعادة الطرفين واستقرار الأسرة والمجتمع. الشراكة الحقيقية ليست أن ينتصر أحدهما على الآخر لكن أن ينتصر معا للحياة، يتقاسمان الأعباء ويتبادلان الدعم ويكبر كل منهما بالآخر حتى يصبح اختلافهم مصدر قوة واجتماعهم مصدر طمأنينة ونجاحهم فرح مشترك لا ينسب لأحدهما دون الآخر. هذه مشاركة سالم العميري. ونحن اليوم يعني أوكي أنت شوي خرجت عن الموضوع يا سالم، نحن كنا نتكلم عن موضوع تحمل الألم، يعني قلنا أن المرأة تعاني من الألم وتتحمله أكثر من الرجل، يعني مثلا في إذا مرضت أو أن خلنا نقول كذا الضغوطات النفسية، لكن هم ركزوا أكثر على مسألة النساء اللي تعاني من الألم تكون بدرجة أكبر نوعا ما شوية من الرجل، وهذا بسبب سنوات العمل وتربية الأبناء ورعاية الأسرة، فتحصلها ممكن مريضة لكن عادي تقوم مثلا كذا مع الأولاد والمسؤوليات وتوصل وتجيب مثلا ممكن وفي البيت وممكن تروح دوامها وتشتغل عادي يعني، بينما الرجل ممكن شوية المرض ما يتحمله مثل تحمل المرأة. وقلنا أن ضرورة أن الواحد يستمع بصورة أكثر جدية إلى شكوى المرأة ويبحث عن الألم، ومع مرور الوقت والتقدم في السن كل ما المرأة تتقدم في السن كل ما يزيد عندها آلام الظهر والركبة، وهذه كلها تزداد مع التقدم في العمر. هنا عندنا في حد ما عاجبنا، بسعود يقول لا سمحي لي الدراسة بالعكس أحسي، وهذه الصحيفة الجارديان ودرت كل الدراسات وما حصلت غير هذا الدراسة الناس تسوي دراسات. إنزين وكيف الزحمة اليوم؟ ما طالع من السوق متأخر اليوم حاليا في السوادي، طمنونا عسى ما شو زحمة، وأي طريق أفضل العام ولا السريع؟ والله يعني الطريقين نفس الشيء، سواء رحت السريع ولا العام كله زحمة، فالله يسهل الأمور. قبل شوي قلنا نحن الطرقات. محمد قاسم يقول يعني إذا أم أطياف وصلت 55 سنة كيف بيكون وضعها؟ الله يستر. وهنا عندنا مشاركة تقول صح الدراسة، أول شيء ألم الولادة بعدين ضغوطات الزوج والعيال وا وا وا والريال لما يمرض شوية تعالي شوفي أخس من اليهال، بس الزحمة طشة يصيح. وهنا كيف تاخذ نفس عميق وانت مكتوم في الزحمة؟ برأيي وش نسوي، حاولوا تاخذوا نفس عميق وانتوا مكتومين في الزحمة، هذا الوضع يعني عاد زحمة وبعدنا نختنق، لا ما يصير. انزين هنا من المشاركات صراحة اتفق، يعني اشوف الفرق بيني وبين ام العيال لما نمرض، انا مرض بسيط وحمى بسيطة عاد خلاص ما اقدر اسوي شيء في البيت، وفعلا نفس ما قلت حالة الطوارئ في البيت تكون يعني مرة هذاك اليوم، لكن ام العيال ما شاء الله عليها عادي تقوم وتنظف وتذاكر حال الاولاد، واحيانا بعد تقول لي خلاص اجلس انت انا اوصلهم ولا أنا أجيبهم من المدرسة علشان أغير جو شوية، فما شاء الله يعني ما أعرف من وين جايبة هذه الطاقة، أخاف عن أحسدها، بس ما شاء الله عليها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إنزين هنا بعد من المشاركات يمكن أتفق شوية من ناحية المرض، لكن ضغوطات الحياة أحس أنه يعتمد على الشخصية، ونفس ما ذكرته بعض الأعمال تتحملها بنية الرجل فقط. أيوة نحن قلنا أنه نحن ما نقصد أنه خلاص يعني الرجل ما يتحمل شيء، لا يعني مثلا من جانب الأعمال جانب الشغل جانب بعض الضغوطات، لا هو كبنية يعني سبحان الله فطرته أنه يتحمل هذه الأعمال الشاقة وغيرها من الأمور، لكن نحن نتكلم بس محددين المعاناة في المرض. ها المعاناة لما الواحد مثلا يمرض إيش الفرق بين المرأة وبين الرجل؟ إن المرأة شوية يعني تتحمل أكثر وممكن أمراضها تكون أكثر يعني من الرجل،
إنزين صباح النور أم دعاء، تقول حقيقة دراسة حقيقية 100%، لأن الرجال أوكي يعني بما معنى ما يتحملوا الحريم يتحملوا فوق طاقتهم. تحياتنا لش يا مريم هنا، وشهد شاهد من أهلها يا أبو سعود. مشاركة أم خالد، وأريد بس حد ينصفنا يعني الرجال اللي يقولوا ما صحيح هذا الكلام. أنتوا بس لو تعرفوا آلام يعني الولادة كيف، وكيف بعدين نحن تتغير نفسياتنا وتتغير طاقتنا مع التربية، كنتوا بتعرفوا أنه مستحيل في رجل يتحمل هذه الآلام، والرجل من يمرض يمرض كل البيت. أم خالد صباحش خير، طوارئ هذاك اليوم في البيت. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب جميعا، تقول ويتلحف بالبرنوس. وهنا بعد مشاركة، صراحة أنا أمرض عادي عندي أتحمل، لكن أستكاود إذا ولدي الكبير مرض وإذا زوجي مرض. أم إسراء، يا إسراء يعطيش العافية يا إسراء والله يعينش.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر وإقامات فندقية ومنتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عمانيا فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا. عندك شيء مميز؟

0: أوه خسرنا، يلا الجايات أحسن.
1: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
0: عادي عادي تصير،
1: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
5: أريدو، طور عالم.
6: إذن مستمعين الأحبة مكملين وتواصلين معكم بداية ساعة 8 من استديوهات هلا أف أم. يا هلا مرحبا بالجميع. قلنا أن قدرة تحمل المرأة يعني للمرض أكثر من الرجال، وأن النساء يعانين أكثر من الألم يعني أكثر من الرجل، فهل تتفقوا مع هذه الدراسة ولا لا؟ أبو سعود يقول أنا يمكن يعني أتفق معكم بالدراسة هذه، بس والله ما كل الرجال ما يستحملوا المرض. يعني أنا عن نفسي عادي أطلع وأروح وأخلص مشاوير البيت، ويوم تقولوا ألم الولادة ترى هذه سنة الحياة والله جعلها كذا، ولا بعد تبون نعاني من آلام الولادة. زين كذا زين كذا تو زعلتن بسعود يا بنات. زين صباحكم عماني، شذا وفا، وين الأبراج؟ ليش ماشي أبراج؟ يعني نحن موقفين الأبراج من فترة، بس رجعنا لها كذا قبل كم من يوم، قلنا نشوف كيف حابين ولا لا، بس طلعتوا ما شاء الله عليكم حابين يعني الوضع. انزين، ومن المشاركات بعد صباحكم خير وبركة. عن نفسي اعترف اني ما اتحمل الآلام ابدا، يعني احس ان بنتي وزوجتي لما يمرضوا ما شاء الله عليهم فيهم طاقة، بس انا ابدا. انزين عندنا بعد، تعالوا شوفوا الطوارئ كيف معانا في البيت إذا أبوي مرض. الله يحفظه، كلنا نستكاود إذا أبوي مرض. والله اسميكم ضحكين اليوم. انزين فيصل بلوش، انت بعدك على المواليد؟ انزين 2001، لا عاد يعني بزيادة صغرتني صراحة.

0: عشته عشته الله الله عشته.
1: صباحكم عمر.

0: طبعاً هنا عندنا من المشاركات بخصوص الموضوع عن نفسي. أتفق أتفق أتفق، يعني أحس أنه في البيت نحن منقسمين، أنا وبنتي ما شاء الله علينا لما نمرض أمورنا يعني تمام، صح نكون مريضين نأخذ مسكنات وأدوية العاد إذا اشتد الأمر، بس أحياناً أشوف مثلاً ولدي أو زوجي وأقيس درجة حرارتهم أشوفها يعني يا دوبك يمكن 37-37.5 إلا عاد هم في الفراش وجيبوا لنا شوربة وسويوا لنا مدري إيش بالزنجبيل، وتحسوا إن حال الطوارئ في البيت، وهذاك اليوم ما أقدر أروح أخلص أبدا مشاويري ولا أتقرى أني أطلع من البيت. إنزين عندنا أيضا من المشاركات، يا أخي حبيت المقارنة في هذا الجانب، يمكن موضوع ما تكلمتوا عنه من قبل، ولكن يعني يمكن أختلف معاكم شوية. دائما أحس نفسي أني أنا اللي أتحمل ومستحيل أخذ سكليب، بينما أم العيال ما شاء الله عليها إذا شوية مرضت على طول السكليب عاد جاهز من الليلة اللي قبلها. أوكي هنا بعد من المشاركات، عيل أنا مديرة وأشوف إن السكليفات ما شاء الله فايشة من الاثنين، وين اللي يقولوا المرأة هي اللي تتحمل الألم؟ لا شوفه، هو تحمل الألم في الدوام غير، في البيت غير. في البيت الوضع يختلف، في الدوام لا، واحد يمرض صراحة يعني محتاج بعد يريح. وبعد في صراحة نقطة ثانية شوية في الدوامات، يعني ممكن تصير مثلا أنت بعيد الشر عنك تمر بوعكة صحية، انت تتم معاند عشان تكون الموظف اللي ما شاء الله عليك المثالي وبتروح الدوام، او مثلا انت ما تحب تجلس في البيت اذا انت مريض، ترى في الدوام بعد في ناس، في موظفين غيرهم، هذيل الموظفين عندهم اطفال في البيت، عندهم كبار السن، فانت تروح بعد هذه مسؤولية انك انت تعدي يعني الاوادم هناك في الدوام. بس نحن قصدنا ان ما بنعديكم، قصدنا ان ما بنعديكم لا اكثر. انزين ابو سعود يقولكم انا بقولكم السبب من بعض الرجال انهم يتعبوا لما اجيهم حمى او يمرض بشكل عام، السبب لان طبيعه الرجل وشغله وضغوطات الحياه والمشاوير تخليه بمره يطيح من يمرض. ممكن بعد صح ان تحسوا ان الرجل كذا على ضغوطات الحياه، على المشاوير ممكن اللي يسويها في اليوم، على كم من الزحمه في الشغل، فممكن بعد يكون هذا يمكن عذر. يمكن يا ابو سعود خلونا نشوف راي المستمعين. فيصل البلوش يقول والله نشوف الرجل يتحمل المرض اكثر، انا لو تعبانه اروح الدوام، واقول بسيطه لكن ام العيال لو عطست عطسه واحده خلاص جيبوا يعني الشوربه والزنجبيل والبيت كله يدخل طوارئ، بس عاد الله يحفظهم، اهم شيء صحتهم وراحتهم، ونحن الرجال الله يعيننا على انفسنا. ويقول وين الرجال اللي ما يوقفوا معي اليوم، وينكم؟ هذا نداء من ابو سعود، يبى حد يوقف معاه اليوم. لا هو شوفوا ترى الموضوع ما تحدي، عادي أموركم طيبة، في أشياء يمكن الرجال يتحملوها النساء ما يتحملوها، وفي أشياء النساء تتحملها الرجال ما يعني يتحملوها، هذه طبيعة كذا، طبيعة الجسم وهذا المخلوق، يعني الله خالقنا كذا، كل واحد الشيء اللي هو يتحمله في هذه الحياة. حلوين متفقين راضين؟ إنزين أتفق معاش اللي يمرض ويداوم، وش وضعك انشر ولك الأجر، هو هذا صراحة، يعني أنت مريض يعني حاول تاخذ المسؤولية علشان زملائك، إن زملائك عندهم أطفال في البيت، عندهم كبار سن ممكن يكونوا في البيت، أو حتى لو ما عندهم حد أنت بس يعني ما لازم أنك تعديهم، فيفضل أنك دامك مريض ودام أن عندك حق في السكليفات يعني ممكن أنك ترتاح لك كذا كم يوم، لأنه يعني كمسؤولية، فهمتوا كيف؟ كمسؤولية مجتمعية. أخواني رجال كبار المتزوجين إذا مرضوا شوية تلقيهم على طول تحت أمي. أوكي وعندنا بعد مشاركة، صباحكم خير وبركة، أتفق ما أحب وأضايق من الشخص اللي لما يمرض تشوفوه جاي الدوام 24 ساعة يكح ومزكم وحالته على الله. طيب ليش تعدينا؟ ممكن إذا أنت ما تحب تجلس في البيت وتروح لك مشاوير برا. طيب راجعين ومكملين معكم في مشوار صباحكم عماني، يا هلا ومرحبا بالجميع. أوكي أنا حطيت أغنية لكن لا راح أقطعها، راح نروح فاصل إعلانات وبعدها بنرجع للأغنية وراجعي لكم أكيد.
1: هلا هل أنت مستعد لجيتور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-80-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك، ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم، خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03-000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-900-004.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-900. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
5: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: إذن من صباحكم عماني ومعاكم المشوار مستمر ومكملين أكيد في وقفتنا هذه. يقول إيش وضع البنات اللي أو البنت اللي تجيب سكليف علشان تروح تتسوق؟ لا هذه عاد كذا أوفر بالزيادة. يعني معقولة ممكن يعني الأفكار لهالدرجة إن عشان أتسوق بروح أجيب سكليف؟ صباح الخير يا صباح الخير عبير، يسعد لي صباحك يا عبير. عبير أتوقع يعني ردا لي إيش اسمه سؤالش. أما أبو سعود يقول الحين عاد بصارحكم، أنا من يوم الأحد وحس فيني حمى والله، بس جالس أخذ أدول كل 6 ساعات وحسها بتروح وترجع، وكل يوم أروح الدوام والزحمة وأرجع البيت العصر 4 أوصل، والحمد لله مشي أمور، واليوم طالع من البيت 55 والحين بعدني من سيتي سنتر السيب والساعة 8:21. أنت بتخيله يعني طالع من البيت 55 ويعني لحد الآن كان قبل 10 الساعة 8:21 وهو بعده عند سيتي السيب.
1: الله يعينك صراحة، يعني متخيل الوضع كيف ممكن يكون برا، خصوصا وفاة اللي جايين من مناطق يعني بعيدة، لأن في ناس ممكن يرجعوا يعني مثلا البلد، إذا كان يعني مثلا البلد قريب مسقط أو بيتهم قريب مسقط، فيفضلوا أنهم يرجعوا البيت وعاد تعالي شوفي كيف الوضع ممكن يصير على بداية الصباح.
0: حقيقي حقيقي والله، يعني فعلا الزحمة هذه ماخذة من عمرنا، ماخذة من مزاجنا، ماخذة من صحتنا النفسية، التوتر والضغط والكورتيزول اللي يرتفع بس مجرد ما تشوف الازدحام أو مجرد ما أنت تفتح عينك وتحصل نفسك أنك أنت أصلا قاعد متأخر.
1: لا هذه عاد
0: يا الله،
1: هذا يعني أنك تفتح عينك بتجيش للحظة الزحمة اللي راح تكون تمري فيها وانش خلاص راحت عليش يعني.
0: بالضبط، فيعني ما أعرف، خاصة يعني أحس أنه يعني بالنسبة لي كلنا بصراحة سواء يعني نساء رجال الوضع وايد صعب، خاصة اللي يكونوا في أماكن مثلا يعني وفي مؤسسات وفي أماكن أنه يعني ما يقدروا. أنا متفهمة جدا مسألة أنه بعض المؤسسات والإدارات أيضا تقول أنه يعني طيب ما أنت هذا عذرك كل يوم كل يوم كل يوم مثلا
1: وكل يوم
0: طيب
1: زحمة.
0: بس أنا إيش أسوي يعني اللي يطلع من الساعة مثلا يعني نقول 6 بس عشان يوصل 8، يعني أنت متخيلة قبلها بساعتين أنت طالع من بيتكم عشان بس توصل وتبص من الساعة 8.
1: ترى أنا قلتلش والله يعني لو إن شاء الله يعني ما تعلمي، يمكن في أشياء تتغير دامنا نحن عايشين في هذه الدنيا ونروح ونجي، في قوانين وأشياء تتغير. لو بس يعني كذا خيالاتي دائما أقول في بالي إنه يمكن في يوم من الأيام يطبق عندنا هذا في العالم، أتوقع ما حد مطبق لنا، بس ما تعرفين
0: في العالم ما حد مطبق لنا
1: اللي هو إنك أنت ساعات العمل تحسب في وقتك أنت في الزحمة مثلا، ما أعرف كيف الطريقة تكون في بصمة عن طريق يعني مثلا
0: أنا عندي فكرة
1: طالع. مثلا إن ساعات العمل يا وفاء تنحسب
0: يعني الزحمة اللي أنت تقضيها عليها. بالضبط،
1: فأنت عاد وكيفك يعني مثلا أنت حط لك ساعة يعني أوكي ما معقول أنا بحط ساعتين في الطريق، ساعة أنا من نفسي أطلعها قبل وساعة هي اللي تنخصم من ساعات العمل هذا الصباح، فساعة صباح
0: وساعة
1: العصر أو الظهر. الله كان بيكون حلو صراحة،
0: وايد بيكون ممتاز. تعرفين إيش كيف ممكن تكون طريقة
1: كيف.
0: مثلا يعني كل مؤسسة يكون عندها مثل جهاز الحين في عصر التقنية احنا زين يتركب خلينا نقول على مثلا يعني يكون هو تقدرين تشيلينه وتحطينه في السيارة
1: بحيث انك انا السيارة
0: ترى ايوه اقولش موني ثابت
1: ركبه
0: كل سيارة انت بتركبين فيها تقدر يعني هذه يا تكون عن طريق كانها ميدالية شيء انه ينحسب خلاص، فانت في النهاية يعني دربك خلاص معروف، يعني معروف انا مثلا كل يوم اجمل مع بيلة انت مثلا كل يوم تجي من المكان الفلاني، فلما توصلين الدوام خلاص تشك فيبين ان انت كم الفتره اللي قضيتها في الزحمه.
1: فهمت شيك. اذا بدون تشيك ما يصير
0: يعني مع البصمه تشيك
1: اول ساعه خلاص ثابته للموظفين مثلا قبل يعني خلاص مثلا انت اذا دوامك 7 مسموح لك لين 8 انت ما راح تحاسب. احس كذا fair enough.
0: حبيت هذا ابو سعود يقولش من السويق يوميا من السويق يوميا يعني يجي على دوام الله يكون في العون والله يعطيك الصحة والعافية.
1: ابو سعود اليوم بتحسس من الموضوع ابو سعود اليوم وما عاد بنا لانه ماشي سبورت وماشي دعم من الاولاد من الشباب يعني عنده ما حد داعمنا اليوم من الشباب فريق الشباب اليوم متفق كلنا فعلا او اغلبهم يعني متفقين ان النساء يتحملن المرض اكثر. فابو سعود متضايق
0: يقول شيء ويجونك يعني الحريم ويقولون الرجال بمره يطيحهم بال يعني
1: في المرض بس في المرض.
0: احنا نتكلم بالضبط في مساله المرض يعني مش في امر اخر. الله يعطيكم الصحه والعافيه ويحفظكم ان شاء الله ويمدكم بالصحه والبركه والعمر المديد.

0: البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: معكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان.

التحديث المروري مستمعينا 19 دقائق في استديو هلا اف ام ونحن معاكم اذا متواصلين في هذا الصباح. ونروح مباشره لطريق مسقط السريع الازدحام في هذا التوقيت راح تصادفونا بعد مخرج الرسيل. وبالنسبه لازدحام شارع سلطان قابوس أو الشارع العام فنقول في هذا التوقيت الساعة 19 دقائق راح تصادفونا في الحي الشمالية بالاتجاه إلى مسقط سيتي سنتر، بعدها برج الصحوة، وأيضا على حسب ما واضح عندنا بالخريطة أنه في حادث تصادم في شارع سلطان قابوس تحديدا في منطقة الخوير، يعني نقول بعد أو لا هذه ما تعتبر الخوير، هذه تكون بعد العذيبة في الشارع العام بعد الجسر، فراح تصادف الازدحام من قبل جسر العذيبة بالشارع العام وانتم متجهين للقرم في نفس المنطقة في حادث، نسأل الله السلام إن شاء الله للجميع. أيضا القادمين من الوطية بالاتجاه إلى القرم شارع السلطان قابوس راح يصادفوا أيضا كثافة مرورية وازدحام، هذه نقول يعني حالة الطرقات في هذا التوقيت. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
6: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
7: مستمعينا الأحبة، إذن مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني وساعتنا الأخيرة، ونفس ما عودناكم في هذه الساعة معانا ضيوف مختلفين ومواضيع مختلفة. فاليوم موضوعنا أتوقع أنه يهم يعني للمستمعين، خصوصا الباحثين عن عمل والباحثين عن فرص أخرى، حتى لو كانوا يعني هم
8: على رأس العمل
7: موظفين وعلى رأس عملهم. معانا زكريا، مهندس ومؤسس سي في بروس. صباح عليك بالخير، يا هلا وسهلا فيك.
9: اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا، ونصبح على الساده المستمعين والمشاهدين.
7: يا هلا مرحبا.
8: اذا مهندس، يعني انت كتبت اكثر من 1000 سيره ذاتيه، ومن واقع تجربتك ايش اكثر يعني خطا خلينا نقول يتكرر عند الباحثين عن عمل، وممكن تضعف ايضا فرصهم في الحصول على وظيفه؟
9: طبعا في البداية السيرة الذاتية هي مرآتك العاكسة لما عندك من خبرات ومهارات وشهادات وكورسات وغير ذلك. فهي أول حاجة يشوفها مسؤول التوظيف قبل ما يلتقي فيك. فلازم هذه السيرة الذاتية تكون مكتوبة بطريقة لائقة وواضحة وصحيحة، تركز أولا على المقدمة التعريفية البسيطة ما تكون مبالغ فيها، والتعليم أيضا المعدل، أحيانا إذا معدل عالي أو متوسط يفضل أنك أنت تذكره، لأنه بعض الوظائف يطلب فيها المعدل. الخبرة التعليمية، الخبرة العملية، وهي أهم قسم في السيرة الذاتية لأنها تركز على إنجازاتك في العمل، وقسم المهارات والمشاريع الأكاديمية والكورسات. طبعا الأقسام تتجدد على حسب كل شخص ومدى يعني مساره المهني.
8: يعني ما أعرف لأي مدى ممكن يعني نقول يعني تغيرت أشكال السيارة الذاتية يعني الآن عن لو نتكلم قبل مثلا 15 ولا 20 سنة إيش التغيير وإيش الفرق صار في مفهوم السيارة الذاتية؟
9: أهم تغيير صار أنه استحداث الحين أنظمة حديثة تسمى الأبليكنت تراكينج سيستم، وهذه عبارة عن أنظمة مثل الروبوتات تستخدم الذكاء الاصطناعي لفلترة السيارة الذاتية. فالسيارة الذاتية قبل ما يقرأها بني آدم مسؤول الموارد البشرية هي تمر على كمبيوترات وروبوتات يتم فلترة السيارة الذاتية على حسب تطابقها مع الوصف الوظيفي. يعني إذا نتخيل أن السيارة الذاتية تكون على اليمين والوصف الوظيفي على اليسار، ويكون هذا النظام في النص يعمل لك فلترة للسيارة الذاتية، لأنه ما ممكن البشر يعني يحصوا 10,000 متقدم أو 7,000 متقدم، فتتم فلترة هذه السيارة الذاتية. وفيها متطلبات مهمة جدا. سابقا كانوا الناس يهتموا على موضوع الألوان والصور والأشكال والتعبيرات المبالغ فيها، لكن الأصل في السيرة الذاتية هو التبسيط، وهذا هو الشيء الأساسي، أنك أنت تبسط وتركز على خبراتك ومهاراتك وإنجازاتك الفعلية وما تكون بشكل مبالغ فيه، وأكيد أنك تتأكد من توافقها مع المتطلبات الوظيفية، لأن هذه الأنظمة متبعة من أكبر الشركات في عمان. طبعا ما كل الشركات، لكن الأفضل في كل الحالات أنك أنت تختصر السيرة الذاتية وما تبالغ في عدد الصفحات.
7: فإيش الأخطاء اللي تلاحظ أنه يعني الناس دائما تسويها وتتكرر يعني في السي في، على الرغم من أنك تذكرت في أشياء يعني أساسية وفي أشياء المفروض أن الواحد يتجنبها بعد؟
9: أحد الأخطاء اللي أشوفها الصفحات المبالغ فيها، خصوصا إذا كان خريج جديد أو صاحب خبرة محدودة. السيرة الذاتية يجب أن تكون في حدود الصفحة، لأنه مسؤول التوظيف ما عنده وقت يجلس يقرأ كل حاجة، هو يعمل فلترة سريعة ويعني يعمل لك يا تروح للخطوة اللي بعدها أو أنه خلاص هذا يعني يطلع من المنافسة. فلا تبالغ في عدد الصفحات، ودائما ركز على إنجازاتك الفعلية وكذلك المهارات. ما تذكر مهارات عامة، مهارات الجميع يمتلكها، حاول تركز على المهارات الفنية المتعلقة بالعمل اللي أنت تقوم فيه.
7: يمكن أكثر مهارة نسمعها العمل تحت الضغط، وبعدين
8: يوم ينضغط ما في
7: من
8: عمل.
7: أول ضغطة خلاص. فيعني إيش رأيك بالناس اللي فعلا تكتب مهارات هم ما يمتلكوها وما صحيحة، يعني ما عندهم هذه المهارة
8: بس
7: يعني.
8: يعرفوا أن هذا المصطلح أيوة. والجملة في السي في مهم
7: خصوصا اكتبه. أنت يعني حضرت مقابلات توظيف فتعرف أتوقع تفرق يعني من خلال الشخصية من خلال الكلام، فنبقى نعرف أيضا هذا الجانب.
9: صحيح، أهم شيء في السيرة الذاتية أنك أنت ما تبالغ، وأهم شيء أنك أنت بالفعل يعني لا تكتب معلومات خاطئة، لأنه في النهاية راح تكون تحت المجهر أمام الناس، فكثير من الناس كذلك تتوتر في المقابلات. فدائما المهارات مثل ما ذكرتي هي تنقسم إلى مهارات فنية ومهارات شخصية. المهارات الشخصية اللي ذكرتيها العمل تحت الضغط، التواصل الفعال، مهارات التفاوض، هذه مهارات شخصية مهمة، فلازم أيضا الشخص يذكرها، خصوصا في الوظائف اللي فيها مثلا مبيعات، وظائف الفاشن وكذا، فكل يعني مكان تقدم عليه أكيد أنه يكون عنده مهارات مختلفة، بس أنت لازم تنوع في المهارات بحيث يكون عندك مهارات فنية وكذلك مهارات شخصية.
8: طيب مهندس، مهم أنه مثلا أنا على حسب أي وظيفة راح أتقدم لها يعني أغير السي في على حسب الجهة اللي بتقدم لها، ولا أنه هو سي في واحد جاهز عندي وأقدمه في أكثر من مكان؟
9: نعم، هذا سؤال جميل، لأنه بالفعل سابقا أنت لما تشوف الأصل أنه سيرة ذاتية هي ثابتة، لأنك أنت خلاص شخص واحد، تعليمك واحد، خبراتك واحدة، لكن الأفضل أنك أنت عند التقديم لأي وظيفة جديدة حدث في السيرة الذاتية. لأنه ناخذ مثال، مثلا المهندس الميكانيكي ممكن يشتغل كمهندس ميكانيكي في مجال المشاريع، في مجال التصميم، في مجال عندك الستاتيك إكويبمنت أو الروتيتينج إكويبمنت، فمجالات متنوعة، وهذه المهارات تختلف فيها على حسب يعني مهارات المشاريع مختلفة. أحيانا مهندس ميكانيكي يشتغل في مجال التصميم، فالأفضل أنك أنت تجدد، خصوصا إذا تقدم على الشركات الكبيرة يهتموا بنوعية المهارات اللي عندك
7: أكثر من أتوقع. يعني في بعض الشركات تركز على المهارات فعلا نفس ما أنت قلت، أكثر من مثلا سالفة المعدل والشهادات اللي أنت مثلا حصلتها. لكن على الرغم من هذا الشيء في البعض يشتكي أني أنا دائما أرسل يعني السي في مالي على كل الشركات، كل ما حد ينزل وظيفة أنا اللي راسل السي في مالي بس ما حد يرد علي.
8: فسيفياتنا أصلا وين تروح في ظل أنه شركة راح تنزل أصلا على وظيفة، وأكيد مثل ما قلنا آلاف الناس راح تقدم، معقولة مع الموارد البشرية حين بيشوفوا كل هذه السي فيات؟
7: أو إيش الأسباب يعني اللي تخليهم أنه فعلا ما حد يرد عليهم الأوادم؟
9: أولا رسالتي للشباب أنه لا تجعل من البلاء نهاية لكل طموحاتك، استمر طبعا في السعي والمثابرة والاجتهاد، وتأكد أن الله تعالى إذا صرف عنك شيء فأكيد أنه هو لخير خير. لك فاستمر في عملية السعي والمثابرة. لكن لما تتكلم عن الأنظمة يعني ربما تكون أحد الأسباب عدم تحديث السيرة الذاتية للوظائف المختلفة، ربما شخص عنده خبرة محدودة يقدم نفس السيرة الذاتية لعدة شركات وشخص آخر يقدم لعدة شركات ولكن يحدث بشكل مستمر، فهذا تكون عنده قابلية للقبول أكثر من غيره. وكذلك استخدام أيضا ما بس أنت يعني تعتمد على موضوع التقديم وخلاص، تفعل جانب العلاقات، عندك معارف، عندك خبرات معينة، فأيضا تحاول أنك أنت يعني ترسل السيرة الذاتية مالك لعدة جهات وتستمر في السعي والمثابرة إن شاء الله تعالى.
8: يعني أيضا مهندس على موضوع يعني كان في بالي سؤال ويا ربي كنت قاعد أفكر فيه والمهندس قاعد يرد يعني على السؤال. عموما يعني حتى في مسألة خلينا نقول أخبر أول يكتبون هوايات، ما هوايات إيش هواياته ما بس المهارات، عرفت يعني؟ هل إحنا كنا يعني قبل وايد مبالغين قراءة ما قراءة ما أدري سباحة ما أعرف مو هذا الشيء. شيء الثاني حتى على موضوع اللغات، انه انا مثلا اتحدث العربيه والانجليزيه والبلوشيه والهنديه يعني هذه الاشياء اقصد الان مهم انها تكون موجوده
9: مهمه لبعض التخصصات وبعض الوظائف، مثلا وظيفه مضيف الطيران اكيد انه اللغات مهمه جدا فلازم تذكرها، مستوى اللغه اولا اللغه نفسها وكذلك مستوى اللغه. وايضا الهوايات يعني إذا كان في مجال في السيرة الذاتية أنها تذكر ما راح تزيد عدد الصفحات كثير، فأيضا إن ممكن تذكرها، بالعكس هي تعطي جانب آخر من جانبك العملي، لكن عاد حاول تختار يعني الهوايات الجميلة يعني اللي فيها نوعا ما يعني هذا
7: تدعم وظيفتك.
9: نعم تدعم وظيفتك.
7: فإيش برأيك عن المعلومات اللي ما المفروض تكون في السيرة الذاتية، يعني غير ضرورية لكن أنت تلاحظ أنها لا
8: يحطوها
7: الناس تحطها يعني اللي باحثين عن عمل يحطوها في السي في بعدهم متمسكين فيها، نفس تمسكهم بالعمل تحت الضغط، هذا لازم يكون موجود.
9: مسألة الصورة مثلا، الصورة للتخصصات الفنية ما ضرورية، خصوصا الأنظمة الحديثة هي معتمدة فقط على الكلام فلا تستخدم الصور، وطبعا الصور مع الفلتر وهذا عاد مشكلة، انت كذا تعمل مشكلة أخرى. وكذلك ربما إذا عندك حسابات في موقع اللينكدين أو ربما إذا كنت فعال في حسابات التواصل والوظيفة اللي أنت مقدم عليها تتطلب وجود يعني تفاعل في مواقع التواصل، فأيضا ممكن تحط رابط للحسابات مالك أو الاسم أيضا من ضمن المقدمة.
8: يعني فعلا الآن يعني صاروا الشباب يعني بشكل عام يربطوا حساباتهم خلينا نقول على مواقع التواصل في يعني يحطوها في السيرة الذاتية، يعني زمان هذا الأمر أيضا ما كان موجود لأي مدى. أيضا يعني الشركات هل تهتم أنها تدخل مثلا نقول لي صفحاتك على التواصل الاجتماعي، ممكن تبين أشياء توجه هذا الشخص اهتمامات، يعني يطلعوا عليها اللي هم أقسام الـ HR أصلا؟
9: يطلعوا عليها خصوصا إذا كانت الوظيفة تستدعي ذلك، وبعض الوظائف يتم توظيفك فيها عن طريق اللينكدين، فأيضا حساب اللينكدين تفعيله مهم جدا، أحيانا توصلك عروض عمل عن طريق اللينكدين، واللينكدين هو عبارة عن موقع تواصل ولكن متعلق بالأمور المهنية أكثر، فأنصح الجميع أن يكون عنده حساب أيضا في اللينكدين وتطويره وذكر جميع الخبرات والمهارات والشهادات وغير ذلك أيضا في
7: في الحساب. بس البعض يستخدم اللينكدين، يعني أنا لاحظ بطريقة خطأ صار الفترة الأخيرة يمكن، وهذا واحدة من الأسباب اللي أيضا يمكن توجه الشركة إذا شافت إنه شخص كيف يستخدم اللينكدين، يعني واحدة من الأشياء اللي تخليهم يمكن يرفضوا توظيفه، اللي هو معامل اللينكدين معامل الإنستغرام، يعني ما له علاقة بالتوظيف أبدا، فقط إنه بوستات للصور ويعني عبارات وكوتس ومدري إيش.
9: للأسف هذا أمر حاصل للناس سبحان الله. يعني أنت عندك إنستغرام، عندك عبر فيه مواقع التواصل الخاصة بهذه الأمور، لكن هي للأسف تضرب الشخص نفسه. يعني إذا هو كان يحط يستخدم اللينكدين لأغراض شخصية ويحط صوره، فأكيد أن هذه يعني راح تأثر عليه بالسلب. حاول دائما التركيز على الإنجازات، وأنك أنت تحط جميع الأبديتس في مجال عملك من ناحية الكورسات الجديدة اللي اكتسبتها، الشهادات، تشارك خبراتك في المجال، هذا أيضا جميل. ما لازم أنت تنتظر تكريم أو تنتظر شهادة، لا، تبدأ تحط بوستات خاصة بعملك، هذه أيضا ينظروا لها مستقبلا أنك أنت تشارك الناس خبراتك وتجاربك.
7: طيب أنت يعني خلنا نقول يعني شاركت في لجان مقابلات وظيفية كثيرة، إيش أكثر شيء يعني من وجهة نظرك يلفت انتباهك للشخص اللي متقدم للوظيفة، أول كذا الأشياء المهمة؟
9: طبعا أول حاجة بالنسبة للمقابلات في 5 أشياء مهمة وأساسية. أولا الحضور على الموعد، هذا شيء أساسي، لأنك أنت إذا تأخرت كذا تعطي صورة ما طيبة عنك.
8: أنت والزحمة
9: هذه المشكلة، لازم تعمل حسابك. أنا اليوم عملت حسابي قبل، فالحمد لله وصلت على الوقت.
8: فعلا قبل الوقت ما شاء الله عليك.
7: بيقولوا هذا بعد تو ما متوظف عاد يتعذر بالزحمة، كيف بعدين؟
9: بالفعل. والشيء الثاني أنك أنت تبحث في اختصاصات الشركة، فلازم تعرف الوظيفة اللي أنت مقدم عليها، إيش المهام، إيش الأمور اللي راح تكون مسؤول عنها، وكذلك توجهات الشركة. ما يصير أنت منتقل إلى مكان وما تعرف حاجة عن هذه الشركة. وثالثا الاستعداد التام من ناحية الأسئلة المتوقعة. طبعا أول سؤال معروف، حدثني عن نفسك، tell me about yourself،
7: أصعب سؤال هذا كيف يجاوبه؟
9: فهذه مفهوم. إذا أنت انطلقت انطلاقة حلوة تعطيك هبوط آمن بإذن الله.
8: إذا بدأت my name is،
9: فمشكلة تعطي الأمور، يعني إذا تذكر أمور شخصية في هذا السؤال، عمري كذا، هواياتي كذا، فكذا أنت راح
7: أيوة الناس يعني شوية بالنسبة لهم هذا يمكن أصعب سؤال في المقابلة، فخلي كلمني عن نفسك أنا أروح على أي جانب يعني مثلا
8: بالضبط.
7: أيوة. ممكن تخبرنا؟
9: نعم ممكن. طبعا الإجابة على هذا السؤال من 5 أشياء. أولا الشكر والترحيب، شكرا لكم على الاستضافة، جزاكم الله خير. ثاني شيء الاسم، اسمي زكريا. ثالث حاجة التعليم، ورابع حاجة خبراتك العملية وإنجازاتك في العمل وكيف راح أنت تعطي إضافة، وخامسا طموحاتك وأهدافك. فلا تركز على الجوانب الشخصية، وطبعا الاستعداد هو نصف النجاح، فلازم أنت تكون مستعد خصوصا لهذا السؤال، قد يكون الأصعب ولكن هو أيضا الأسهل، فتكون مستعد حتى لو تضطر تحفظ الإجابة ما عندك مشكلة. وكذلك الأسئلة الأخرى، يحبوا يوتروك ببعض الأسئلة، وين تشوف نفسك بعد 10 سنوات، كم راتبك المتوقع، وبعض الأسئلة الأخرى، فتكون مستعد لاستعداد التام لها.
8: هذا بالنسبة للشخص المتقدم، خلينا نقول يعني للوظيفة هذه أو للفرصة هذه، ولكن بالجهة المقابلة أنتوا يعني نقول الجهة تقابلوا الباحثين هذين على أساس تختاروا الأنسب منهم، إيش الأسئلة اللي أنا ممكن أطرحها يعني باحث عن هذه الفرصة اللي ممكن تخلي علي إكس أنكم ترفضوني؟ يعني
9: المطالبات مثلا، يعني تقولهم أنا جاي وأريد الراتب الفلاني، طبعا كذا أنت على طول دخلت في دائرة الخطأ، فلا تطالب بشيء ولا تكن واثقا أكثر عن اللزوم، بالعكس التواضع مطلوب والهدوء مطلوب، وطبعا أكيد أنك أنت تجاوب على الأسئلة بطريقة لبقة. وأنا بالنسبة لي يعني هو في 3 أمور يتم سؤالك عنها في المقابلات: المعرفة اللي تعرفها، والمهارات، والسلوك. المعرفة هي المعرفة اللي اكتسبتها من خبراتك، من تعليمك، من شهاداتك، والأشياء اللي عملتها في العمل. والمهارات هي مقدرتك على تحويل المعرفة إلى مهارة. الأدوات اللي تعلمتها والمهارات، مهارات التواصل، المهارات الحديثة مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وثالثا السلوك، السلوك هو جلستك الطيبة، إطارك الأخلاقي. فبالنسبة لي السلوك أمر مهم جدا، خصوصا لحديثي التخرج، لأنه أنت متخرج حديث ما عندك الخبرة، فمن وين راح تجيب الخبرة؟ فهم يركزوا على الجانب المهارات وجانب السلوك، فلازم تستغل هذه الجوانب وتحاول تعززها في وتتحدث عنها في المقابلة.
7: أنت قلت أن في أسئلة هم يعني يسألوها عشان يوتروا المتقدم للوظيفة، اللي هي يعني وين تشوف نفسك وكم راتبك أو كم متوقع أنه يكون راتبك، فإيش المفروض تكون الإجابة الصح لمسألة أوكي وين تشوف نفسك؟ هذه بعدها شوية ممكن الواحد يعرف يجاوبها، بس كم الراتب اللي متوقع لنا منه؟ تو نحن ما يعني ما أعرف، أنا أقول الراتب صح أعطيكم زيادة عشان تعطوني زيادة، أقول شوية علشان
8: على حسب المؤسسة اللي أنا
7: في، ولا كيف الوضع؟
8: يعني ويش أبين نفسي أنا، معاكم ولا ضدكم؟ عطوني هذه الوظيفة ولا إيش؟
9: طبعا في ناس للأسف تقع في الفخ في هذا السؤال وعلى طول تعطي رقم. فأنت أولا في البداية حاول تركز على خبرتك وعلى القيمة اللي أنت راح تقدمها لهم، وتذكر لهم أني أنا عندي الخبرة والكفاءة أني أنا أكون قادر على الفريق. إذا طبعا أصروا على رقم، وراح يصروا على رقم، فلا تعطيهم الرقم على طول، اسألهم كم المدى اللي أنتم مخلينه لهذه الوظيفة. وأنا بالنسبة لي الرينج، تعطيهم رينج حد أدنى وحد أعلى، بحيث أنك أنت ما رفعت سقف التوقعات كثير وكذلك حطيت حد أدنى. أيوة، هذا الحد الأدنى هو الحد اللي أنت راح تقبل فيه وتحس أنه ما ظلمك، والحد الأعلى أيضا ما يكون مبالغ فيه علشان ما تخرج على طول من المنافسة.
7: وإذا الواحد حس أن هم اللي حاطين الرينج أصلا أقل من الحد الأدنى مالي،
8: يعني مثلا
7: عادي أنا أجاوب؟
8: إيه؟ يعني مثلا أنا أقول 500 وهو أصلا حاط في بالي بيعطيني 325 حتى لو أنا عندي خبرات، ويعني الوظيفة هذا الراتب ثابت حقها.
9: أنت تستمر في عملية المفاوضة، لأنه ما كل الوظائف تكون الرواتب فيها ثابتة، أحيانا في سقف للارتفاع، لكن أنت تستمر في عملية التفاوض، ما شرط كل شيء ينتهي عند طاولة المقابلة، يعني يستمر التفاوض إلى ما بعد ذلك. إذا هم أصروا على هذا الرقم وما ناسبك تعتذر منهم بكل احترافية، ما في مشكلة.
7: جميل
8: والله، يعني أنا أحس أنه إحنا جالسين كذا وأنا قاعدة يعني أتخيل المشهد وأتخيل المقابلة وأتخيل وضع يعني الشخص اللي رايح يعني يتقدم لهذه الوظيفة، ويعني عارفة الشعور والضغط والتوتر الحالة اللي أكيد هم يكونوا فيها. وبالمقابل إحنا دائما نحس أن الأشخاص اللي جالسين يقابلونا هم يعني مرتاحين على الآخر، وقبل ما تدخلين أصلا المقابلة تشوفين أن غيرك في مثلا 10-15 هذا يعني الأقل اللي ممكن تصاد فيهم نفس التوقيت أنا موجودين. فأحيانا إحنا ممكن نتوتر من ناحية حتى نحس أن هم ما عندهم وقت، ترى يعني عندك 5 دقائق 10 دقائق قول اللي عندك وخلص وروح. فيعني شكرا انك ركزت على الاشياء اللي ممكن راح تساعد اكيد مستمعين الاحبه. الان مع يعني العالم الرقم اللي احنا عايشين فيه، لاي مدى ايضا القوالب الجاهزه اللي موجوده لمساله السير الذاتيه نقول يعني والذكاء الاصطناعي واستخدامها نقول في كتابه السير الذاتيه، هل ممكن تفيد اليوم الشباب الباحثين عن عمل أم ممكن تضرهم؟
9: طبعا وجود أدوات الذكاء الاصطناعي الحين أصبح أمر يعني ممتاز، فأنت أيضا لازم تستغل هذه الجوانب. وفي معلومة مهمة للأنظمة الحديثة اللي هي أنظمة الأبليكن تراكينج سيستم، مثل ما ذكرنا قبل ما السيرة الذاتية يقرأها إنسان تقرأها هذه الآلات، بعد ما تروح إلى مسؤول التوظيف الأول، مسؤول التوظيف يأخذ معدل دراسة يعني 6 ثواني فقط لمراجعة السيرة الذاتية الفلترة الأولية. فيجب أنك أنت يعني تنتبه على موضوع كتابة السيرة الذاتية بطريقة واضحة وسليمة. إذا مثلا صفحات كثيرة أو معلومات غير مهمة فربما أنت تخسر المنافسة، لأن تخيل يعني 6-7 ثواني فقط يعني الفلترة الأولية للسيرة الذاتية، وبعدين عاد تروح إلى مسألة الاختبارات والمقابلات وغير ذلك. فتنتبه على هذا الموضوع، وما في إشكالية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة السيرة الذاتية، أهم شيء تكون في قالب سهل القراءة وواضح، والأقسام تكون فيها واضحة، ومثل ما ذكرنا حديثي التخرج وأصحاب الخبرة المحدودة أفضل تكون صفحة واحدة، وأصحاب الخبرة المتوسطة والطويلة إذا استطاعوا في حدود الصفحتين كفاية، وتركز فقط على الأشياء اللي تساهم في وظيفتك القادمة أو الوظيفة اللي أنت مقدم عليها. ربما أنت أخذت كورسات كثير، تذكر الكورسات فقط المهمة للوظيفة اللي مقدم عليها، علشان كذا تحديث السي في مهم.
7: يعني شيء يدعم الوظيفة اللي أنت رايح لها، وهذا المهم. طيب هل أنت يعني حضرت كذا في مقابلة مع شخص السي في ماله ممتاز، هو مؤهلاته ممتازة، شخصيته، حضوره، كل شيء، لكن يعني طريقة إجاباته، تعريفه عن نفسه، بعض الإجابات قالها مثلا خطأ، خبرنا كذا مثلا موقف مر عليك وفعلا ما تنسى، لأنه حسيت أنت في داخلك أنه فعلا هذا

0: تتوتر توكل على الله, جاوب على اللي تعرفه.
1: نعم
0: بالعكس يعني.
2: وإذا سألوني سؤال أنا ما عارفة إجابته, كيف ممكن أنا أطلع من هذا المأزق بدون ما أحس أنه رفضوني؟
0: هذا سؤال مهم جدا, لأنه الأسئلة الصعبة هي اللي تحدد إذا راح يقبلوك أو لا. لكن ما شرط السؤال الصعب أنت ما تعرف تجاوب, يعني تجاوب عليه بالطريقة الصحيحة. بالعكس, أولا سؤال ما عرفت له, ربما سؤال فني عميق أو في شيء يعني معين, فتقولهم أني أنا حاليا حقيقة ما أعرف هذه الإجابة, ولكن اللي أعرفه عن الموضوع كذا وكذا وكذا, وهذه أهم الخصائص وغير ذلك. فأنت يعني تجاوب بطريقة لبقة وطريقة احترافية. ما شرط كل شيء تعرفه, تعلم يعني.
2: فليس عادي تقول أنا ما أعرف.
0: عادي تعلم, فليس المرء يولد عالما, يعني الإنسان يتعلم وهي رحلة تعلم.
3: جميل, لأن أحيانا الواحد ترى يحب يبين نفسه في المقابلة, خاصة أنه أنا أبو العرف, كل شيء تسألوني أعرف أجاوب عليه, عشان أن أنا بالنسبة لكم فرصة لا تضيعوها, عرفت؟ فهذه شخصيات أيضا نشوفها موجودة. وبالمقابل أيضا أحيانا ممكن في واحد يكون في المقابلة صريح بزيادة, فهل صراحته بالزيادة مثلا في الردود وفي يعني على الأسئلة, يعني لما يسألون خاصة عن مثلا أسباب تركه لوظيفته السابقة, هذا الشيء رح يكون ضده ولا بالعكس ممكن رح يعطي فرصة؟
0: أكيد أنه رح يعطي فرصة. أهم شيء أنك لا تتكلم بصورة سلبية عن شركتك السابقة ومديرك السابق, بالعكس تقول الحمد لله كانت خبرة ممتازة وخبرة جميلة, لكنني أنا أبحث عن التطور الوظيفي ويعني المشاركة في خبرات تعطيني يعني مشاركات أكبر, تحديات أكبر. وبالعكس يعني سوق العمل مفتوح للجميع, ما في أحد ممكن يلومك على التنقل أبدا,
2: لأنك أنت إذا ذميت يعني ممكن الشركة اللي أنت فيها حتى لو هم عارفين أن كلامك مثلا ممكن يكون صحيح, لكن هذا يعني راح يجيك أنت بطريقة سلبية.
0: يأثر طبعا يأثر. قلنا مسألة السلوك مهم جدا. إذا أنت بادي يعني أنك أنت تتكلم بصورة سلبية عن موظفينك أو عن شركتك السابقة, فأكيد أنه يعطي انطباع سلبي.
3: طيب لو كانت يعني مشكلتي أصلا مثلا في الراتب مع المؤسسة الماضية, أني أنا ظليت مثلا فيها في 5 سنوات مثلا على راتب ثابت, فأنا محتاجة فرصة ثانية على أساس أني صارت عندي الخبرة وأحتاج مثلا راتب أعلى, يعني هذه صراحة يعني أنا منتقل, أنا جاي اليوم أسوي مقابلة لأن أنا أطمح أنك أنت تعطيني راتب أعلى من اللي كنت, يعني هذا سبب تركي لي وظيفتي. هل هذا الأمر ينذكر ولا ما ينذكر؟ أنه كانت الإشكالية في مسألة ما أتقاضى.
0: هو هذا الشيء حق مشروع لك أكيد, ولكن عند المقابلة لا تركز على مسألة الراتب أولا, ركز على القيمة المضافة والخبرة اللي أنت جايبنها للوظيفة. وبالعكس يعني حتى لو ذكرت أني أنا أبحث عن التطور المالي وعن التطور المهني, هذا أبدا ما في شيء, لأنه الإنسان مسار حياته أكيد تصاعدي, فحقه المشروع تماما. بالعكس, فعند سؤال الموظفين الموارد البشرية عن الراتب, فأنت عاد تطرح الراتب اللي أنت تتوقعه وتقولهم أني أنا مستعد للتفاوض معكم والوصول إلى حل يرضي الطرفين.
2: أنا أتوقع أنك أنت يعني مركز على مسألة أن أنا ممكن أوصل الأشياء اللي أريدها بس بطريقة وأسلوب وحضور يكون يعني فعلا طاغي هذاك الوقت. طيب يعني كثير من الشباب نحن نشوف أكيد يبحثوا دائما عن فرص وظيفية لفترات طويلة, ممكن الواحد يعني يستمر سنوات, فإيش الخطوة اللي أنت أو الخطوات اللي تنصحهم أن يراجعوها إذا كانوا دائما هم في نفس الدوامة, يعني يبحثوا بس بدون نتيجة؟
0: أولا مثل ما قلنا الاستمرار في السعي والمثابرة, تطوير نفسهم من ناحية الكورسات في بعض المواقع مثل الكورسيرا واللينكدين, تطرح الكورسات بشكل مستمر, فلازم تطور من نفسك. إذا كنت ما زلت طالب جامعي, فأنا أنصح طلبة الجامعات جميعا أنهم يشتركوا في الجماعات الطلابية ويحاولوا أنهم يأخذوا خبرات تدريبية, لأن الخبرات التدريبية هي اللي تملي السيرة الذاتية. وبالنسبة لحديثي التخرج, يحاول أنه يوجد فرص تدريبية, لأنه التدريب عادة يكون أسهل بدون راتب, بدون يعني كوميتمنت من الشركة, فممكن أنهم يأخذوك تدريب. فالاستمرار في الخبرة التدريبية والمهارات وأخذ الكورسات قدر المستطاع, تطور السيرة الذاتية وتستمر في عملية التقديم.
3: طيب مهندس، بالنسبة لي يعني الباحث أيضا

0: المتقدم في نهاية المقابلة، إيش السؤال يعني الأسئلة اللي يفترض إنه يطرحها؟ يعني أحيانًا هم يسألون يقولون طيب يعني خلاص نهاية المقابلة، هل عندك شيء استفسار ولا شيء؟ ففي نهاية المقابلة إيش ممكن يسأل من أسئلة؟
1: نعم، في نهاية المقابلة الأفضل أنك أنت تسأل سؤال، لا تقول أني أنا خلاص ما عندي حاجة. الأفضل أنك أنت تسأل سؤال علشان تظهر اهتمامك، لكن لا تسأل أسئلة كثيرة أيضا، لأنه تعرف أنه الأوقات محدودة وربما عندهم يعني لستة طويلة من الناس. فأنا بالنسبة لي السؤال المفضل تقولهم إيش هي أهم مهارة من وجهة نظرك ومن وجهة يعني نظركم من الناحية العملية، المهارة المهمة والأساسية اللي يجب علي أني أنا كمتقدم لهذه الوظيفة أطورها وأحافظ عليها وأستمر عليها. فهذا الشيء راح يظهر أنك أنت بالفعل مهتم بتطوير نفسك وذاتك، وفي نفس الوقت راح يخلي الشخص الآخر يحس أنه هذا الشخص مهتم ويسألني بالفعل عن تجاربي. فهذا أمر أنا أشوفه جيد.
2: زين، بعد المقابلة يعني خلاص هو خلص المقابلة وسأل أسئلة وكل شيء، هل بعد المقابلة يفضل إنه هو يتابع بنفسه كيف أنا قبلتوني ما قبلتوني، ولا يخلي الموضوع حالهم متى ما ردوا؟
1: لا، الأفضل إنه طبعا بعد المقابلة بيوم يرسل إيميل إيميل شكر، شكرا جزيلا على المقابلة الجميلة، وأنا مستعد لي يعني النظر في الخطوات القادمة من هذه العملية وانتظر ردكم بإذن الله. هذه بعد تعطي يعني بروفيشنال نوت للشخص الآخر انه ما شاء الله عليه هذا شخص مهتم، وبالفعل عشان بعد ما ينسوك، لانه في النهاية بشر، الموارد البشرية لا عندهم ملفات كثيرة يعني.
0: اذا يعني حسوا ان انا بروفيشنال هذا خير وبركة، ها فيقولون هذا لزقة لاصق في الشركة ما يبي يفكنا.
1: لا ايميل بسيط فقط يعني سطرين، بالعكس يعني يظهر احترافي.
2: يمكن يحس انك فعلا يعني تريد هذه الوظيفة. طيب ايش رسالتك ايضا يعني الباحثين عن عمل؟
1: والله في ظل التحديات الحالية في سوق العمل، أنا أنصح الشباب أن مثل ما قلنا لا تجعل البلاء نهاية لكل طموحاتك، استمر في عملية السعي والمثابرة والاجتهاد. وجاك ما أعتقد كان مؤسس اللي هو الحساب الشهير، الشركة الشهيرة علي إكسبرس، أذكر أنه قدم، ذكر قصة أنه قدم في عدة شركات وتم رفضه، وقدم في KFC في أمريكا أعتقد، من ضمن 24 متقدم 23 قبلوا وهو كان الوحيد اللي لم يقبل.
2: يا ربي،
1: فسبحان الله، وهذه قصة دائما يذكرها. فنحن نقول يعني وفي النهاية خرج وأسس أكبر موقع
2: لتسوق إلكتروني.
0: نعم. طبعا يعني احنا في نهاية هذا اللقاء مهندس، بس على السريع يعني ناخذ منك إجابات مختصرة نشوف رأيك فيها، فيعني السيرة الذاتية أم المقابلة الشخصية، وين اللي أصعب على الباحث عن عمل برأيك؟
1: المقابلة الشخصية، لأنه فيها وقت، مسيرة ذاتية سريعة.
2: الخبرة ولا الشهادة؟
1: الخبرة، هي مكملات لبعض ولكن نميل إلى الخبرة.
0: طيب أول انطباع خلنا نقول في المقابلة، هل ممكن يعني هل يمكن تغييره؟ أول انطباع أنت أخذته في المقابلة؟
1: الله يعينك إذا هاي قدرت تغيره، لكن صعب صعب، فأول انطباع مهم جدا.
0: طيب ومسألة أن أذكر الراتب السابق اللي كنت يعني أنا أتقاضى في مثلا في الجهة اللي كنت فيها، هذه كيف موضوعها؟
1: إذا أصروا عليها ما مشكلة، خليك صريح بالعكس، وأنا جاي أبحث عن التطور إن شاء الله يعني ما تقصروا.
0: أكون صريح أني أعطيهم نفس الرقم ولا أزيد 50-20 زيادة؟
1: لا لازم تعطيهم،
2: لا أزيد 100. ليش 50؟
1: لازم تعطيهم نفس الرقم لأنه يطلبوا شهادة الراتب.
0: ما هذا اللي أخاف منه، هذا يوم إحنا لا نبي نعزز حق نفس، لكن تستلم 2000 تعال أنت هناك حتى شو اسمه ما واصل
2: 1000 ما واصل. شكرا لك، يعطيك العافية. إذن المهندس زكريا الكيومي، مهندس ومؤسس CV Pros، نشكرك أكيد، ونتمنى المستمعين أيضا استفادوا مثل ما نحن استفدنا. والله يوفق الباحثين عن عمل وكل اللي يبحث عن وظيفة، فاللي عنده مقابلة قريبها يعني احنا ضبطناكم.
0: هلا هلا،
2: وان شاء الله الله يوفقكم بإذن الله تعالى. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: إذن معكم مستمعين احنا وصلنا كذا لختام نقول مشوارنا اليوم من صباحكم عماني. بإذن الله يتجدد لقاءنا بكرة في نفس الموعد. هذا أجمل تحية لكم من وفاء وشذا ويومكم سعيد.
3: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: معرض فن مسقط, أكبر معرض فني على مستوى السلطنة, ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة, ورش فنية حية, جلسات حوارية, وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط, الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
5: وينك مختفي؟
6: في دبي.
5: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات, حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
6: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده, بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده, خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن, تطبق الشروط والأحكام. أريده, طور عالم.

فايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

تحتاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشتركة فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: أم وأب انفصلوا، فالطفل الكبير تقريبا يبلغ من عمر 13 سنة قرر أنه يعيش مع الأب. نقل الأب الابن إلى منطقة أخرى، وعلى أساس أن الطفل يلتزم بدراسته. وصل اتصال للأم أن الطفل متغيب عن المدرسة تقريبا لمدة أكثر من أسبوعين، ولما استفسروا أو بحثوا عن مكان وجود الطفل حصلوا أنه موجود في أحد الفنادق في أحد المناطق المعينة، على أساس أنه الأب كان يشتغل في الفندق الموجود في الطفل. فلما وجد الطفل كان يعني لوحده لمدة أكثر من أسبوعين، وأن الأب صدرت ضد تعاميم وخرج عن الطفل وأبقى الطفل وحده في الفندق في بيئة أساسا غير متناسبة مع الطفل. الطفل فنان لما عرفنا أنه على حسب تقرير مندوب حماية الطفل أن الطفل كان ينزل ويأكل مع العمال الموجودين في الفندق، جالس في غرفة مظلمة يلعب ألعاب إلكترونية فقط. فهنا فعلا تشكل إهمال جميع الجوانب، يعني كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة تعليمية مؤسسة صحية إذا ساورها الشك في تعرض أي طفل للإساءة تبلغ. شوف هذه الجهات اساسا ما مطلوب منها التاكد 100% عن وقوع الاساءه، مجرد الملاحظه او الاشتباه يعني مباشره. خلافات الاسريه طبيعيه بين اي شخصين، لكن يجب ان تبقى بعيدا عن الطفل وما يتم استغلال الطفل واعتباره اداه مساومه لحل المشكلات بينهم.
2: كل الاسئله
3: اذا حاب تكمل المقابله وتسمعها كلها روح صفحه الاذاعه على تطبيق الساوند كلاود.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني، عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقدرتي صار شيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت طحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: شوية سوالف
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
7: الطقس، الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
8: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك. طيران السلام.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
2: حيا نشكر الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصالين هاتفيين مع نظيره الأوزبكي والروسي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى دعم المسارات السلمية. سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك لمناقشات القضايا المالية والاقتصادية وآفاق الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي والتمويل المستدام. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 67 للجمعية الدولية للتقييم التحصيل التربوي بوارسو لمناقشة حوكمة أعمال الجمعية ودراساتها وأولويات البحث ودعم تطوير السياسات والإصلاح التعليمي. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية. ملتقى الاستثمار الاجتماعي 2026 يبحث تطوير فرص استثمارية في الخدمات والمشروعات الاجتماعية بما يسهم في جذب المستثمرين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والمجتمع. ومستمعين أيضا بالختام، مو كل من ينقذ حياة يلبس ثوب طبيب. خلف غرفة العمليات قد يكون هناك متبرع بالدم ساهم بعطائه في إنقاذ إنسان لا يعرفه. تبرعك الواحد قد يساعد في إنقاذ حياة 3 مرضى. لا تنتظر نداء عاجلا بل تبرع بدمك وكن سبب في حياة غيرك.
6: أخبار وعلوم
3: حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حبيب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي نشكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: على هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى السبت المقبل بسبب الهجمات الحوثية المتواصلة وسط استمرار تعليق عدد من الرحلات الجوية. الحوثيون يتهمون السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق حدودية شمال اليمن وعلى ساحله الغربي. معاناة النازحين في اليمن تتواصل بعدة مناطق أهمها تعز والحديدة.
3: مدينة تعز تعيش وضع إنساني كارثي للأسبوع الثاني على التوالي.
2: مصر والسودان تحققان في مقتل مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم بعد توقيف مشتبه به قال إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل شقيقه في غارة استهدفت منقبين عن الذهب قرب الحدود المصرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
4: البيان قال إن شخص يضع للقوى المشتركة التي تقاتل جانب الجيش السوداني وأن الحادث فردي ومعزول.
2: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتعهد بإجراء تحقيق شامل لكشف المتورطين في شحنة متفجرات ضبطت على طريق ظهر البيدر واصفا العملية بأنها عمل إجرامي.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وإصابة فلسطينيين آخرين جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وإحباط هجوم في شمال الضفة الغربية فيما نفذت قواته حملة مداهمات واعتقالات طالت 29 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة. موجز الأخبار أعدته أمنة خليل وقرأه عليكم خليل فهمي.
1: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أهم ما يجب أن يكون معك:
2: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
0: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
4: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
4: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك. يا مرحبا
4: يا
3: شباب.
4: حيا الله من حبيب، يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
2: هلا أفهم، هذه أخبار وعلوم الساعة 1. سلطنة عمان تشارك في اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، وهذا في إطار تعزيز التعاون القضائي الخليجي وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية بدول المجلس. من الأخبار أيضا، السلطنة تشارك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب والدورة 16 من مؤتمر الناشئين. وتشارك أيضا السلطنة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وآفاق الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي والتمويل المستدام. إلى آخر الأخبار، ومع بلدية مسقط التي توقع اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد بهدف تطوير منظومة العمل البلدي في سلطنة عمان من خلال توحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات ضمن منصة رقمية متكاملة تشمل تراخيص البناء وعقود الإيجار والتصاريح.
1: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك. يا مرحبا
4: يا
3: شباب.
4: حيا الله من حبيب، يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: إيش لو كان الإنترنت تجربة تعيشها، يواكب عالمك وسرعة حياتك مع فايبر العمانية للنطاق العريض. الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة تعيشها، تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
8: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: توصل لأكبر عدد من الناس.
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفهم تروجناك.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: الشرق الأوسط. السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى السبت المقبل بسبب الهجمات الحوثية المتواصلة وسط استمرار تعليق عدد من الرحلات الجوية. الحوثيون يتهمون السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق حدودية شمال اليمن وعلى ساحله الغربي. معاناة النازحين في اليمن تتواصل بعدة مناطق أهمها تعز والحديدة.
8: مدينة تعز تعيش وضع إنساني كارثي للأسبوع الثاني على التوالي.
7: مصر والسودان تحققان في مقتل مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم بعد توقيف مشتبه به قال إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل شقيقه في غارة استهدفت منقبين عن الذهب قرب الحدود المصرية. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
9: البيان قال إن شخص يضع للقوى المشتركة التي تقاتل جانب الجيش السوداني وأن الحادث فردي ومعزول.
7: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتعهد بإجراء تحقيق شامل لكشف المتورطين في شحنة متفجرات ضبطت على طريق ظهر البيدر واصفا العملية بأنها عمل إجرامي.
10: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط.
7: مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وإصابة فلسطينيين آخرين جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وإحباط هجوم في شمال الضفة الغربية، فيما نفذت قواته حملة مداهمات واعتقالات طالت 29 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة. موجز الأخبار أعدته أمنة خليل وقرأه عليكم خليل فهمي.
10: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
12: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: التقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك؟ مع بايبر العمانية للنطاق العريض، الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة عيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء يخسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.

0: لكل الناس.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

0: 아시네요. 죄송합니다. 죄송합니다.
1: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط، رايح الساعة 7 الصباح من برنامج صباح

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حال حيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: ملفات تهمك،
7: كل الحكاية
6: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
9: الطقس، الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
10: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: قبل السفر، قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
2: معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
7: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عماني فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
8: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس، وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-2222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
9: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
10: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
11: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
10: نقترب أكثر من الحقيقة.
11: وكل الأسئلة.
10: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
11: كل الأسئلة
10: على هلا FM.

0: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، يسعد الله أوقاتكم بكل المحبة. وصلنا معكم إلى حلقة يوم الأربعاء من كل الأسئلة. أرحب فيكم وأرحب بكل من ضمننا في هاللحظات. في حلقة اليوم مستمعين الكرام برحب إن شاء الله بمجموعة من الضيوف إن كان في الاستوديو أو عبر الاتصال في ساعتنا الثانية، وإن شاء الله تعالى معنا مجموعة من الأسئلة أكيد ننتظر إجاباتها من ضيوفنا الأكارم. بعد شوي مستمعين الأعزاء راح أرحب بضيفي في الاستوديو مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط دكتور إبراهيم بن سليمان العميري، وإن شاء الله تعالى كثير من الأسئلة في الانتظار لنطرحها عليه. لكم كل التحية من فريق العمل في برنامج كل الأسئلة، يوسف ماهر، المختار علوي، وهذه تحياتي أنا خلود.
1: كل الأسئلة. كل
2: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة. الأسئلة.
5: يهزك الشوق. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. أو قلبك تناساني. بس غنون وياي ها؟ الله يخليكم لي يا رب.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
4: الشرق الأوسط. السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى السبت المقبل بسبب الهجمات الحوثية المتواصلة وسط استمرار تعليق عدد من الرحلات الجوية. الحوثيون يتهمون السعودية بتنفيذ غارات جوية على مناطق حدودية شمال اليمن وعلى ساحله الغربي. معاناة النازحين في اليمن تتواصل بعدة مناطق أهمها تعز والحديدة.
5: مدينة تعز تعيش وضع إنساني كارثي للأسبوع الثاني على التوالي.
4: مصر والسودان تحققان في مقتل مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم بعد توقيف مشتبه به قال إنه نفذ الهجوم انتقاما لمقتل شقيقه في غارة استهدفت منقبين عن الذهب قرب الحدود المصرية. محمد عثمان مراسل BBC في السودان.
6: البيان قال إن شخص يطبع للقوى المشتركة التي تقاتل جانب الجيش السوداني وأن الحادث فردي ومعزول.
4: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتعهد بإجراء تحقيق شامل لكشف المتورطين في شحنة متفجرات ضبطت على طريق ظهر البيدر واصفا العملية بأنها عمل إجرامي.
7: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وإصابة فلسطينيين آخرين جنوب القطاع. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وإحباط هجوم في شمال الضفة الغربية، فيما نفذت قواته حملة مداهمات واعتقالات طالت 29 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة. موجز الأخبار أعدته أمنة خليل وقرأه عليكم خليل فهمي.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من bbcarabic.com.
9: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟
10: اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعين الكرام. خلافات عمرها سنوات لكن الصلح قادر أن يحلها في جلسات معدودة وحيانا يمكن حتى في جلسة واحدة. اللي يدور في أروقة دوائر التوفيق والمصالحة محتاج فعلا أنه نحن نتحدث عنه بصوت عالي. اليوم يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في الاستوديو دكتور إبراهيم بن سليمان العميري وهو مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط. مساك الله بالخير دكتور.
1: مساء النور وسرور أستاذ خلود، وأنا سعيد بوجودي معكم ونمسي على المتابعين بالخير والسرور أيضا.
0: الله يحفظك يا دكتور، احنا اللي سعيدين طبعا بوجودك معنا رغم اعتقد الانشغالات الكبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع النبيل في الحقيقة في البداية، وبعدين أكيد في أن يجنبك تدخل المحاكم. صحيح. في كثير من الأحيان. صحيح. فإحنا شاكرين وجودك معنا اليوم، حابين فعلا أن نسمع أكثر عن موضوع لجان التوفيق والمصالحة وشو الدور الأساسي اللي تقوم فيه.
1: نعم، بداية أستاذ خلود، أنتوا شركاء لنا في التوفيق والمصالحة، لولا الجانب الإعلامي ما كان الناس عرفوا عن التوفيق والمصالحة. في الحقيقة التوفيق والمصالحة يلها بعدين، البعد الأول البعد الدولي، هي إحدى الوسائل البديلة للتقاضي، عن يلجأ الناس إلى المحاكم، يلجأوا مباشرة إلى التوفيق والمصالحة للتميز بالسهولة والمرونة. بالنسبة أيضا البعد الثاني هو البعد الوطني، احنا عندنا إرث متجذر في التوفيق ومصالحة، آباءنا وأجدادنا كانوا حريصين على حل الخلافات قبل اللجوء للقاضي والوالي، فكانوا يحسموا الأمر كبير العائلة أو كبير القبيلة هو اللي يحسم النزاع، وكان في نظام السبلة العمانية كانت تحسم هذه النزاعات. فعندنا المشرع العماني في المرسوم السلطاني رقم 98/2005 التقط هذه الخصيصة الثقافية وأصدر قانون أو مرسوم التوفيق والمصالحة التي عملت على حل الخلافات قبل اللجوء للقضاء، اللي يتسم بطبيعته بالتطويل بحكم إجراءات التقاضي اللي تأخذ وقت وشروط سواء شكلية أو موضوعية، تكون متحررة اللجان من هذه الشروط وتكون تتسم بالمرونة الكبيرة، حتى يعني الناظر إلى نصوص القانون يجد أبرز خصيصة في القانون أنه مرن، يعني بإمكانها تعقد الجلسات في أي وقت، بإمكانها تعقد الجلسات في وقت الدوام الرسمي أو خارج وقت الدوام الرسمي، في مقر اللجنة أو خارج مقر اللجنة. فهذه كلها توخيا لمسألة إبرام الصلح وحرصا عليها يعني.
0: نعم، طيب أفهم منك أن أيضا دكتور في فئات معينة اللي تتضمنها أو يعني خلينا نقول أمور معينة، قضايا معينة اللي ممكن أنتوا تكونوا مطلعين فيها. صحيح. في بعضها لا ما تكون ضمن اختصاصكم.
1: صحيح. صحيح بالفعل، هذه حقيقة نظمتها المادة الرابعة في قانون التوفيق والمصالحة، نوعية القضايا اللي تنظر في التوفيق والمصالحة، فحددوها بثلاثة أنواع، إما أن تكون قضايا مدنية أو قضايا تجارية أو قضايا مسائل الأحوال الشخصية، فبالتالي هي لا تنظر القضايا الجزائية أو القضايا الإدارية التي تتعلق بالنزاعات الإدارية، ما عدا ذلك هي مخولة بالدخول فيما يجوز التصالح فيه.
0: طيب اللافت في الموضوع، بعدين طبعا أنا وأنت بنتكلم شوي عن هذه الأنواع ونفصل فيها، لكن اللافت الرقم. نعم. طلبات التوفيق والمصالحة شهدت ارتفاع تقريبا 6000 طلب في عام 2007 إلى أكثر من 23000 طلب في عام 2025، يعني صحيح الفترة الزمنية جدا طويلة ولكن هناك زيادة. صحيح. كيف تقرأ هذه الزيادة الانعكاس، وهل هذا معناته أن المجتمع صار فعلا أكثر قابلية لحل خلافاته قبل الوصول للمحاكم؟
1: نعم، هو في الحقيقة نروح ونرجع إلى الإرث الثقافي للتوفيق والمصالحة، الإرث الثقافي لثقافة الصلح في الإنسان العماني بصفة عامة، فالإنسان العماني طبيعته يجنح للصلح. هذه الزيادة الرقمية غالبا لغة الأرقام، نتكلم دائما نقول لغة الأرقام لغة صادقة، فهذا الارتفاع وإن كان على مدى زمني طويل لكنه يدل يعطينا مؤشر كبير جدا، فالانتقال من 6800 في 2007 إلى أكثر من 23000 طلب، هذا يعطينا مؤشر إلى تقبل المجتمع، لأنه كما قلنا هي ليست فكرة خارجة عن ثقافة المجتمع، هي فكرة وليدة هذا الإرث التاريخي للإنسان الإنسان العماني، وبالتالي أيضا دوليا هما أصبح اهتمام كبير جدا، فبدأ الوعي، يعني نتكلم عن 2007 الوعي بدأ يتطور إلى أن وصل لذروته في السنوات الأخيرة.
0: نعم. طيب دكتور، بس يعني نبغى نفهم أيضا الموضوع، هل يعني تحويلي للجان التوفيق والمصالحة إجباري ولا يترك الأمر لك اختياري؟ نعم. يعني عشان نعرف أيضا كيف العملية تصير. صحيح. الإجراء.
1: صحيح. هو في الحقيقة حددتها المادة الخامسة إنه الأصل اللجوء للجان التوفيق والمصالحة هو لجوء اختياري، وبالتالي إحنا ما نجبر أي من الأطراف للجوء للجنة، فيكون هو خياري، وهذه هي الميزة إنه ما فيها تعدي على سلطان الإرادة بالنسبة للطرفين. أنت والله تريد تلقى للصلح، هذا طريق مرسوم لك يسهل لك في إجراءات سهلة، هو مجاني يعني بدون أي رسوم، ما مثل رسوم المحاكم هي، وأيضا سريع ويتسم بالمرونة، ما فيها أنت تجلس مع صاحبك، يعني كان يروى عن سيدنا عمر يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغناء، يعني يورث الضغينة، إنه تعرف المتقاضين صح اللي يروح مع القاضي قراضي كما يقال، لكن في النهاية يكون حكم لطرف على حساب طرف آخر، بعكس الصلح. الصلح الأصل إنه الجميع متراضين، وبالتالي هيئة الصلح المكونة من 3 أفراد أو فردين في الحد الأدنى لا يمكن أن تفرض أي رأي على طرف من الأطراف، فلا بد أن يكون هذا هي تبين لهم الطريق فقط، فإذا وافقوا يعقد الصلح ويبرم ويصبح نهائي، إذا لم يوافقوا لا، يقال لهم خلاص انتهى المحاولة هنا وبإمكانكم تلجأوا للقضاء. لكن اللافت الملاحظ أنه لما يحضر الأطراف 87% في عموم السلطنة كامل، بعض اللجان لا تتعدد 90% نسبة الصلح، لكن المتوسط العام لا يقل عن 87% من الأطراف اللي يحضروا تنتهي جلستهم بالصلح، وهذا مؤشر جدا متقدم على مستوى الوسائل البديلة للتقاضي.
0: نعم دكتور، بس نريد أن نوضح نقطة، إذا أنت مثلا اخترت في البداية انك تلجأ لتوفيق المصالحة قبل ما تروح للمحكمة، جلست معاكم تكلمنا بس ما وصلنا لاتفاق، هذا ما يغني وما يسقط حقك في التقاضي، صح؟
1: بالضبط.
0: عشان الناس تعرف انه
1: هو الميزة في القانون لما قلنا مارين حتى يقطع مدد التقادم، يعني اذا كان في بعض القضايا مثل الشفعة مثل المطالبة المالية يلها مدة زمني، لكن بمجرد حفظا على حق المتقاضين بمجرد ما يرفع طلبه في اللجنة تتوقف مدة التقاضي على أن تستأنف بعد صدور القرار، قرار صلح أو قرار عدم إتمام الصلح، فبالتالي هي لا تسقط حقه في التقاضي، وإنما بالعكس هو ما خسران شيء، في كل الأحوال هو رايح للخطوة الأسرع، فإذا ما حصل فائدة بإمكانه بكل سهولة يلجأ للقضاء ويستمر في الطريق القضائي.
0: هل عندكم عدد محدد لجلسات للصلح؟
1: نعم.
0: والتوفيق يعني جلسة واحدة ولا ثنتين ولا على حسب الموضوع دكتور؟
1: نعم. هذه من الميزات اللي تميزت بها لجان التوفيق والمصالحة، الأصل في الجلسات أنها تكون جلستين، ولا يجوز تمديدها لجلسة ثالثة إلا بناء على طلب الأطراف، فبالتالي احنا عندنا هذا. أيضا عندنا مدى زمني، الأصل أن تنهى التسوية في 60 يوم كحد أقصى، يجوز استثناء مدها ل30 يوم أخرى بناء على طلب أحد الأطراف. تعرف في بعض القضايا فيها شوية طبيعة حسابية مثلا، أو طبيعة أسرية معينة تحتاج إلى طول نفس وباع، لكنها لا تتجاوز 90 يوم في أقصى الآجال، وإلا هي تنتهي غالبا القضايا معنا تنتهي في جلستين. الجلسة الأولى تعرفي عرض كل طرف، وتعرفي كل طرف يجي مشحون يريد أن يوضح وجهة نظره، فالجلسة الثانية هي تكون الحاسمة غالبا، ولا يمكن تمديدها إلى جلسة ثالثة إلا بناء على طرب الأطراف حتى نحافظ على وقتهم على أساس إذا أرادوا اللجوء للتقاضي.
0: أيضا تم تحديد موعد كل يعني مدة كل جلسة؟ نعم. ولا تركت
1: خلال 7 أيام من تقديم؟
0: لا قصدي الفترة اللي تجلس فيها مع الأطراف ساعة ساعتين ولا تركت أيضا؟
1: لا تركت لكل قضية على حسب، لأنه تعرف يا أستاذ خلود مثلا القضايا الشرعية القضايا الأسرية ما ممكن نقولهم يلا عرضوا طلباتكم في 10 دقائق، لا طبيعتها هي فيها شحن معين، فبالتالي عندنا هذه المسائل الطول. أيضا بعض القضايا تحتاج إلى دور محاسبي، وهنا المرونة أيضا اللجنة القانون أتاح لها تستعين بمن تشاء في ما دام في في مسألة خدمة للصلح تستعين بما تستعين بمحاسب، تستعين بمقيم، تستعين بأي شيء، فطبيعتها هذه الطول، بعكس بعض القضايا إذا كانت مطالبة مالية قصيرة قد تنتهي في 5 دقائق. وهذا يحصل معنا، والله أطالبك بمبلغ كذا وكذا 1000 ريال، قال نعم عندي هذا المبلغ علي وأنا أسدده في الشهر القادم، خلاص ينتهي الصلح ويعطى ويذهب، والصلح يكون نهائيا يعني
0: يكون ملزم،
1: يكون ملزم طبعا، حددت
0: تعطوا ورقة يعني
1: المادة
0: أو شيء.
1: نعم المادة 15 من قانون التوفيق والمصالحة قالت إنه هذا الاتفاق يكون حاسم للخصومة، فبالتالي بعد هذا الاتفاق ما ممكن لو ما نفذ، يعني على سبيل المثال في القضية اللي طرحناها لو حددنا له إنه يدفع وافق هو إنه الشهر القادم أنا أدفع هذا المبلغ اللي علي، جه الشهر وما دفع على طول إحنا نختم المحضر بالصيغة التنفيذية ويجبر قانونا ينفذ بما تنفذ به الأحكام القضائية النهائية في قسم التنفيذ بالمحكمة بتنفيذ الصلح، لأنه صادر برضا الأطراف.
0: صحيح.
1: ولذلك يقال الصلح سيد الأحكام، يصدر القرار مباشرة.
0: طيب دكتور، لما نرجع للإحصائيات وتكلمت عن نسبة الصلح في المتوسط بلغت تقريبا 87، وقلت لي في بعض الدوائر تقريبا تعدت 90.
1: نعم.
0: لما يحضروا طرفي النزاع صح. يبدو أنه أيضا هناك في تخلف.
1: نعم في تحدي انه الاطراف بعضهم يقول لك انا ما ملزم بالحضور للجنة، فبالتالي انا ما احضر، خصوصا اذا كان يعرف انه الحق عليه في بعض الاحيان. فهذه هنا احنا شغلنا في التوعية، ومن ضمنها هذا البرنامج، انه انت ما خسران شيء لانك لن تجبر على عقد صلح، لكن ربما يجيك عرض. احنا دائما نشتغل في لجان توفيق المصالحة على قاعدة الكل رابح او الكل فائز، فاحنا نعطيهم مجال، مثلا هو عليه مبلغ 5000 10000 100000، طبعا عندنا قضايا بالملايين، فهو نسوي له جدولة لهذا المبلغ، هو هذه الجدولة قد ما يحصلها في المحاكم، فنعمل له جدولة، فبالتالي هو رابح في النهاية إنه قصة هذا المبلغ، رفع عنه أمر الحبس، رفع عنه أمر الشيكات بدون رصيد، يعني فبالتالي هو رابح في كل الأحوال، ولن يجبر على عقد صلح هو لا يريده ولا يرغب فيه. فهنا التوعية احنا نريدها ومن ضمنها هذا البرنامج.
0: طيب احنا بنتكلم بعدين عن هذا الجزئية، بس دكتور عشان نتصور المشهد بالضبط كيف تتعاملوا مع القضايا، لكن قبل ما تذكر لي الموضوع، هو كم عدد الدوائر في عمان كلها؟
1: 58 لجنة هي في السلطنة كامل. 58 لجنة بواقع الأصل انه في كل ولاية فيها لجنة باستثناء بعض الولايات، مثلا عندنا هنا في مسقط، احنا مسقط نخدم 3 ولايات، مسقط مطرح وبوشر في هذه 3 ولايات، لكن السيب مثلا تخدم السيب، العامرات تخدم العامرات، قريات تخدم قريات، فالأصل الأعم أنه كل ولاية فيها لجنة مستقلة على أساس تخدم الإقبال المتزايد.
0: الأعضاء اللجنة كيف يتم اختيارهم؟
1: القانون حدد أنه الأصل في أعضاء اللجنة يكونوا يتسموا بالحيادية والخبرة، ليش؟ لأن احنا محتاجين للخبرة والسمعة الطيبة على أساس يبرم الصلح، وهذا لمسناه في انعكاس لما تجي أنا إلى لجنة توفيق مصالحة وأرى هذا الشخص المشهود له بالصلح بالحيادية وبالخبرة وله باع طويل، هذا أدعى لقبول الصلح من أن يجيني شخص ما أعرفه ما عنده خبرة، ولذلك هم الأصل أنهم يكونوا من يعني المعروفين في المجتمع الساعين بالصلح بالسمعة الطيبة، فهذا أدعى لقبول الصلح.
0: طيب دكتور، عشان إن مثل ما قلت نقرب المشهد للمستمع الكريم، أعطيني مثال.
1: نعم.
0: من تستلموا القضية وتعطيني شيء يعني واقع تعاملت. نعم. معه. نعم. إلى ما وصلتوا للنهاية سواء اصطلحوا أو قرروا أنهم يروحوا للمحكمة. نعم. أعطيني مثال.
1: أقول لك مثالين، مثال للصلح ومثال لعدم. يعني قبل فترة بسيطة أتانا مستثمر، طبعا احنا ننظر كما قلنا قضايا التجارية أو المدنية أو الأحوال الشخصية، فجاءنا مستثمر عربي اختلف مع الشريك العماني في قضية المكان اللي استثمروا فيه، والطلب هذا الدعوة اللي يدعيها مبالغ كبيرة جدا، احنا ما نذكر المبالغ على اساس ما نعرف بالاشخاص. فهو متصور ان المسألة تطول، اول شيء هو متصور انه يسألنا عن مكان دفع الرسوم، قلنا له هذه غير مدفوع الرسوم، تعرفي أحيانا الرسوم تكون بالنسبة، فهو معفى من هذه الرسوم، فهو يعني استبشر خير. ثاني شيء إن حلت القضية في الجلسة الثانية، الجلسة الأولى لحد ما يحضر الطرفين ويتفاهموا إيش موضع النزاع وهل هو بالفعل مستحق لهذا المبلغ أو لا. فلما حلت القضية في جلستين هذا أدى إلى إنه المستثمر استغرب يقول مع خلاص كده. طبعا احنا بعد ما يبرم الصلح هو يشيل مباشرة المحضر، يكون معه إثبات لو ما نفذ بالطريقة الاختيارية ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، فهو خرج وعنده صورة إيجابية جدا لموضوع الصلح. المثال الثاني،
0: بس قبل ما تعطيني المثال الثاني لازم تعطيني على الأقل فكرة عن المبلغ اللي كان مختلف عليه، يعني بحدود كم تقريبا كان؟
1: بحدود 600 ألف ريال عماني،
0: يعني مبلغ ما بسيط.
1: ما بسيط طبعا لأنه استثمار، ف 600 ألف ريال فهذه إنها يعني
0: ما كان بينهم إثبات. يعني هو هذه أيضا نقطة مهمة إنه أنا متى أروح أصلا أختار التوفيق والمصالحة إذا ما كان عندي إثبات؟
1: لا لا، هو عنده إثبات في الحقيقة، لكن تعرفي أستاذة خلود لو صار للمحكمة أيضا فيها أخذ ورد ورسوم وتعرفي ورأس مال التاجر هو الوقت، فهو يحتاج الوقت هذا، فبدل ما تروح القضية وتأخذ سنة بين ابتدائي واستئناف وعليا وطعن واستشكال، لا هنا هو ملزمين اللجنة أن تنهيها في 60 يوم. صحيح. أو في 90 يوم كحد أقصى، فلما تنتهي في جلستين تتكلمي عن أسبوعين، طبعا احنا بين الجلسة والجلسة أسبوع، ففي أسبوعين هذه تعتبر مكسب حتى وإن كان تنازل عن شيء جزء، وهو ما تنازل بالمناسبة، تم الاتفاق لأنه خصمه في النزاع أو المصالح معه أقر بأن هذا المبلغ عليه، تم الاتفاق على تاريخ معين للسداد. دخولنا احنا عندنا بعدين إذا ما سدد هذا المبلغ نعطيه الصيغة التنفيذية ليتم التنفيذ جبرا. نعم.
0: طيب المثال الثاني اللي المثال ما صار فيه اتفاق.
1: نعم المثال الثاني مثلا حضر بالفعل وهذا وقع، حضروا زوجين وبعد المحاولات، طبعا احنا عندنا القضايا الأحوال الشخصية لها خصوصية كبيرة جدا من مبدأ السرية ومبدأ أيضا عندنا باحثة اجتماعية هي اللي تنظر القضية، لأنه تعرف القضايا الأحوال الشخصية فيها قضايا خاصة، فبالتالي لما تكون المرأة تحكي هذا الأمر لامرأة مثلها تبوح لها بأشياء قد لا تبيحها للجنة، فبالتالي هي عرضت الأمر وتوصلت في تقرير الباحثة أنه يبدو أنه تعذر الوصول للحل، وطبعا ما الأصل الحل لا يكون بالرجوع قد يكون بالانفصال، فلما اختلفوا على أيضا توابع الانفصال حصل أنه يعطوا قرار عدم إتمام صلح ليلجأوا للمحكمة، أيضا محكمة لها إجراءات وقضايا الأحوال الشخصية لها طابع السرعة أيضا حتى في المحاكم.
0: نعم. بالنسبة لموضوع منك ذكرت موضوع الأزواج، هل كل يعني هل معظم الحالات، لأني أنا أسمع فعلا لما يصير مثلا خلاف بين زوج وزوجته حتى على كل شيء أو حتى مطلقته حول الأولاد النفقة، أول شيء يعني يعطوهم خيار التوفيق والمصالحة. صحيح. بعدين يقولهم روح، يعني كنوع من أنه يعني نحاول نحل المواضيع. صح. فأقصد هل هذه نوعية القضايا كثير تجيكم دكتور من هذا الناحية؟
1: هي تحتل المرتبة الثانية بعد القضايا المدنية، وخلينا نذكر مثلا للمشاهدين أيضا أو المستمعين والمتابعين نموذج من القضايا. أحيانا تعرفي أستاذ خلود أحيانا ما يكون الخلاف خلاف حقيقي بين الزوجين، يعني أضرب مثال، مرة جاتنا قضية طبعا والمحاكم مشكورين جزاهم الله خير يحيلون بعض القضايا، تكون هم راحوا للمحكمة ويحالوا إلى اللجنة على أساس أن نوصل لحل، نكتشف أنه ما في خلاف، هو غياب الحوار بين الزوجين، فلما نتكلم وجدنا أنه ما شيء خلاف حقيقي، لكن بقت كرامة كل من الزوجين ما راضي أنه يبدي العرض بالصلح. فقال لهم احنا طبعا عندنا الباحثة، والباحثة لها باع طويل لأنها متخصصة في هذا المجال، تجلس مع الزوجة على حدة ثم تجلس مع الزوج على حدة ثم تجمعهم مع بعض وتدول لنا تقرير، فهي توضح في التقرير انه شيء مجال او ما في مجال للرجوع، فلما تذكر انه شيء مجال لكن بقى الكبرياء عند الزوج والكبرياء عند الزوجة، احنا نذيب هذا الجليد ان احنا نتحمل نتيجة. معناته احنا نعرض الصلح، نقول لهم انتوا صح متواصلين انه الحياة الزوجية تتعذر، لكن من وجهة نظركم انتوا لانكم في قلب المشكلة تشوفوا انه ماشي حل الا الانفصال، لكن احنا نشوف انه عندكم اولاد وفي بوادر للصلح. احنا نعرض عليكم ان اول شيء نؤجل الجلسة بحيث أن نعطي مجال للزوجين أنه يراجعوا أنفسهم وأيضا يستعينوا بالعائلة الممتدة، الأبوين، الكبير العائلة. فإذا قدرنا أن نوصل لهذا وبالفعل تم، نعرض عليهم نقول احنا عارضين عليكم الرجوع، وبالفعل تم الرجوع، فهذا أورثنا أنه حافظنا على كرامة كل من الزوجين، مع أنه الأصل أنه مسألة الكرامة ما تكون واجد مدقق فيها بين الزوجين، لأنه الأصل أنه تذوب الفوارق بينهم. وبالفعل رجعوا والحمد لله، كان الإشكالية هي غياب الحوار. اتفقنا على أسس كيف يجلس الزوج مع الزوجة. طبعا احنا نعمل أول شيء تعقيم أو إجراء وقائي، ثم بعد ذلك نبني لهم كيف يتعاملوا بعدين فيما في قابلات الأيام.
0: بس أنا يعني انتبهت لنقطة ذكرتها دكتور، وهي أنه أحيانا المحكمة تحول لكم القضايا. صحيح. صحيح. لأنه يمكن الدارج الآن المفهوم عندنا أنه أول شيء تروح عندكم بعدين تصير المحكمة. صح.
1: أحيانا بعض الأطراف يلقوا ده مباشرة إلى المحكمة، فإيش يسوي القاضي؟ أيضا هذا من فطنة القاضي، أنه يقول أنه خلونا نقرب مرحلة، الدولة أتاحت لنا هذا الطريق، خلنا نقرب فيه وتظل الملف موجود معنا، إذا ما اتفقوا احنا نعطيهم تقرير أنه والله ما حصل الاتفاق. وبالفعل لما يحال إلينا في كثير من الأحيان نوجد الخلل، لأنه تعرف القاضي في النهاية عنده كم هائل من القضايا، فما عنده ذاك الوقت أنه يجلس مع كل طرف على حدة وثم يجمعهم مع بعض، وهذا متاح لنا وعندنا مختص بهذا المجال، فيحيلها إلينا ونكتشف أنه إمكانية الصلح وإمكانية الرجوع، فنرفع تقرير مشفوع بمحضر الصلح، فالقاضي هناك يغلق الملف الموجود في المحكمة.
0: طيب دكتور، أعود مرة أخرى، أن أنت كنت تريد تصنف لياهم وترتب لياهم على نوعية الخلافات أو القضايا اللي توصلكم. شو اللي يعني يحتل المرتبة الأولى وشو اللي يحتل المرتبة الأخيرة؟
1: المرتبة الأولى طبعا هذه أستاذ خلود يختلف من ولاية لولاية ومركز العاصمة. مثلا عندنا هنا في مسقط القضايا المدنية هي تحتل كما يقول النصيب الأكبر. القضايا المدنية تشمل قضايا الإيجارات، قضايا المطالبات المالية، قضايا العقود التجارية الموجودة في الجانب التجاري أيضا، ثم بعد ذلك القضايا الأحوال الشخصية أيضا، نسبة كبيرة أيضا من قضايا الأحوال الشخصية. ولو لاحظنا في آخر إحصائية صدرت على المجلس الأعلى للقضاء أنه محافظة مسقط هي الأعلى نسبة في مسألة الطلاق، فبالتالي أيضا هذا ينعكس في كثرة القضايا. في الأخير اللي هي تأتي القضايا قضايا التجارية اللي هي العقود التجارية والقضايا الشركات.
0: نعم. طيب أنا يعني أريد أركز القضايا المدنية اللي هي الإيجارات والطلبات، خلينا نبتدي فيها بعدين نروح للأحوال الشخصية الأسرية. أعطيتني أنت مثال على مستثمر تقريبا المبلغ اللي كانوا يعني مختلفين عليه 600,000.
1: نعم نعم.
0: وهذا مبلغ كبير.
1: صحيح.
0: لكن أعتقد بعد مر عليك مبلغ بسيط، لكن السالفة كانت مثلا سالفة عناد أو سالفة أنه مش أنه الشخص ما عنده، لكن في إشكالية مرت عليك.
1: بالضبط بالضبط، وهذه شوية من المضحكات، خلنا نشرك المستمعين. أحيانا تحصل مثل ما تفضلتي أنه ما يكون هي قضية المطالب، هي قضية مبدأ. يعني من ضمن القضايا اللي مرت شخص يطالب الآخر ب3 ريالات، هو جيته وروحته هي تستغرق أكثر منها. هو يقول أنا ما قضيت 3 ريالات، أنا قدمت له خدمة مقابل أنه يدفع لي المبلغ، فهو ما طلني في المبلغ، فأنا أريده يجي هنا وأريده كذا عشان أثبت حقي وأثبت ويعتذر لي. فهذا موجود يعني تحصلي.
0: شو كيف تصرفت بعرف؟
1: نعم، هنا وضحنا لما قلت لك أستاذ خلود أنه الكل رابح، هنا فهمنا أنه هذا قصده، أنه ما قصده المبلغ بقصد بقدر ما أنه قصده المسؤولية. أنا
0: أو رد اعتبار،
1: رد اعتبار له. والتمسنا عذر للشخص الثاني حتى لا نحرقه أيضا، قلنا لعله كان بغى يسدد المبلغ لكن لظرف ما أو كذا، فخرجوا الحمد لله متصالحين، ويقول هو أنا ما أريد المبلغ، أنا بغيت أثبت حقي أنه بالفعل هذا شيء أديت له خدمة وأريد مقابل هذه الخدمة.
0: يعني بس دكتور، أنتوا حضوركم وكلامكم مثل ما يقولوا الواحد يعق كلمة خير ويحاول أنه يلملم الموضوع، بس أيضا في نفس الوقت أبا أسمع منك أيضا كلمة للناس أنه ما كل شيء الواحد يسوي عليه مشاكل ويحاول أنه يعني على هذا مثلا هذا الموضوع.
1: صح. صح.
0: انه ما في داعي انك انت تكبر
1: بالفعل
0: الامور.
1: احنا
0: صح
1: دائما نقولهم حتى قبل ما نشرع في الجلسات نقول احيانا هذه وجهات نظر تختلف، الزاويه اللي انا اشوف منها الامر غير الزاويه اللي انت تشوف منها الامر. حتى في القضايا الاسريه هم يعتقدوا انه مثلا ما في خلافات تحصل، هو بالعكس اذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه خلافات فطبيعي الخلافات موجوده، وكما نعيد ونكرر دائما الخلافات ملح الحياه الزوجيه، فموجوده الخلافات، ما اي خلاف يستدعي المطالبه بالانفصال او رفع الامر للقضاء او كذا. نفس الشيء في المطالبات يحتاج الى دخول اخ مثلا، اخ للشخص هذا شخص معروف بالحياديه، نعطي الامر قبل ما نلجا للقضاء او قبل حتى ما نلجا للجنه. لكن اذا تعذر الطريق مفتوح والدوله اتاحت طريقين، طريق الصلح وطريق القضاء ايضا.
0: قبل ما انتقل للنقطه الثانيه دكتور، بشكل عام انا اقصد عن القضايا اللي انت تعاملت معها، القضايا المدنيه الايجارات المطالبات وغيرها، هل معظمها بسبب مثلا عدم القدره والملاءه الماليه ولا بسبب التعنت؟ الغالبيه
1: حقيقه هي قضيه ملاءه ماليه في الاغلب الاعم، وان كان موجود التعنت. لكن تعرفي حال السوق مره طالع مرة نازل، وأكثر شيء وضح هذا لما حصلت جائحة كورونا. بالفعل احنا نعرف انه الأماكن مغلقة فطبيعة الملاءة المالية ما موجودة، فيحتاج لها نوع من الصبر ونوع من عدم يعني الشد في المطالبة. حقك محفوظ لكن تعدي الأزمة ونعدي سويا ثم أنا أسدد لك وهذا اللي عملنا عليه، وكان شغلنا في جائحة كورونا في فترة فتح المجال. كان تعرفي كان إغلاقات ثم فتح ثم إغلاقات، ففي حالة الفتح كنا دائما نحرص انه نقول لهم هذه أزمة وان شاء الله بعد ما تعدي هذه الأزمة، وبالفعل بعد ما عدت الأمور هدت. في الأغلب تكون مسألة ملاءة مالية أكثر من إنها تعنت، وإن كان التعنت موجود. يعني
0: اسمح لي أنا كثير أسألك اليوم أسئلة برنامج كل الأسئلة. طيب دكتور،
1: ولذلك أنا أقول لك أنا حس أني في التحقيق أمزح معك.
0: لا محسوب دكتور، الله يسلمك يا رب. طيب أنا في نقطة أيضا جت في بالي قبل ما أنتقل للنقطة اللي بعدها، هل أيضا مسألة المطالبات المالية تحديدا مرتبطة بسنوات محددة، ولا ممكن يجيك واحد من سنين الملح مثل ما يقولوا يطالب بمبلغ أصلا يمكن حتى الشخص الثاني ما متذكر؟
1: صحيح هذا يقع. تعرفي المرونة اللي تسهم بها القانون خلت حتى كما يقول التاجر لما يحس عمره خسران يفتح دفاتره القديمة. فيجي ويفتح دفاتره اللي هي مر عليها سنوات طويلة، فالخصم في النزاع أو المصالح معه ما يتذكر. أضف إلى ذلك أصلا احتمال يكون تقادم قضى على هذا المبلغ، لكن لأنه هو فتح دفاتره القديمة فيجي طالب عن مبالغ صار لها زمان. لكن طالما أنه عنده إثباتات وفي المدة القانونية احنا ما نرفض أي طلب. حتى لما يجي هو ما نتعامل تعرفي بنصوص القانون متاحة، فهو إذا دفع بأنه والله حصل التقادم نقولهم خلاص يعني أنه هذا. لكن يقول إذا المبلغ عليه صح لكن أنا والله نسيته يعني ما ذكرته أو طال الزمان، أو كان أحيانا تحصل يقول كان هذا على المرحوم والدي مثلا.
0: أيوة يعني قلت حتى في بعض ممكن يكونوا ماتوا فالطالب الورثة انت.
1: بالفعل حصل وكل ورثة بالعكس احنا نريد والدنا يكون مرتاح وكذا، احنا مستعدين بغض النظر ما دام عنده اثباتات احنا نسدد له.
0: تذكر شيء ممكن تحكي لي عن عن هذا الموضوع انه صار له زمان طالب الورثة او شيء؟
1: صحيح
0: احكي
1: من ضمن القضايا جاءتنا يعني واحدة من الاخوات وهي يعني مشحونة جدا، قالت ما تعرفوا ايش الاثر النفسي اللي حصل لي. قلنا تفضلي ايش؟ طبعا نعرف انه العامل في لجان التوفيق والمصالح الاصل يكون طويل طويل طويل البال، يعني ما هي قضيه كذا. فهي تقول انتو فتحتوا جروح قديمه، هذا لوالدي، والدي متوفى صار له 5-6 سنوات، فالاصل انه هذه القضيه منتهيه. بس احنا وضحنا لها انه لا، احنا لما قدم هو الطلب احنا نعرض الامر، احنا ما نقول له طلبك صحيح او طلبك خاطئ، طلبك في تقادم او ليس في تقادم، فنطرح لها الامر. وبالفعل هي تفهمت الامر وقالت لا بالعكس انا ما اريد شيء على ابوي وانا مستعده اني اسدد المبلغ. لكن الشاهد انه قال هو فتح جرح في نفسي يعني انه ذكرني بالوالد.
0: هل كان المبلغ كبير تذكر؟
1: لا مبلغ يسير، فاتوره معينه
0: وسددتها
1: بالفعل.
0: ولكن كان الموضوع يمكن وقعوا عليها ان ذكرها بوفاه الوالد.
1: ذكرني بوفاه والدي.
0: نعم. طيب أرجع الآن عاد، يمكن أنا ما أريد أقول بس يمكن هذا الصداع الأكثر يعني قضايا الأحوال الشخصية. صحيح. ومثل ما تفضل الدكتور لازم يكون الأعضاء بالهم طويل، هنا يمكن نقول الدبل ولا

0: نحن نقول إنه قضايا الأحوال الشخصية هي قضايا حساسة، ولذلك نتعامل معها معاملة خاصة. دائما نحن نقول القضايا قد تكون خصوصا لما تكون بين الأزواج يكون ما في حوار، وجاي المرأة وجاي الرجل إنه ما يعني ما دار حوار بينهم حول القضية، فهي في البداية خصوصا جانب المرأة تحتاج إلى ما نسميه إحنا تقنية الكرسي الفارغ، باي حد يسمعها، فمجرد ما حد يسمعها تقول أنا حسيت براحة، وهذا اللي تقوم معنا بالباحثة قبل ما تلجأ للجنة. إحنا الخطوة الأولى أو خط الدفاع الأول عندنا هو هي الباحثة الاجتماعية، تجلس مع الطرفين، تجلس مع الطرف الأول وتشوف وتقيس. طبعا هنا دائما مثل ما تفضلتي مسألة الحيادية جدا مطلوبة، يعني إحنا نحرص إنه ما يحس طرف إن هي إنه مايلين عند طرف معين، فتعمل هي مسألة أول شيء تنظيف الجرح وتعقيمه قبل ما تعطينا تقرير للجنة والأعضاء، رئيس اللجنة والأعضاء، فتجلس مع الطرفين إيش الإشكالية، تجلس مع الطرف الأول ثم مع الطرف الثاني، ثم تدخل في عمق الأمور وتشفع ذلك بتقرير داخلي سري طبعا ما يعرض، طبيعة الجلسات سرية. والميزة أيضا احنا ما مثل نظام المحكمة عندنا قاعة محكمة وفيها هيبة القضاء، لا هي أشبه بمكتب بسيط يجلسوا فيه الأطراف، فبعد ما تتوصل الباحثة للأزمة الأساسية ترفع لنا تقرير لرئيس اللجنة إنه والله عندنا هذه الإشكالية، أنا قدرت أتوصل معهم إلى اتفاق بند بند بند بند معين ثلاث بنود، والبند الآخر ما قدرت أتفق عليه. هنا تأتي دور اللجنة أيضا لأنهم رجال أيضا يجلسوا مع رجل وامرأة أيضا، فيتوصل لحل ويحلوا القضية كامل، أو في الجانب الآخر السلبي إنهم ما توصلوا لحل فيقول إحنا هذا أقصى ما نستطيع نجبركم على شيء أنتم ما تريدوه، فلعل القضاء يفصل بينكم في هذه القضية.
1: طيب يعني قضايا غالبا الانفصال الحضانة وقضايا الورثة اللي هي توصلكم بشكل كبير، بس مثلا ما صارت عندك في يوم الأيام مثلا أب كان عنده مشكلة مع عياله في حياته، أو العكس صحيح مطالبات فيما بينهم؟
0: نعم نعم هذا تحصل أستاذ خلود، مثلا تجينا أب يقول أنا أولادي خرجوا عن طوع يعني، وهم في سن يعني بعدهم لا يزال محتاجين لي، فأنا أريد أوضح لهم هم يريدوا الاستقلالية وهم ما وصلوا للسن اللي يحتاج فيه الاستقلالية. هنا تبدي لابد المعاملة المسايسة. ليش؟ لأن هنا صراع أجيال.
1: نعم.
0: إحنا نتكلم مع هذا الجيل بطريقة ونتكلم مع الجيل الآخر بطريقة أخرى، ولذلك هذه في ميزة إنه نجلس مع كل طرف على حدة في البداية. قلهم إحنا بالنسبة للجيل الصغير إحنا متفهمين كذا وكذا، لكن أيضا تتنظر من هذه الزاوية إنه الأب قيد، لكن هو الأب مو هدف هذا القيد، هي حماية لك، وخصوصا أنت في سن يعني معرض لعدة تيارات وكذا، فهو حريص عليك من هذه الجهة. ونكلم الأب إنه هذا خلقوا لزمان غير زمانك،
1: صحيح.
0: فبالتالي قد يكون محتاجين، فهذا التناغم بين الجيلين ومحاولة تكسير الهوة بين جيل آباء وجيل الأبناء يعمل على رأب الصدع ورجوعهم إلى العلاقة، وهذه حصلت يعني ما ليست.
1: بس ما في مطالبات مالية في يوم الأيام مثلا مرت عليك مثل هذه الحالات؟
0: نعم مطالبة مالية قصد
1: يعني مثلا من الأب على أبنائه أو العكس صحيح؟
0: صحيح هذه تحصل. مثلا يقول لك يتقدم الابن على أبيه أو على ولي أمره يقول هو عطى أخوي وما عطاني، وهذا تحصل، وهو نتيجة مخالفة نهج نبوي الأصل إنه المساواة في العطاء.
1: عطيني قصة صارت
0: يعني عندكم. حصلت إنه يقول عطى أخوي إنه يبني داخل البيت بينما أنا ما معطاي، فأنا أبني خارج وأتكبد مبالغ معينة. صح ونقول له إنه الأب إنه هذا ملكي، هو يقول هذا ملكي وأنا أتصرف فيه وفق ما أريده، لكن احنا نوضح له أيضا يقول له حتى شرعا لابد أنك تعدل بين أبنائك، عطيت هذا طيب عطاه هذا ترضية، ونوصل لحل وسط يعني ترضية، بما أنك عطيته هذا أعطيه هذا أساعده في شراء قطعة أرض، خصوصا إذا كان الأب مقتدر، إذا كان ما مقتدر طيب بالإمكان أنه تعطاه غرفة يستطيع شيء يعينه على أساس أنه يكون شيء توازن في العطاء بين الأبناء، هذا يحصل. أو بالجانب الآخر الأب يقول أنا أصبح راتب التقاعدي ما يكفي الغرض، وهذه الأبناء هم ملزمين بالنفقة، فنحدد نفقة معينة ما فيها ضرر على الأبناء، وفي النهاية أيضا تحفظ كرامة الأب من السؤال.
1: نعم احنا تكلمنا عن الحد الزمني اللي يعني حدد القانون جلستين، ممكن تمدد لجلسة ثالثة، وعطاك القانون أيضا 60 يوم وممكن يصير إلى 90 يوم. غالبا دكتور من نوعية هذه القضايا إيش القضايا اللي تحتاج هذه المدد الطويلة يعني الأقصى؟
0: نعم القضايا اللي تحتاج المدد الأقصى وهي نادرة جدا هي القضايا اللي فيها تعقيدات محاسبية بالنسبة للمحاسبات، أو قضية

0: أسرية فيها تعقيدات كثيرة جدا وفيها الأبناء وفيها كذا والخلاف على الرجوع، ونحس حنا إنه في تطويلها أحيانا لما تكون الأزمة في بدايتها كل طرف متمسك، لكن لما يرى نعطيهم فرصة روح زين شهر وتعالوا، يحس الزوجة تحس بفقدانها للزوج والزوج يحس بفقدانه للزوجة وأولاده، فيقول لك لا والله أنا أفضل لي إني أرجع، لكن أرجع بشروط أيضا محسنة. فهذه اكتسبنا الميزة من الوقت. فهذه النوعية من القضايا إذا كان فيها قضايا تعقيدات محاسبية، خصوصا إذا كان فيها اتفاق مثلا مقاولات مواد معينة يحتاج لها البحث هل هذه المواد متوفرة في السوق ولا لا، فيحتاج لها سؤال أيضا محاسبية، الدفعات اللي دفعت هل هي صحيحة ولا لا، خصوصا احنا نتعامل مع أحيانا ملايين، يعني من أكبر القضايا مرت علينا قضية بثلاثين مليون ريال عماني، هذه الثلاثين مليون ما سهلة، يعني فيها عقارات وفيها حسابات وفيها حسبة، يحتاج احنا كلجنة أيضا نتأكد منها لأنه نعرف أنه الصلح اللي يصدر عنا يكون هو صلح نهائي، فبالتالي ما يكون معيب على أساس ما يبطل.
1: هذه قضية أرث ميراث.
0: نعم نعم
1: 30
0: قضية
1: مليون.
0: ميراث نعم.
1: هم اختاروا أنهم يروحوا
0: لا في الحقيقة هم ما اختاروا، هم في البداية رجعوا للقضاء.
1: أيوة.
0: خلصوا الابتدائي والاستئناف والعليا واستشكال، ثم سمعوا المحامين جزاهم الله خير محاميهم، قالوا خلنا نحاول نلقى للصلح، وبالفعل يعني لقوا للصلح وحصلوا أن الأمور، شافوا الأمور طالت المسألة كلها وحصلت خلافات مست الشرخ الاجتماعي بين العوائل وأهاليهم وكذا، بعدها الحمد لله تم الصلح وخرجوا. احنا سعيدين يعني كلجنة كنا سعيدين ان قدرنا نقدم شيء بانهم ترقى بالصدع اللي طال مداه لفترة طويلة زمنية طويلة.
1: لكن دكتور كيف قدرتوا 30 مليون وترضوا كل الاطراف؟
0: صحيح، احنا سوينا مسألة ما يسمى بالتخارج من هم، طبعا هذه 30 مليون ما كلهن مبالغ سائلة، فيهن شركات فيهن عقارات وكذا، جبنا الطرف الاضعف اللي يريد كاش، يريد كاش، يعني هم ما هي قضية إما نقسم، وهذه من سلبيات تأخر في قسمة الميراث تورث مثل هذه الضغائن. فأما وإنهم يقولوا إحنا باين نحافظ على تركة والدنا واسمه التجاري وكذا، قال طيب اللي يريد يحافظ عليه كم واحد من الإخوة، اللي يريد حقه المالي كم واحد، فكما يقولون نسوي عملية معادلة، اللي يريد تستمر الشركة يدفع للي ما يريد ويخرج هذا من قضية الأرث، فوصلنا عن طريق التخارج إلى حل هذه الإشكالية
1: والحمد لله. يعني
0: إيه الحمد لله.
1: خذوا برأيكم؟
0: نعم، وخذوا وكل واحد خذ حقه، وعطيناهم طبعا المحضر الصلح كان من أطول محاضر الصلح موجودة معنا لأنه في يعني تفاصيل كثيرة جدا جدا، فودوا لقسم من التنفيذ على أساس تنتقل ملكيات الأراضي أو ملكيات العقارات.
1: يعني ما يقول واحد كان من أول، يعني بدل ما أروح هذه الإجراءات أخذت سنوات يمكن.
0: صحيح طبعا سنوات، هنا لما يقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل، هذه التفاصيل اللي يكمن فيها الشيطان،
1: مع أنه الحل بسيط يعني. نعم. عشان كذا أسألك، يعني ما شاء الله عليكم كيف قدرتوا أنكم تحتووهم رغم أنهم يعني مشوا في إجراءات التقاضي لين آخرها.
0: هو فادتنا هذه إجراءات التقاضي لأنهم حسوا أنه ما منها فايدة هذا الطريق، يعني ما من فائدة بمعنى
1: عليهم هم
0: يعني الكلفة الزمنية وكلفة التشتت الأسري اللي حصل أكثر من إنهم لو تنازلوا عن جزء بسيط وتم تفتيت هذه الثروة ليأخذ كل ذي حق حقه.
1: طيب دكتور، أنت تكلمت أيضا عن الأعضاء، ممكن يكونوا اثنين وممكن يكونوا ثلاثة كحد أقصى.
0: نعم نعم.
1: لو أنتوا الثلاثة مثلا اختلفتوا في الرأي كيف تتعاملوا مع الموضوع؟
0: هو لأنه الصلح يتم برضا الأطراف، فغالبا ما نواجه هذه الخلافات لأنه ما مثل الحكم. الحكم قد يكون في خلاف العضو الفلاني يرى لا، لكن هدف الثلاثة هم الصلح، الصلح اللي يرضى فيه الأطراف، فما دام الأطراف راضين ما يحصل هذا. الحمد لله ما واجهنا هذا الخلاف الموجود بين الأعضاء لأنه ما في حكم، في صلح يرتضيه الأطراف.
1: طيب أحيانا بعض مثلا المقترحات اللي تطرح لحل الموضوع، هل تشكل لك نوع أنت بشكل شخصي كهاجس مثلا تأخذ عندك أيام وأنت تفكر بطريقة معينة لعرض الصلح على هذه القضية، وبالتالي يعني أنت كشخص ظل مشغول البال فيها؟
0: بالفعل هذه واجهتنا طبعا مع الخبرة الحمد لله تلاشت، لكن في البداية كنا نشيل هم كبير جدا ولازلنا، خصوصا لما احنا دائما نكون حساسين. أستاذ خلود أقول لك مسائل العلاقات الزوجية
1: صحيح،
0: فتعرفي لأنه يترتب عليها خروج أفراد للمجتمع، هذه الأولاد يخرجوا للمجتمع المجتمع، كيف يكون وضعهم. فبالتالي دائما تشغل بالنا قضايا الأسرية في المقام الأول، وأحيانا القضايا التجارية أيضا شيء مخرج معين، فإحنا حتى إحنا ندرس القضية نحتاج إلى وقت أيضا على أساس نطرح حلول مناسبة على قاعدة الكل رابح. إحنا ما نريد الطرف الثاني يقول أنتوا جيتوا علي، فلا، نريده هو كسب مكسب. مثلا لو كان مبلغ كبير جدا مثلا 70,000 وباغين أنه يسددوا لي هذا الطرف، قل طيب سدد 1,000 لمدة 3 أشهر 4 أشهر، ثم بعد ذلك تزيد المبلغ. فهذه الأخذ والرد يعطيهم أريحية. وكذلك بالنسبة للقضايا الأسرية، القضايا الأسرية والله نعرف أنه لو أعطيناهم مهلة معينة، اقترحنا لهم حل، مثلا كان الخلاف مثلا في عمل الزوجة، نقول مع المحافظة على أعمالها المنزلية مثلا، فوصلنا لحل، نقول خلاص زين إذا نتفق أنكم تجلسوا أنتوا في كل مثلا نهاية أسبوع تطرحوا القضايا اللي الأصل تعالجوها في هذاك الأسبوع. فهذا يحتاج لنا وقت أيضا احنا، وتشغل لنا حيز من وقتنا طبعاً. لأن احنا في النهاية أبناء لهذا المجتمع، فنكون حريصين على الخروج بأفضل التسويات.
1: طيب أنا يعني أرجع مرة ثانية لقضايا الأحوال الشخصية، لأنه مهم نبين بعض النقاط. نتمنى إن شاء الله أن الناس تلجأ لكم بشكل أكبر قبل ما تروح للمحاكم، يعني حقهم في التقاضي مكفول يعني دكتور. يعني تختار الجلسة الأولى، أقصد يعني تعقد الجلسة الأولى وتجي الأطراف في قضايا الأحوال الشخصية، قضايا زوجين، هل تقرروا أنتوا في مرحلة معينة أنه ممكن تدخلوا في الجلسة الثانية أطراف من الأهل، مثلا تجيبوا أم الزوجة أو أم الزوج، يعني هل ممكن تدخلوا الأطراف في الجلسة الثانية، ولا تقولوا لهم رجعوا وشاوروا أهلكم ورجعوا لنا؟
0: أنا أعكس السؤال عليه أستاذة خلود، تشتغلتي في التوفيق مصالحة؟
1: لا.
0: إذن لكنش جبت الحل بالفعل. هذا اللي يصير، يعني لما نقول إحنا المرونة في القانون، القانون أتاح من ضمن مرونته الاستعانة بمن من شأنه إبرام الصلح. فإيش نسوي إحنا في البداية؟ الطلب ما يعامل كالطلب المدني أو التجاري، هو يجي مع الباحثة. الباحثة تعرف امرأة، هي أول شيء تجلس مع الطرف وتشوف هل بحاجة إلى أنه حد يحضر، تخاطبنا احنا كإداريين أنه نحتاج نستدعي أبو المرأة أو أبو الرجل، يلو سلطة أدبية عليه يمكن هي وتأثير، فنستدعيه ونستدعيه سواء مع الباحثة أو لاحقا في الجلسة اللجنة، لأن احنا نبدأ في القضايا الأحوال الشخصية تبدأها الباحثة، بعدين تسوي التقرير ويلجأوا للجنة. فأيضا في اللجنة أيضا نرى أنه الاستعانة مثلا بالشيخ الفلاني أو بالمؤثر الفلاني عليهم أو بالوالد كبير العائلة، إنه لو حضر ممكن صلح، القانون أتاح لنا. والعكس بالعكس، إذا القانون إذا رأت رئيس اللجنة والأعضاء إنه والله في حضور هذا الوالد أو الوالدة لا ما يستوي الصلح،
1: بتتأزم الأمور،
0: نطلب منهم بكل أدب وودية إنه خلونا نجلس مع بعض يمكن نحصل. وهذا حصلت، يعني الصورتين حصلت، إنه نستبعد أحد الأطراف.
1: تذكر لي ياهن
0: مثلا يكون الأب يقول أنا بنتي وصلت إنه ما ممكن تستمر مع هذا، بينما احنا كلجنة نشوف شيء بوادر، لكن المرأة مهما كان تشوف أبوها هو سندها بعد الزوج يعني، فتقول لك لا أنا أريد ما أخرج عن رأي أبوي. إحنا ندخل هنا بطريقة ودية إنه ويا والدها نحتاج تنتظرنا برا ونحاول نوصل، وبالفعل لما نتكلم نحصل، لكن أيضا نحفظ له حقه، إحنا جلسنا وضمننا حق بنتك إنه لو حصل هذا الشيء الفلاني يحق للمرأة كذا وكذا وكذا، فهو يطمن. هنا ما جرحنا كرامته إن استبعدنا، وأيضا ما خلينا يستمر وأدى إلى الانفصال العائلة.
1: زين أريد أسألك بعد سؤال، هل ممكن تدخلوا الأطفال كطرف عشان يساعدوا في الحلول؟ تعرف لما يصير مثلا انفصال بين الزوجين أو إشكالية الانفصال، أنت دائما تفكر بالأطفال أنهم بيتشتتوا، فأقصد هل هذه أيضا ورقة تستخدموها أحيانا؟
0: هو شوفي أستاذة خلود، إحنا مثل عملنا مثل الطبيب، لو فرضنا انه شخص مصاب بانفلونزا، ما نفس الطبيب ما نفس الدواء يعطى لكل مريض، هذه على حسب تقديرنا للحاله. فاذا راينا انه الحاله تستدعي، احنا ايضا حريصين على الصلابه النفسيه للاطفال. تعرف الاطفال لما يجي مكان وفي خلاف بين ابوه وامه، فهذه يؤثر سلبيا على نفسيه الطفل. لكن احيانا يكون الاطفال كبار شويه واعيين، مثلا يكونوا مثلا في مرحله المراهقه او الجامعه، ايوه نستدعيهم وحصلت يعني نسألهم شيء تشوفوا أفق للحل، قد يقولوا وهم بوعيهم يقول خلاص أبوي وأمي وصلوا مرحلة إنه ما ممكن يستمر، أو بالعكس يقول لا والله هو تدخل جدي أو جدتي هو كان السبب، ولما تدخلوا ما قدرت هي تخالف أو هو يخالف رأي أبوه جد. هنا عندنا ندخل هنا نشتغل ونستفيد من البيانات أو المعلومات اللي أعطانا إياها الأولاد أو الأطفال.
1: نعم. طيب هذا من يعني موضوع الخلافات الزوجية بين الأزواج صغار السن يعني دارج ونشوفه، وحتى بعض الدراسات تقول لك لين 5 سنوات تظل المشاكل موجودة حتى لين 10. لكن هل صادفت أيضا حالات انفصال لأزواج كبار في السن وصلوا لمرحلة أنه لا الآن؟
0: صحيح، هذا حصلت للأسف الشديد، وهذا يحز في أنفسنا، فلا طبيعي أن نطرح عليهم السؤال. هذه عشرة دامت 30 سنة، وإذا كانت غابت المودة، الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينكم مودة ورحمة، غابت المودة يعني الشعور العاطفي ما موجود، الرحمة هل غابت؟ فيقول تقول المرأة والرجل والله احنا كنا صابرين على أساس أولادنا، الآن أولادنا كبروا. احنا نوضح لهم انه ما كل البيوت تبنى على الحب بالمعنى الرومانسي العاطفي، لا، قد تبنى على الرحمة. انتو صار لكم مشوار طويل 30 سنة، وعاد نسأل الله حسن الختام للجميع، فبالتالي انتو حريصين، ليش ما تجمعوا الأحفاد معكم يعني؟ فهم تحصل انهم يطالبوا الانفصال، يقولوا لا خلاص احنا تعبنا ما وصلنا لحل، واصلين لما يسمى الطلاق العاطفي، بمعنى انه ماشي حوار بيننا أبدا، لساني ما يدور على لسانه، والعكس بالعكس، فيوصل لهذا. قد احنا ممكن نطرح لهم حلول، انه الجلسة مع بعض وتذكر اللحظات الجميلة اللي صارت والأولاد والأحفاد، هذه قد تساعدهم على الرجوع، او قد يصروا انه وصلنا خلاص، احنا الحمد لله أولادنا ما ينعكس سلبيا عليهم، وكل واحد مستقل ببيته، واحنا نريد نشوف حياتنا.
1: كم أعمارهم تذكر اللي يعني صادفتك بعض الحالات؟
0: نعم فوق 50s يعني. 50s أو 60s
1: قرروا
0: الانفصال، وقلوا كنا صابرين على أساس الأولاد والأولاد كبروا.
1: صحيح. طيب أنا يعني أرجع إلى آخر يعني رتبة من خلينا نقول المشاكل اللي تتعاملوا معها أو القضايا، وهي قلت للقضايا التجارية تأتي في النهاية.
0: نعم
1: وضح شوية أكثر نوعيتها بمثال دكتور. نعم.
0: مثلا احنا نقول اتفاق تجاري بين شركتين كبار، توريد مواد معينة وكذا. الإشكالية انه دائما لما يكون تاجر هو كما قلنا راس ماله هو الوقت، فيقول يتوهم انه اي طول في التوفيق مصالحة، فما يلجأ للتوفيق مصالحة. ايضا هم يقول لك انا اروح للمحكمة عشان يقبروا، لانه حاولنا نحل الامر ودي. هو هنا تأتي مسألة الوعي، نقول له انت كتاجر بالعكس انت رأس مالك الوقت وايضا السمعة، فبدل ما يقال انه هذه الشركة متعثرة وعليها مبالغ، لما يوعى بانه طبعا الان انشئت محكمة الاستثمار وايضا لها مدة زمنية تساعد، لكن هذا ما يمنع انك تلجأ للصلح. فإذا توصلت اختصرت المسافة كلها، وأيضا ما دفعت رسوم، لأن في النهاية أنت يهمك سمعتك ويهمك أيضا الرسوم اللي تدفعها. فهذه بعدها احنا نشتغل على هذا المجال، بحيث أنه نتوقع إن شاء الله تعالى أنها تزيد مع وعي التجار بأهمية التوفيق والمصالحة.
1: بس هي أقل من الأشياء
0: طبعا
1: هاي.
0: أقل
1: تأتي في المقدمة قلت لي
0: القضايا المدنية
1: وبعدين الأحوال الشخصية. نعم. طيب في برنامج أيضا التسوية الإلكتروني صح؟
0: صحيح.
1: فشوي نعرف المستمعين فيه ونخبرهم الطريقة اللي ممكن يتم صحيح. التقدم بالطلب وصولا إلى الاتفاق.
0: برنامج تسوية شكل علامة فارقة لما أطلقته وزارة الداخلية في مطلع عام 2026، هذه كما يقول السنة الأولى لهذا البرنامج. حل إشكاليات كثيرة. كيف إيش الفرق بين ما قبل وجود تسوية وما بعد وجود تسوية؟ سابقا كان للشخص، أنا إذا أريد أتقدم على شخص معين وهو موجود مثلا في صلالة أو موجود في مسندم، لازم أتوجه وأروح مثلا إلى هناك. الآن لا، أنا في بيتي موجود، ما أروح إلا وقت الجلسة، على أمل إنه هذا أيضا يطور إلى جلسات عن بعد. فحلت هذه الإشكالية. أيضا هنا الاستغناء، التحول الرقمي، الاستغناء عن مسألة الأوراق، أصبح الآن ما عندنا أوراق وما نستقبل مراجعين معنا في اللجان، لا هم يجوا يقدموا استفساراتهم عن طريق النظام ويتم الرد عليهم عن طريق النظام. فإذا كان الأمر يصلح نقولهم يصلح بدل ما يتعنوا ويجوا إلى اللجنة ويتكبدوا مشوار التعب. أيضا احنا نتأمل في النسخة الجديدة من القانون إن شاء الله الآن في طور التعديل، أنه يتيح لنا عقد الجلسات عن بعد، وهذا يحل إشكالية أيضا هي مسألة البعد بين بين بين اللجنة ولجنة، فيعقد الصلح سواء هو موجود في صلالة وأنا موجود في مسقط أو العكس بالعكس.
1: نعم، هو عندكم أنتوا صلاحية تلزموا أحد الأطراف إذا ما طاع يحضر جلسة الصلح؟
0: نعم.
1: يحضر ولا ما ولا هي المسألة اختياري؟
0: حسب القانون الآن معمول به ما في إجبار، لأنه المشرع قال يلجأ صلح يعني بإرادة، فما دام أنه رفض ما يمكن. لكن الآن في دراسة أنه في القانون الجديد يجبر عند سقف معين يجبر بالحضور، وبالتالي نحل إشكالية عدم حضور الأطراف.
1: يعني مثلا خلينا نقول حضر في الجلسة الأولى والجلسة الثانية ما طاع.
0: نعم.
1: يجي.
0: نعم.
1: تصير هذه؟
0: تصير طبعا.
1: كيف تتصرفوا؟
0: احنا الآن يحصل انه الموظف او امين السر يتواصل معه يقول له ترى انت ما خسران، اذا اتفقتوا ترى حليت الاشكالية، ما اتفقتوا خلاص تقدر تلقى للمحكمة. بعض الناس يتقبل الامر يقول لك طيب باقي، وبعض الناس يقول لك خلاص حولوها للمحكمة. لانه ما مدرك تعقيدات اللي يقول للمحكمة.
1: نعم. طيب بعض الاشخاص يمكن يلجأوا للمحاكم بدافع الغضب ولا الرغبة في المعاقبة الطرف الثاني.
0: صح.
1: وذكرني يمكن بعض الأمثلة.
0: نعم.
1: مش القضية أني أنا أريد أستعيد حق المالي أو غيره، هو مثل ما قلت الحق.
0: صح.
1: الأدبي أو.
0: صح.
1: الأخلاقي.
0: نعم.
1: أنا مرة ثانية أريد أسألك هذا السؤال، كيف تتعاملوا مع المشاعر البشرية اللي هي أصلا معقدة؟
0: نعم.
1: وأحيانا فعلا صعب أنك تتعامل معها، يعني تحتاج مختص أيضا.
0: صح.
1: يساعدك في هذه المسألة.
0: بالفعل أنا أتفق معك أستاذة خلود، مثل هذه القضايا هي ما هي باين نوصل لحل مختلفين عليه، القضية أعمق من ذلك. ولذلك احنا عندنا برامج تأهيلية تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، تطرح برامج تدريبية تساعد الأعضاء على اكتشاف مثل هذه الأمور.
1: حلو.
0: مثلا معرفة لغة الجسد.
1: ممتاز.
0: من لغة الجسد أعرف أنه هذا الشخص ما قصده الحق المالي. قد يتنازل عنه، وبالفعل تحصل يقول لك أنا متنازل عن هذا بعد ما يوصل، قال وصلني حقي، وصلني حقي أنه أقر أنه غلطان. فتأهيل الأعضاء هي هذه حاجة ملحة، وهما الوزارة تعمل دوريا حتى الآن مثلا في تشكيل جديد في مطلع العام القادم 2027 تراعي هذا الجانب. يعني فمن كل مثلا جانب المرأة أيضا يفترض أنه يكون في اللجنة عنصر نسائي حتى يعرف.
1: صحيح.
0: حاجات الطرف الثاني. معرفة لغة الجسد، معرفة مهارات الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي كيف يتصرف، لأنه في النهاية حتى في التجار الكبار أنا كيف أجذبك لصفقة معينة إذا كان.
1: صح.
0: ما عندي خبرة كيف أنت تفكري. فإحنا لذلك لما قلت لك الكل رابح لازم أوصل لرسالة أن أنت ربحت من هذا الصلح كذا وكذا وكذا،
1: والخبرة تفيدكم.
0: الخبرة
1: تراكم
0: تفيد طبعا.
1: يعني
0: نعم.
1: صار لك كم سنة
0: نتكلم عن أكثر من 20 سنة يعني.
1: أيوة. وتعاملت مع كثير من القضايا.
0: صح.
1: فبالتالي صار عندك خبرة كيف.
0: نعم.
1: مثل لما تقول إنه لما يجيك مثلا زوجين تعطيهم فرصة تقولهم روحوا ونرجع.
0: صح.
1: مرة ثانية، فهذا.
0: صح.
1: شوية يخلق نوع من إعادة التفكير في الموضوع.
0: أتفق.
1: طيب دكتور، غالبا إيش أبرز الأسباب اللي من خلال أيضا خبرتك في هذا المجال تؤدي إلى فشل حالات الصلح بشكل عام؟
0: نعم.
1: شو الأشياء اللي هي تتسبب فعلا إنه الصلح ما يصير؟
0: نعم. هناك عدة أسباب على حسب نوعية القضايا. فمثلا تحصل أنه يقول لك أنا مثل ما قلنا إذا كانت قضية تعنت تقول أنا أريده يتحمل نتيجة كذا، مثل ما أنا تبهدلت ورحت وجيت أريده نفس الشيء، فبالتالي ما أريده في اللجنة يخلص بسرعة يروح للمحكمة. في القضايا قضايا الأحوال الشخصية أيضا تبرز عدة أسباب، أسباب تتعلق بطرفي العلاقة الزوجية، أسباب تتعلق بتدخل الأهل، يعني يكونوا على وشك الصلح يقولها والدها أو والدتها بعدم وعي يقولها إذا رضيتي خلاص أنت لا بنتي ولا أعرفك.
1: صحيح.
0: أو أنت لا ولدي ولا أعرفك إذا استمريت مع هذا الزواج، فتتنوع بحسب تنوع القضايا المعروضة.
1: نعم. في ناس يمكن تكون تسمعنا الآن دكتور وعندها خلاف مالي أو أسري أو تجاري لكنه متردد، هو.
0: نعم.
1: يعتقد أنه لو لجأ لكم كلجان توفيق ومصالحة حقوقه راح تضيع.
0: نعم.
1: فأنا بغيتك توجه لهم كلمة، شو.
0: نعم.
1: ممكن تقولهم في هذا الموضوع؟
0: حقيقة أقولهم أنه المفهوم الصلح ما معناته أن أنا أتنازل عن حقي أو عن جزء من حقي. في النهاية أنا ألجأ للصلح لأحصل على حقي كاملا ولكن سريعا وبدون ضغائن. فأنا أتوجه لك أنا ما عندي شيء أخسره إذا والله ما وافقت على الصلح. دائما حتى في قضايا الأحوال الشخصية يقول لك هم يرجعون مع بعض. لا، ما شرط. إذا رأت اللجنة أنه ما شيء مجال للرجوع، فبالتالي ننتقل من الزواج الناجح إلى الطلاق الناجح. لأن بينكم أولاد، كيف تكون آلية النفقة على هذه الأولاد؟ كيف تكون آلية الحضانة؟ من يحضنهم؟ من كذا لو حصل الانفصال؟ وكذلك في المسائل المالية، الحقوق المالية، أنت ما مجبر، أنت احنا نطرح لك الأمر في سداد هذا المبلغ، بغيته كاش مباشرة خلاص قول أنت أنا ما ممكن أقسطه. أو تحصل معنا كما يقول احنا الآن نغشش المستمعين، نحط الخطة باء، إذا ما سدد المبلغ مباشرة ما عنده قدرة أن يسدد 30,000 مباشرة، خلاص نقسطه على أقساط. لكن إذا تخلف عن سداد قسطين يصبح ملزم بدفع المبلغ كامل، وتصبح هذه تسوية نهائية. فبالتالي هو ربح الوقت، لأنه لو راح المحكمة عنده ابتدائي وعنده استئناف وعنده عليا، هو تجنب هذه كلها بمسألة التقسيط مع الإلزام إذا تخلف.
1: طيب احنا نقول يعني إذا سمعتوا أنه اثنين رايحين للجان توفيق المصالح أقولوا كلمة خير. صحيح. لا تتدخلوا في الموضوع، ممكن تعرقلوا السالفة. نعم. سواء نعم. كانوا أهل أقارب. نعم. أو أصدقاء أو غيره، على أساس أن الأمور إن شاء الله تتم على خير. صحيح. طيب دكتور، هل يقدر الشخص يتراجع عن الاتفاق بعد ما يوقع محضر الصلح؟
0: هو كما قلت لك الأستاذة خلود، اللجوء للصلح هو اختياري. لكن بعد أن يتفقوا وتمت الإرادة والتوقيع بدون إكراه، خلاص ما في مجال، ما في خط رجعة. يعني يصبح الصلح هذا نهائي، تنفذ به ما ينفذ الأحكام القضائية النهائية. فما معقولة مثلا، أنا أضرب لك مثال، حصل معنا اتفاق إنه شخص أراد أن يستلم بيته من مستأجر، فقال المستأجر أنا طيب أنا موافق، لكن يمهلني وقت على أساس الأولاد وأطلعهم من المدارس وكذا، أنتقل بيت الجديد، يبني بيت جديد. فقال خلاص نزين موافق على الصلح، وأبرم الاتفاق. وضحنا له إنه هذا الاتفاق ترى نهائي، قبل الصلح أنت مخير تريد توقع ولا لا، بعد الصلح لا، أنت مجبر على، لأنه أعطيتنا خلاص الإرادة الحرة كما يقال. فبعد الاتفاق قل موعد، وهو بالفعل ما طلع. فجاءنا طبيعي طالب المصالحة يقول أنا ما طلع من بيتي وأنا أريد أستلم بيتي. قلنا إحنا لا نملك، تواصلنا معه على أساس أنه وديا. قال هذا بس مكان مجرد صلح وأنا الآن تراجعت عنه. قلنا ما تملك؟ قال لا ما أرجع. فإيش اللي سوينا؟ إحنا ختمنا المحضر الصلح حسب المادة 15 بختم الصيغة التنفيذية، لجأ لقسم التنفيذ وتم إخلاء البيت بالقوة، يعني إخلاء البيت وتسليمه للمالك. في النهاية أنت وقعت واتفقت برضاك الحر، ما حد أجبرك، فما تملك التراجع.
1: نعم، بس ما في حالات يحق له الاعتراض أو الطعن في الاتفاق؟ نعم. في حالات معينة، استثناءات.
0: صح.
1: أقصد
0: صحيح، هناك في القانون قضايا يسموها قضايا متجددة، معنى مثلا امرأة تطالب بنفقة لأولادها. في هذا الزمن مثلا في وقت رفع الدعوة كان كل طفل يستحق 100 ريال، لكن والله اختلف الوضع، الولد كبر أو البنت كبرت وكان إنها تحتاج إلى مبالغ أكبر. هنا هذه قضايا متجددة، تستطيع إنها تطلب زيادة النفقة، أو العكس بالعكس، إذا كانت النفقة كبيرة وكان الرجل يشتغل ثم سرح من العمل، يحق له يقدم طلب إني أريد أنا أخفض النفقة هذه، لأنه هذه يسمى قضايا متجددة. أيضا الحضانة، كان الولد صغير فكانت حاضنة أنه أمه مثلا، الولد الآن ذكر وكبير يحتاج أن يكون مع إخوانه، يحتاج يتعلم عادات الرجال، والعكس بالعكس، فهذه يسمى قضايا متجددة. أيضا إذا شاب محضر الصلح شائبة الإكراه، يقول والله أكرهوني الأعضاء لا سمح لا قدر الله، هو أصلا هذا غير معمول به، لكن يستطيع أنه يطعن أنه هذا والله كلفوني بشيء أنا ما أستطيعه وأجبروني عليه. الآن عاد القضاء ينظر هل هذا بالفعل ادعاء صحيح أو تنصل من مسؤولية.
1: نعم، يعني خلينا نقول أنه أنت لما تقرر أنك تروح للجان توفيق المصالحة بالمبدأ أنت رايح بكامل إرادتك وحريتك، فبالتالي مثل ما يقولوا من ألزم نفسه بشيء ألزمناه إياه، يعني فبالتالي أنه هذه المسألة بعد ما توقع خلاص
0: يصبح نهائي.
1: على أساس أنه البعض يمكن يقول هذا ترى يعني التوفيق
0: مثل, مثل, مثل هذا صاحبنا راعي العقار المستأجر قال هذا لا صلح, قال لا ما صلح بس فقط قلنا لك وضحنا لك الصورة أنه نهائي صلح نهائي.
1: نعم, إذن هذا خلنا نقول الاتفاق اللي يتم توصل إليه أمام لجان التوفيق والمصالحة ملزم قانونا ويجب تنفيذه,
0: هو سند تنفيذي. نعم
1: نعم,
0: ينفذ به بما ينفذ الأحكام القضائية النهائية.
1: طيب احنا نتكلم عن يعني قضايا إنسانية, جوانب إنسانية, هل يعني في نهاية هذا اللقاء هل صارت مثلا حتى بعد ما ألزمتوهم وقعوا على الصلح لكن اتضح انه مثل ما انت تفضلت هناك بعض الاشياء تغيرت مثلا فيما يتعلق بالازواج وغيره, هل رجعتوا مره ثانيه تشوفوا القضيه, رجعتوا جلسات وخذت معاكم وقت؟ اتكلم الان مش على الموضوع, اتكلم عن حادثه صارت.
0: صحيح, بالفعل هذه تحصل لتغير الاحوال. وايش نسوي احنا؟ نجلس جلسه كاننا جالسين من البدايه
1: من اول وجديد,
0: لكن نكتب في المحضر الحاقا بمحضر الصلح اللي تم على اساس انه ما يجي احد الاطراف يقول انا اريد انفذ المحضر السابق. فهذا المحضر يعتبر ناسخ للمحضر السابق, والله احنا اتفقنا كما اتفقنا على الزامه بدفع مبلغ كذا وكذا, اتفقنا على كذا, كما اتفقنا على انه يلزم ببناء بيت مثلا, راينا ان حالته, قالت الزوجه انه حالته الان انا اعرف انه ما يستطيع فما اريد الزمه, هذا المحضر الأخير ينسخ. نعم, المحضر السابق.
1: نعم جميل, يعني هذه نقطة أساسية أنه لو أنا مثلا كان عندي خلاف ورحت لكم حليتوا الموضوع وصار عندي بعدين مستجد وبغيت أرجع لكم تقبلوها.
0: نعم نعم نعم, نقبله ونعرض على الطرف الثاني, على الطرف الثاني هو أملك للأمر هل يقبل أو لا, إذا ما يقبل هو يلقى للمحكمة أيضا.
1: نعم, طيب أنا آخر سؤال دكتور, لما أنت تكلمت عن يعني أشرت لموضوع أرقام الطلاق لما ذكرتها يعني تحدثت بطريقة أنه يبدو أنه هذا اللي كنت تشوفه جزء منه في لجان التوفيق والمصالحة عشان كذا في ارتفاع لحالات الطلاق. نعم, فأنا بغيت أسمع منك كلمة أيضا لكل من يسمعنا من الأزواج أو حتى المطلقين فيما يتعلق بالإشكاليات اللي ممكن تصير لكن المفروض ما تأثر على حياتهم بعد ذلك.
0: نعم, من أبرز هذا السؤال كما يقول سؤال المليون كما يقول, بالفعل احنا دائما نحرص على ان توضيح ان طبيعة العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية تحصل فيها خلافات كأي ارتباط بين شخصين, فكيف نعالج هذا الارتباط بالحوار بين الزوجين, هو الأساس, هو يكون العامل الجوهري بين الزوجين. أيضا الإنسان يتغاضى, الحياة الزوجية مش حياة وردية على طول الخط, مثل ما أحيانا للأسف وسائل التواصل الاجتماعي توضح لنا ان كل الحياة عبارة عن طلعات وإن احنا نهدي بعضنا بعض والحياة ما فيها أي خلافات. لا, هي الحياة حصلت, إذا كان الخلاف حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا, فكيف بنا احنا جايين من بعد؟ فبالتالي يحرصوا أنه ما أي خلاف يؤدي إلى, لا, لابد أنه الزوجين يتعلموا مهارة حل المشكلات, مهارة الحوار. ما معقولة أنه أنا أسكت وهي تسكت نوصل إلى الصمت الزواجي, لا, أنا أطرح مشكلتي بكل أريحية وبدون تشنج وهو كذلك, على أساس أنه ما نلجأ لهذا إلا في أضيق الحدود كما يقال آخر الدواء الكي, وصلنا إلى النهاية. لكن ما دائما قد تكون مسألة بسيطة جدا وتعالج بأبسط ما نتصوره يعني.
1: نعم, 20 سنة صار لك في ذا المجال. نعم دكتور, أصعب موقف واجهك فعلا وما تقدر تنساه؟
0: والله من أصعب المواقف اللي واجهتني لما كان في بداية تعييني, لما كان أخوين حاضرين للجنة وحزف نفسي إنهم يتنازعون عن إرث والدهم, فوصلت الأمر إلى التشابك بالأيدي, فقلت هل كان الوالد لو كان موجود بعد ما ترك لهم هذا الخير هل يرضى إنه يشوف أولاده وهم كبار يعني وصلوا لما فوق 50 إنهم يتصارعوا مثل الشباب أو الأطفال الصغار من أجل حفنة من المال زائل في كل الأحوال؟ فهذا شوي اللي أثرت فيه, والشيء بالشيء يذكر, أذكر أني أنا دخلت بينهم, العماني يقول اللي يدخل بين اثنين أي بدوا شيء يعني,
1: بدك شيء؟
0: بدني شيء في حينه, ولكن الحمد لله رب العالمين.
1: تذكر حليتوها المسألة ولا ما؟
0: والله ما انتهت بحل, توجهوا للمحكمة.
1: دام تشابكه بالعيادة
0: خلاص وصلوا للحد الأقصى.
1: نعم. وكنت في بداياتك
0: في بداية التعيين. نعم.
1: يعني تخيل أنه أنت استبشرت.
0: صحيح. ولذلك من أصعب البدايات كان بدايات التعيين، لأنه كنت ما أقدر أفصل بين عملي في اللجنة ووضعي في المنزل، فأشيل الهموم هنا إلى لكن الحمد لله تجاوزناها مع الحمد.
1: الله يعطيهم الصحة والعافية اللي معك في البيت، وبالتأكيد يعني يعينوا ويعاونوا في مثل هذه، خلينا نقول هذه وظيفة إنسانية بالدرجة الأولى.
0: بالفعل.
1: وإحنا شاكرين وجودك معنا اليوم دكتور، ما قصرت يعني كفيت ووفيت، ونتمنى فعلا أن الناس تلجأ لكم. سؤال أخير بس، كيف تلجأ لكم عشان يعرفوا الناس كيف يوصلوا؟
0: الآن أصبح الأمر ميسور، من الهاتف النقال أو مكتب، من أي مكتب من مكاتب سنن، يقولهم أنا أريد عندي قضية وأريد ألجأ للجنة التوفيق والمصالحة. مباشرة يفلتر الأمر وتجي رسالة أنه تم تسجيل طلبك ويحددوا له موعد.
1: نعم. سهل يعني. سهل. ما في أي
0: ميسور جدا، ما في أي تعقيدات، عن طريق موقع وزارة الداخلية منصة تسوية.
1: يعطيكم العافية، شكرا دكتور على وجودك معنا اليوم، شكرا على جهودكم في لجان التوفيق والمصالحة، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خير صدق.
1: الله يحفظك. شكرا للدكتور إبراهيم بن سليمان العميري، وهو مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
4: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر، واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: ابدأ الاستثمار اليوم مع صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية بدءا من 100 ريال عماني فقط، واستفد من السيولة اليومية دون رسوم استثمار أو رسوم استرداد. يبدأ الاكتتاب من 11 من أكتوبر إلى 22 من أكتوبر 2026. قم بزيارة www.bankmuscat.om لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
8: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
9: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
10: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
11: بابا عندي ميتينج أونلاين.
12: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
9: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
13: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
9: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
13: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
14: لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
15: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
16: داخلية على 102.7
17: مزاجك بالعرب.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: كل الأسئلة،
4: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
4: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: هذه المرة بطرح أسئلة حول رسالة الماجستير اللي جاءت بعنوان المسؤولية الجزائية عن جرائم السحر والشعوذة في التشريع العماني والمقارن، دراسة تحليلية مقارنة للباحثة القانونية الأستاذة لوزة بنت صالح المشايخي، واللي طبعا ناقشتها في كلية الحقوق بجامعة الشرقية. مساء الخير أستاذة لوزة.
1: أهلاً أستاذة خلود، مساء النور،
0: حياك الله معنا. أولاً يعني الداعي والسبب الأساسي إلى اختيار هذا الموضوع للدراسة، شو الأسباب؟
1: أهلاً وسهلاً فيك أستاذة خلود. بداية أشكركم على الاستضافة، سعيدة جداً بوجودي معكم اليوم لتسليط الضوء على عنوان رسالة الماجستير. طبعاً بداية أنا الموضوع ما جاي من مراجع أو كتب، جاي من موقف قضية أنا صارت لي أيام كان عملي في المحاماة. كان واصلني ملف على قضية وقعها أن المجني عليه تعرض على أعمال مرتبطة بالسحر والشعوذة. خلال اطلاعي على ملف القضية وسألت نفسي السؤال، هل في نص تشريعي عاقب فيه قانون الجزاء العماني للساحر والمشعوذ؟ هل في نص قانوني مستقل يجرم هذه الجريمة؟ لأن أصبحت هذا الموضوع موضوع ما متعلق بس في الجانب الديني، لا بل تجاوز آثار، سبب آثار سلبية اجتماعية، سبب آثار نفسية مادية خطيرة، سواء كان هذا على الأفراد أو على المجتمع.
0: نعم طيب، يعني هذه الأسئلة اللي طرحتيها جت بعدين مباشرة وراها هذه الدراسة، كيف ممكن يعني بناء على الحالة اللي أنت يعني تناولتيها وتحدثتي عنها أستاذة لوزة أيام المحاماة، كيف يعرف الشخص أنه ممكن يكون ضحية لمشعوذ أو ساحر بالأساس وبعدين عاد يروح للجانب القانوني؟
1: أيوة، نأتي أول بداية من مرحلة اللي يحس فيها أو متى يلقي هذا الشخص إلى الساحر أو المشعوذ. أول بداية أن هذا الشخص ممكن أن يمر بظروف صحية أو أن يمر بمشاكل أسرية يريد يتخلص منها، صحيح؟ هنا يطلع دور الساحر أو المشعوذ، يستغل حاجة هذا الشخص أو هذا الغير أو ضعفه ويقول له خلاص أنا عندي العلاج وعندي حل مشكلتك، بس تعالي المكان الفلاني وأنا ممكن أني أني أعالج هذا الأمر، لكن بشرط أنه يكون بمقابل مادي، وغالبا يكون هذا المبلغ المادي مبالغ طائلة. من العلامات اللي يعرف الشخص أنه فعلا هو ساير عند ساحر أو مشعوذ، أول بداية يقول لك أنا قادر أحل مشكلتك أو أنا قادر أعالج مرضك ويطلب منه مبالغ. بالإضافة أنه يقول له إذا أنت ما عالجت هذا الشيء حالا ممكن أنه يصير لك، وممكن أنه يسأل أسئلة من أمك والدتك أطرافك، خلاص يقول لك أنا ممكن اللي عمل لك السحر أو الشيء الفلاني أحد من المنطقة الفلانية وأنت تعرفه وأنت تقرب له. فيكون هذا الشخص تحت ضغط وخلاص يطيع هذا الساحر ويعطي كل شيء اللي يريده بهدف أنه إيش يتخلص من المشكلة اللي هو يمر فيها.
0: طيب إذا
1: ونوح على حاجة أستاذ عذرا، ما بيكون بالضرورة أن يكون في استغلال مادي، يكون هناك ممكن أن أنا مثلا في من الناس تعمل السحر لصاد من الناس عشان ما تنجب مثلا، أو عشان ما أنا تتزوج الشخص الفلاني.
0: طيب
1: موضوع دراستي
0: هذا اللي انا بغيت طيب انا ضروري اتكلم عن عنوان الدراسة او كل ما جاء في الدراسة، لكن قبل هذا استاذة لوزة، كيف يعني كيف ممكن نقول انه تتحول افعال السحر والشعوذة الى جريمة؟ يعني ايش اللي يصير عشان تصير فعلا جريمة؟ وبالتالي ايضا خبريني اكثر عن الدراسة.
1: ايوه، ممكن أنها تتحول جريمة هذه السحر والشعوذة، أفعال السحر والشعوذة إلى جريمة، لكن لو نرجع شوية لقانون الجزاء العماني لم يجرم هذه الفعل فعل أو ممارسة أفعال السحر والشعوذة أنها جريمة مستقلة لها أركانها، ووضح مثلا مفاهيمها أو شروطها أو عقوبات المقررة لها، لا بل أنه وضعها تحت بند ماذا أو تحت جريمة الاحتيال المجرمة في قانون الجزاء العماني، لأنها فيها تحقق منفعة غير مشروعة، بالتالي هو جرمها إذا مثلا شخص تعرض لجريمة سحر وشعوذة، لكن فيها استغلال مادي خلاص قانون الجزاء العماني يقول لك أنا بجرمها على حسب الاحتيال، لأن أنا ما عندي نص اللي ممكن أجرم هذا الفعل. لكن السؤال اللي أنا أطرح فيه وأبحث عن إجابته، طيب لو كان الشخص فعلا تعرض، لكن يكون مثلا في من الناس تعرض إنه مسوي لي عمل عشان أنا ما توفق في حياتي وحصلت على أشياء تدل أن فعلا هذه الأشياء أن في ساحر، في حد له علاقة بالموضوع، أنا كيف ممكن أن أعاقب هذا الشخص؟ طبعا ما موجود في الجزاء العماني يعاقب هذا الموضوع، ونلقى وايد الناس تفلت من هذا العقاب. بينما جاء يعني حديثا في قانون مكافحة تقنية جرائم تقنية المعلومات نص حديث في نص المادة 39 يجرم فعلا وسائل أفعال جريمة السحر والشعوذة، ونظمها في ذات المادة ما هي الأفعال اللي أنا ممكن أن أجرمها، وأيضا ما أفعال الدجل والخرافة،
0: يعني
1: ما نظمها بشكل صريح في قانون الجزاء العماني.
0: مفهوم. بس هذه المادة ما تكفي للوزة؟
1: لا لا، لأن أنا حين أطرح فكرتي في الجزاء العماني أنا ما ممكن أن حين أعاقب شخص أضرني على حسب نفس مادة الاحتيال. أما المادة اللي في قانون جرائم تقنية المعلومات تقع بس في وسائل التواصل الاجتماعي، هنا ممكن أنا أجرمك. لكن إذا كانت بطريقة تقليدية أنا مشيت للشخص الفلاني من دون تلفون، قلت له يا فلان سوي لي حق هذا فلان، ما التكيف القانون، أنا كيف بعاقب هذا الشخص؟
0: صحيح. إنزين، بس أنت عملتي أيضا دراسة تحليلية مقارنة مع من؟
1: عملتها مع دولة الإمارات ومصر.
0: طيب أعطيني إيش اللي حصلتي هناك؟
1: مصر طلع يعني نفس خذت نفس النهج اللي خذت عمان، لكنها عمان تفوقت عليها ان هي جرمتها في وسائل في جرائم تقنية المعلومات وصارت في وسائل التواصل الاجتماعي. اما الامارات جاءت بنص واضح وصريح في قانون العقوبات والجرائم، حددت في يعني يعاقب فيها افعال هذه الجريمة وبكل وسيلة من الوسائل. هذه الكلمة أنا ممكن من خلالها أنا عاقب أي شخص سواها بالطريقة التقليدية، يعني أنا صرت للشخص الفلاني وأقدر من خلال هذا النص أنا عاقب أنه فعلا في جريمة سحر وشعوذة، مش جريمة تحت بند الاحتيال.
0: واضح. يعني اليوم الوضع الحالي أنه لو هذه الجريمة وقعت شعوذة أو ساحر في وسائل التواصل الاجتماعي، في مادة ممكن تستندي عليها لمعاقبته. أما في الوضع الاعتيادي والعادي والتقليدي اللي نعرفه ما ممكن يتعاقب بنص مادة صريح.
1: أيوة صح.
0: طيب قبل ما نتكلم عن التوصيات اللي طلعتي فيها في الدراسة، أبا أعرف كيف تعامل القانون مع الحالة اللي تكلمتي عنها واللي صادفتك وكانت سبب هذه الدراسة لو تذكري.
1: طيب في خلال اطلاع إلى أحكام قضائية في محاكم الابتدائية في جريمة فعلا حدثت في سلطنة عمان وحديثة نوعا ما. هذه الجريمة أو لو نتكلم شوي في الواقع بشكل مبسط، هذه الفتاة أو المجني عليها كانت تشكي عند المتهمة أن أنا عاني أن ما جالسة أنام عدل بسبب الكوابيس المخيفة، تشكي لها أوضاعها. طبعا حاليا هذه المتهمة استغلت ضعف هذه الحرمة انها تريد تتخلص من هذه الكوابيس. امتدت هذه الجريمة من سنة 2020 الى 2024. طبعا من خلال هذه السنوات كانت تقولها انك انت متعرضة لأفعال السحر من المنطقة الفلانية اللي انت عايشة فيها، عشان انت تتخلص منها ادفعي لي المبلغ الفلاني. يلا هو الحين مثلا الساحر المتهم الثاني أخو المتهمة الأولى دخل في الجريمة وقال أنا عشان أتخلص من هذه الفعل أنا في تواصل مع الفئة الأخرى عشان ننهي هذه الإشكالية، إلا أنها ظهرت إشكالية ثانية لازم تدفع المبلغ الفلاني، إلا أن وصل المبلغ خلال نهاية السنة 2024 أن المجني عليها دفعت ما يقارب 100,000 ريال عماني عشان بس تتخلص من هذه الأوهام، من هذه الكوابيس.
0: معقولة دفعت له 100,000 ريال عماني؟
1: أيوة. وآخر شيء المحكمة بإيش حكمت بعد هذه الأدلة وهذه التحويلات المالية والمراسلات؟ أدانتهم بماذا؟ أدانت بجنحة احتيال، حكمت عليهم 6 أشهر وغرامة 200 ريال. أنا بنظري هذه يعني غير مناسبة.
0: إذن هناك توصيات.
1: أيوة هناك توصيات.
0: دراسات دراستك قولي التوصيات. أيوة. سادة لوزة،
1: أنا أهم توصية عندي أن يتم وضع فصل أو قانون خاص يجرم هذه الأفعال، يحدد ما هي السحر، ما هو تعرف السحر، ما هو الشعوذة، ما هي الدقل، ما هي الخرافة، متى، ما هي العقوبات، ما هي أركانها، متى تشدد العقوبة، متى تخفف العقوبة بشكل أوضح، بحيث نحن أو هذين الأشخاص المشعوذين أو السحرة ما يفلتهم العقاب.
0: نعم.
1: كم من عائلة تفككت وكم من أشخاص أوهموا بأن سيتم معالجتهم.
0: نعم، واضحة هذه النقطة، هذه أهم توصية، ويعني أنا أشكر وجودك معنا اليوم وتوضيح كل هذه النقاط فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم. شكرا أستاذة لوزة، بارك الله فيك.
1: شكرا
0: جزيلا للباحثة القانونية الأستاذة لوزة بن صالح المشايخية، وطبعا تحدثنا عن رسالة الماجستير بعنوان المسؤولية الجزائية عن جرائم السحر والشعوذة في التشريع العماني والمقارن، دراسة تحليلية مقارنة.
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

مساكم الله بالخير متابعين الكرام. آخر الأسئلة في حلقة اليوم عن تفاصيل عملية ضبط أفاعي من نوع الأصلة الملكية عبر مطار مسقط الدولي. متابعين اللي بيجاوبني على كل الأسئلة جناب السيد تيمور آل سعيد وهو مدير دائرة الحياة البرية بهيئة البيئة. مساك الله بالخير جنابك.

0: الآسيوية. بعد التحقق تبين أن هذا الشخص ليس لديه أي تصاريح مطلوبة من الجهات المختصة، سواء في سلطنة عمان أو من الدولة القادمة منها. وعلى أثر ذلك قمنا بضبط ومصادرة الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية يعني ضده، ووفق الأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية.
1: طيب هو يعني خلينا نعرف السادة المستمعين أكثر جنابك بهذا النوع من أنواع الأفاعي، يعني تتكلم تقريبا عن 50 يعني عددها 50 اللي حاول إنه يهربها، فهذا النوع من أنواع الأفاعي أعطينا فكرة عنه سام، إيش بالضبط يعني، هل سهل فعلا أنك تتهرب من مكان لمكان؟
0: هو طبعا هذا النوع تعتبر من الأنواع المدركة في اتفاقية سايتس، وأيضا مهددة بالانقراض، وتسمى الأفان الملكية أو البول بايثون، وحجمها صغير وغير سام. ومواقع تواجد هذا النوع في أفريقيا، أيضا في بعض الأجزاء في أوروبا، وليس عمانية بالأصل. وطبعا لما أقول أنه مدرجة في ضمن الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض اتفاقية سايتس، طبعا هناك إجراءات إضافية تحمي هذه الأنواع المدرجة.
1: نعم نعم. طيب النوعية هذه بعد ما تم إتمام إجراءات الضبط جناب السيد، هل تعادل بيئتها الأصلية ولا يتم التعامل معها عبر مركز إيواء، أو إيش بالضبط إيش الإجراء اللي عادة يعني تقوموا فيه؟
0: في العادة طبعا أول حاجة نقوم به إن احنا دائما حريصين على سلامة الكائنات المضبوطة، فيتم نقل الأفاعي لتلقي الرعاية والعناية المناسبة في إحدى المراكز الإيواء التابعة لهيئة البيئة، وتحديدا مركز التأهيل والإكثار ببركة في محافظة جنوب الباطنة. وأيضا هناك تعاون كبير مع مركز الأفاعي والحشرات بجامعة مزور.
1: نعم.
0: أما بشأن مصيرها النهائي، طبعا ما يتم استرجاعها للدولة اللي تم
1: احضارها منها. نعم نعم.
0: ولكن نحن نقوم يعني ممكن لاحقا نقوم بمثلا الاستفادة من هذه الكائنات، ممكن نعمل دراسات من قبل طلاب ومن الجامعات، وأيضا ممكن أيضا إهداها لأحدى حدائق الحيوانات. ولكن طبعا إطلاقها في البرية هذا أمر طبعا غير مقبول وغير مسموح في سلطنة عمان، لأن بيئتها الطبيعية غير ما في سلطنة عمان، فتعتبر إذا تم إطلاقها تعتبر من الأنواع الغريبة الغازية، فتنافس يعني الحياة البرية العمانية، ويعني التوازن البيئي فهناك بيكون يعني
1: نعم.
0: مشكلة تسبب مشكلة في التوازن
1: طبعا البيئي. طيب إيش يعني الغرض اللي على أساسه جايبنا هذا، أو المخالفين حتى المتورطين فيما يتعلق بهذا النوع من الأفاعي، يعني هل كان غرض متاجر ولا إيش بالضبط جنابك؟
0: والله لحد الآن هذا الغرض غير واضح بالنسبة لنا حسب إفادة شرطة عمان السلطانية، ولكن في العادة أن هذه الأنواع تتاجر بشكل كبير، فلذلك مدرجة في اتفاقية سايتس في الملحق الثاني. فنعم في العادة هم يتاجروا بهذه الأنواع.
1: شكرا لك جناب السيد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لجناب السيد تيمور آل سعيد، مدير دائرة الحياة البرية بهيئة البيئة.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أفهم
3: كل الأسئلة.

0: Cioccolani a pechilare.
1: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله الحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله.
2: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
2: السلام عليكم، أهلا بكم وإلى آخر الأخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به من منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما توليه من أولوية لتعزيزها ودورها في خدمة المواطنين والمقيمين. استعراض مسار العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة، أبرز ما تم تناوله خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة العمانية الباكستانية الذي عقد في إسلام أباد. سلطنة عمان تشارك في اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي الخليجي وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية بدول المجلس. تحتفي سلطنة عمان السبت المقبل بيوم المرأة العمانية الذي يوافق 17 من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار هي عمان، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن. الأخبار أيضا مستمعينا، بلدية مسقط تنفذ أو تبدأ في تنفيذ مشروع ازدواجية ربط شارع النزهة بمنطقة المعبيلة بطريق مسقط السريع بهدف تطوير شبكة الطرق بمحافظة مسقط ورفع الكفاءة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ومواكبة التوسع العمراني والنمو المتسارع الذي تشهده المحافظة. إلى أخبار الرياضة وأبرزها، الخيال السلطانية تشارك في معرض الفرس الجديدة بالمملكة المغربية. اليوم يلتقي نادي الشباب إن شاء الله أمام الدحيل القطري ضمن منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم الرياضي 2026-2027. شكرا لكم على طيب الاستماع.
1: أخبار وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله الحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله.
2: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم. أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شارك لحظة.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

0: التبرع بالصفائح الدموية هدية ثمينة لمرضى السرطان وأمراض الدم، ساعة من وقتك قد تمنح مريضا فرصة جديدة لمواصلة العلاج.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94 555 648.

0: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالة النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
3: فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
2: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعاً بعد في كتير قصص لأغاني بعد
4: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
6: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء، انتظرونا.

أن في كاميرا بحجم غرفة. أيوة، هذه كانت أول كاميرا ضخمة جدا، وكان لازم غرفة كاملة عشان تلتقط الصور الثابتة. لكن مع مرور الوقت اتطورت الكاميرات بشكل رهيب لغاية ما وصلنا للكاميرات اللي نستخدمها الحين في جيبنا.

كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: مر علي مريض، أنا أول ما قريت ملاحظة الدكتور قلت شوفي أبسط النعم اللي نحن نحسها، كاتب أن المريض كان المريض تقريبا عمره عشرينات ثلاثينات كذا، مش كبير كثير، أن المريض يصرخ ويبكي لمجرد أنه يبلع لعابة. أنت متخيلة؟ يعني وقفت أبسط النعم اللي نحن نعيشها اللي ما نحسها، نقدر نشرب الماء بطريقة طبيعية، نقدر ناكل بطريقة طبيعية، هو هذه أبسط الأشياء ما قادر يأكلها. فهذا نفس هذا المريض يعني يعتمد اعتماد كلي على هذه التغذية، هذا بالنسبة لذي الكيس هي عبارة عن حياة، ما عبارة عن شيء مثلا عادي أو كذا. سبحان الله أثر واجد فيني هذا النوت، يعني مثل ما نحن جزء أساسي إن نشرب وناكل، هذا التغذية الوردية عبارة عن جزء أساسي. هذه عبارة عن حياة، هو مهما يأكل ما جالس يستفيد منه، وزنه ما جالس يزيد، حالته الصحية تسوء، هذا التغذية بالنسبة لهم هو جزء أساسي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: المايك جاهز والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكيم سيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: السلام عليكم وإلى آخر الأخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف بتجسيد لما تحظى به من منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما توليه من أولوية لتعزيزها وتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. استعراض مسار العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة أبرز ما تم تناوله في اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة العمانية الباكستانية الذي عقد في إسلام أباد. سلطنة عمان تشارك في اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي الخليجي وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية بدول المجلس. تحتفي سلطنة عمان السبت المقبل بيوم المرأة العمانية الذي وافق 17 أكتوبر من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار هي عمان وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمت من إسهامات في بناء الوطن. بلدية مسقط تبدأ بتنفيذ مشروع ازدواجية ربط شارع النزهة بمنطقة المعبيلة بطريق مسقط السريع بهدف تطوير شبكة الطرق بمحافظة مسقط ورفع الكفاءة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ومواكبة التوسع العمراني والنمو المتسارع الذي تشهده المحافظة. أخيرا الخيالة السلطانية تشارك في معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله ميامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب. حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكيم سيف.
3: الحمد لله
4: حي شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: بدر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر.
2: تشوف الحياة من مكان آخر.
1: في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافية. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة في نفس التوقيت المعتاد في هذه المساحة المسائية اللي نتشارك معكم مختلف التفاصيل من الحين الساعة 5 للساعة 7. أنا معكم إن شاء الله بتفاصيل مختلفة مثل ما ذكرت ومع ضيف جديد ومواضيع أيضا متنوعة. طمنونا عليكم، كيف حالكم، كيف أموركم؟ إن شاء الله كان يومكم كذا خفيف جميل، الله يعطيكم العافية. شاركونا عبر الواتساب على رقم 9355-1027 9555-1027. هذا رقم الواتساب لكل من حاب يشاركنا، ورح نكون سعيدين أكيد بمشاركاتكم المختلفة. إذن نرحب فيكم وبسم الله نبدأ معاكم حلقة جديدة من مشوار هلا كافيه. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزميل مازن القصابي، وفي الإعداد والتقديم والإخراج تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. اليوم شوية رح نروح للأكاديميات، وخاصة الأكاديميات المحلية اللي هي ممكن تكون طريق أيضا أمام اللاعبين واللاعبات للوصول إلى الاحتراف الخارجي في أندية كبيرة ومرموقة حول العالم. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا، وأيضا رح نروح لبعض الأخبار الهامة لهذا اليوم.

0: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل أنت مستعد لجيتور T2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف وطاولات خلفية مع جرأة T2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-80-222 متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات الموزع المعتمد لجيتور في عمان.

الرجال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

هلا كافيه ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. تحية لمحمد قاسم، الله يعطيك العافية يا محمد. يقول أفضل مذيعة 10/10 بلا منازع، وطالب أغنية بسبحان الله، يعني أنا كنت حاطة الأغنية مثل اختيارك. الله يعطيك العافية، شكرا على تواصلك، واتمنى لك درب السلامة يا رب. وتحياتنا لسامي أيضا مشاركنا. سامي ما شاء الله على التوقيت، دايما أول رسالة يشاركنا. تحياتنا لك، ويوجه تحية كالعادة لكل من يعرفه. مساءك سعيد يا سامي. كل من حب يشاركنا على الواتساب على الرقم 935-102-7955-5150-27. ولا المحطات اليوم بنروح مع الخيالة السلطانية، ويشارك شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالخيالة السلطانية في معرض الفرس الجديدة في نسختها 17، والذي يقام بمركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 18 من أكتوبر الجاري. تحمل هذه الدورة شعار الفرس في خدمة الإنسان، إبرازا لعمق العلاقة التي تربط الإنسان بالفرس عبر التاريخ. رعى حفل افتتاح هذا المعرض هناك صاحب السمو الملكي مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية بحضور سعادة السفير خالد بن سالم بام خالف سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المغربية، والعميد الركن أحمد بن خلفان اللمكي مدير عام الخيالة السلطانية. تسعى الخيالة السلطانية من خلال هذه المشاركة إلى إبراز اهتمامها برياضات الخيل التقليدية بالتحديد التي تشتهر بها سلطنة عمان، وبعض الفنون المرتبطة بها مثل تحريب وركض العرضة وأيضا تنويم الخيل، كما تسعى لإبراز عنايتها ومساهمتها أيضا في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالخيل والفروسية في معرض يشارك فيه 700 فارس و1000 عارض وأكثر من 1100 خيل من سلالات متنوعة يمثلوا 50 دولة من مختلف دول العالم. وقدم فرسان وفارسات الخيالة السلطانية استعراضات لرياضة الخيل التقليدية مثل تحريب وركض العرضة ومهارات تنويم الخيل، كما تشارك الخيالة السلطانية بركن في المعرض تظهر فيها اهتمامها بالخيل ورياضتها وإنجازاتها ومشاركاتها في سباقات الخيل ورياضات الفروسية ومهرجانات الفروسية الدولية. ويتضمن أيضا برنامج المعرض استعراض متنوع في رياضات الفروسية تقدمها مختلف فرق دول العالم، كما يشمل البرنامج على بطولة دولية لجمال الخيل العربية وبطولة دولية لقفز الحواجز، وعلى بطولة الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبطولة كأس المربين للخيول، إضافة إلى بطولة كأس المربين الخيول العربية الأصيلة. إذن هي منافسات ومشاركات مختلفة، ودائما يعني الخيالة السلطانية طوال هذه المسيرة من خلال مشاركاتهم المختلفة سواء على مستوى الخليجي العربي أو حتى العالمي، كلهم الحضور الاستثنائي ويلفتوا الأنظار بتميزهم وعلاقة أيضا الخيل بالفارس بالإنسان خلينا نقول بشكل عام، وإبراز هذا الموروث بشكل جميل، وخاصة فيما يتعلق بالرياضات التقليدية والفنون التقليدية اللي تتمركز وتشبه تفاصيل الخيل هي حاضرة. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لشؤون البلاط السلطاني ممثلا بالخيالة السلطانية في هذه المشاركة في هذا المعرض الدولي الكبير بمشاركة أكثر من 50 دولة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

متواصلين في محطات رياضية مختلفة، وهالمرة نروح لبعثة منتخبنا لذوي الإعاقة اللي أنهى كافة الجاهزية للمشاركة في البارالمبية الأسيوية باليابان. في التفاصيل، أنهت فرق المنتخب الوطني البارالمبي تحضيراته واستعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية البارالمبية المقررة في مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة من 15 وحتى 25 من أكتوبر القادم، بعد ما انتهوا من برامج المعسكرات التدريبية التحضيرية الداخلية. كانت أمل خارجية التي أقرتها اللجنة البارالمبية العمانية بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال برنامج الرياضيين الواعدين، هدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الذين حققوا الأرقام التأهيلية للمشاركة في هذه الدورة. غادر يوم أمس مطار مسقط الدولي عدد من لاعبي ولاعبات فرق الرمي والجري من بعثة المنتخب، متجهين أيضا إلى أوساكا اليابانية حيث تكون الوفد من كل من رحمة الحجري إدارية البعثة، وإلى جانب الجهاز الفني المكون من عوف المعمري وأسعد القرني وسامي الرزالي وهاني الشماخي أخصائي العلاج الطبيعي، وعدد أكيد من قائمة اللاعبين محمد المشايخي البطل المعروف أكيد مع زملائه الأبطال طه الحراسي، معتصم السعدي، طالب البلوشي، ومهنئ أولاد تاني وفوزي الحبيشي، ومحمد القاسمي، إيمان الشامسي، وروان الحبيشي. كما وصل في وقت سابق إلى اليابان الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العمانية رئيس البعثة، وأكيد جميع الفريق الإداري نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أبطالنا في إعاقات مختلفة ضمن وفد منتخبنا الوطني البارالمبي، وسيشارك إن شاء الله في خلال هذه الدورة، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية. يعني قبل الدورة البارالمبية الآسيوية كنا في دورة الألعاب الآسيوية للأسوياء اللي أكيد توج من خلالها الأبطال علي البلوشي وملهم البلوشي بميداليات ملونة، واليوم إن شاء الله المنتخب البارالمبي مثل ما ذكرت بإعاقات مختلفة ولكن بعزيمة كبيرة لتحقيق الميداليات الملونة إن شاء الله في هذه الدورة، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في اليابان من 15 حتى 25 أكتوبر الجاري. تمنياتنا لهم

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عماني فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
2: إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك؟ مع فايبر العمانية للنطاق العريض، الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة تعيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: هلا كافيه ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. اليوم احنا نقول من ملاعب عمان الى اسبانيا كيف ممكن تفتح الاكاديميات طريق الاحتراف امام اللاعبين واللاعبات في سلطنة عمان. اليوم احنا نتحدث عن اكاديمية كروية هنا في سلطنة عمان الى تجربة اداء في اسبانيا وربما بداية مشوار احترافي مع الاندية هناك، وخاصة يعني الاندية الاسبانية غنية عن التعريف معروفة كثير وأيضا لها الشعبية العالمية. اليوم هذا الطريق ما يعتبر حلم للاعبين في سلطنة عمان، ولكن من خلال وجود الأكاديميات هي فرصة للاعبين واللاعبات العمانيين أنهم يخوضوا هذه التجربة من خلال مسار واضح. رح نتعرف مع ضيفتنا اليوم عن تفاصيل هذه الرحلة. نرحب بآسيا تومي وهي مديرة المسابقات والبطولات في أكاديمية ألفا لكرة القدم. أستاذة آسيا أهلا وسهلا فيك ونورتينا اليوم في مشوار برنامج هلا كافي.
2: الله يسلمك، شكرا، وصراحة أنا جد سعيدة أني موجودة معكم وإن شاء الله يكون لقاء بسيط لطيف وملم بالمعلومات
1: بإذن الله. بإذن الله أكيد إحنا اليوم بدنا نقترب من كثير من التفاصيل، بس بداية خلينا يعني نوضح فكرة هذه الأكاديمية ومن هي أكاديمية ألفا.
2: بسيط يعني نبرة بسيطة عن الأكاديمية. أكاديمية ألفا اسمها شركة التطوير الرياضي للتدريب والاستثمار، معروفة بأكاديمية ألفا. تأسست في 2014 من الشيرمان حقنا الرئيس أستاذ عبد الله مبارك الفوري والأخوة ميران يوسف ومحمد يوسف. فالأكاديمية بدت أنه من حبهم وشغفهم لكرة القدم، يعني كانوا يدربوا بس في وين ما نسمي الباركينج لوت، ويعني كان بس شغف ما كانت شغل، بس لما يعني فكرة جت انه ليش ما تدرب، فيعني اختبروا قدراتهم وبعدين بدوا يعني يسووا دورات وتعلموا كثير وماسترز ويعني دخلوا في المجال
1: في كرة القدم بعمق اكثر.
2: ايه بعمق، فيعني سووها مثل ما نقول لقمة عيش شركة ونجحت، والحين يعني من اكبر الاكاديميات في السلطنة. ويعني بدت بالتجزئة من كرة قدم لكرة سلة، وان شاء الله للمزيد من الرياضات بتنضم يعني معانا قريبا
1: باذن الله. بس حاليا هي لكرة القدم وكرة السلة.
2: ايه بالضبط.
1: نعم.
2: ايه فهذا هو نبرة بسيطة عن الاكاديمية، وبدت في العمق انه يعني نرسل اللعيبة لخارج السلطنة وكذا.
1: نعم، يعني أنا لاحظت من خلال البحث والتقصي أنه هذه الأكاديمية على إسبانيا على طول. ودي أعرف لماذا إسبانيا بالتحديد جاء هذا الاختيار، المدرسة الإسبانية الكروية؟
2: شوفي، هو يعني نرجع لشغف اللي أسس الشركة أنه الحبهم الكبير لنادي برشلونة، فقالوا لي لأنه حتى الألوان اللي في الشركة وكذا كلهم يعني ملهمة، كانت نادي برشلونة.
1: عيل المدريدين ما بيشاركوا في الأكاديمية؟
2: لا والله موجودين برضو.
1: انزين.
2: موجودين. فصراحة مو بس إسبانيا، لأنه يعني في كذا يعني كل سنة بنسوي مخيم لألمانيا لإيطاليا، برضو رحنا لبولندا، وأكيد إسبانيا كل سنة بتكون في الجدول. لكن إسبانيا صدقت أنه يعني كان لنا تعاون مع نادي إسباني، فتسهلت الأمور أنه تكون إسبانيا هي الديستينيشن حق التدريب والاحتراف.
1: الاحتراف بالتحديد، لأن نحن لما نتكلم عن المخيمات هذا شيء مختلف، يعني صح. هذا نقدر نسميه معسكر، ممكن أنك أنت تروح أو تتعاون مع أي من الأكاديميات حول العالم وتروح بشكل طبيعي، صح. بس لما نجي نتكلم عن تجربة الاحتراف، هو بالتحديد اخترت المدرسة الإسبانية،
2: صح.
1: هل هي لأنها قريبة ربما من أسلوب المدرسة العمانية في كرة القدم، أو هو فقط مجرد الحب والشغف للأندية الإسبانية؟
2: هو أكيد قريب، لأنه يعني في كرة القدم كلهم بيكون متشابه، الفرق يكون يعني ضليل يعني مو ما ينشاف واجد. فأكيد الحب يغلب والشغف أنه بتكون إسبانيا ونفس لأنه عن المدربين عندهم اليوفا يعني الشهادات تحت النادي الآسيوي والنادي الأوروبي, فأكيد يعني التدريب حقهم بيكون نفس
1: الاتحاد الآسيوي
2: الآسيوي
1: قصدك؟
2: نعم الآسيوي, فبيكون يعني نفس البروغرام نفس البرنامج فأكيد بيتوافق.
1: نعم, فهناك تعاون مع أندية في إسبانيا أعتقد فياريال و
2: أتلتيكو مدريد.
1: أتلتيكو مدريد
2: وفي برضو سبين رش SPF.
1: نعم.
2: هي نفس الوكالة يعني تأخذ اللعيبة وهي اللي تساعدهم أنه يتم اختيارهم يعني توزعهم على كذا نادي. فهذه برضو يعني لها دور كبير في الاستقطاب المواهب.
1: نعم. في الأكاديمية من المدربين اللي يدربوا اللاعبين, هل هم عمانيين أو أيضا من إسبانيا؟
2: شوفي في من كل الجنسيات لأنه حنا أكاديمية انترناشنال, ففي كل الجنسيات معنا سواء العمانيين البريطانيين الأوروبيين يعني في كثير. لكن المدربين في العمانيين في من جنوب أفريقيا في من الهند يعني في كثير. فحنا صراحة ما نعتمد على الجنسية أكثر, نعتمد على الشهادات اللي هي أهم, نعتمد على الأسلوب, نعتمد على مهارة المدرب في إيصال المعلومة كيف يتعامل مع الطفل وإلى غيره. يعني في كذا أشياء لازم تتوفر في المدرب عشان يتم اختياره.
1: نعم, يعني هل فعلا من خلال تأسيس الأكاديمية في 2014 واليوم احنا واصلين ل 2026 في لاعبين عمانيين فعلا احترفوا في إسبانيا عن طريق هذه الأكاديمية؟
2: شوفي هو في أكيد لكن تاخذ وقت. فمثلا الحين في لاعب واحد ان شاء الله في شهر ديسمبر بيوقع عقد يعني اول عقد احترافي انه الكرة القدم بتكون يعني مصدر دخل له. يعني بيكون عنده الشهادة المعتمدة وبيكون لاعب محترف ويكون تحت النادي. فهذا شيء كبير سواء للأكاديمية ولا في مجال اللاعب.
1: لاعب عماني راح يلعب في نادي إسباني
2: صح؟
1: أي من الأندية راح يلعب فيها؟
2: في من دي سبتمبر something like that, ما أعرف الاسم بالضبط, لكن في كذا نادي. في عندنا برضو اثنين لعيبة هناك موجودين لكن مشوارهم لسه بادي. فهذا اللاعب اللي بيوقع عقد في شهر ديسمبر إن شاء الله صار له سنتين في إسبانيا.
1: صار له سنتين في إسبانيا إيه؟ بس ما تم تحديد النادي إلى الآن؟
2: لا
1: النادي اللي راح
2: لا يشارك. تم تحديده وبرضو نشروا في الجديدة في الجريدة حقهم في أوروبا أنه خلاص هو من ضمن الفريق عندهم.
1: في الفريق الأول أو؟
2: لا الفريق ديفيجن ثالثة مو الفريق الأول, لأنه بالموهبة أكيد كل مرة بيطلع المستوى ويصير إن شاء الله في الأندية المشهورة.
1: نعم, هل اللاعبين اللي احترفوا بأعمار صغيرة وكم يتراوح أعمارهم اللاعبين العمانيين اللي احترفوا في إسبانيا عن طريق الأكاديمية؟
2: شوفي هو في الأعمار حنا كأكاديمية ما نرسل الأعمار الصغيرة لأنه لازم يكون ولي أمر موجود معهم. فهذا شيء صعب لأنه الولي الأمر بيخلي شغله حياته كل شيء ويروح لإسبانيا عشان الطفل.
1: نعم.
2: فحنا لما يصير عمره 18 لأنه حتى النوادي ما تأخذ من عمر صغير. فيعني إذا يبي يعني يلعب معاهم البطولات والأشياء الموجودة كل شيء هناك عشان يحترف ويختبر مهاراته لازم من 18 لفوق.
1: احكي لي قصة لاعب من اللاعبين اللي فعلا احترفوا في إسبانيا عن طريق هذه الأكاديمية.
2: شوفي في كثير بس لاعب مثلا هذا نفسه اللي بيوقع إن شاء الله في شهر ديسمبر خلص معانا, كان موجود معانا من كان عمره 6 سنوات
1: ما شاء الله.
2: إيه فهذا الشيء صراحة اللي ميزنا إنه يعني اللعيبة سنين هم معانا عشان كذا علاقتنا قوية معاهم.
1: كبروا في الأكاديمية
2: بالضبط. فمن 6 سنوات هو معانا يعني راح مباريات معانا لدبي لإيطاليا برضو لبولندا ألمانيا, كنا نسوي مخيمات في بلدان مختلفة في أوروبا.
1: نعم.
2: عشان يعني نعرف المستويات. فبعدين لما خلص الثانوية كان يبي يقرر الجامعة وش يسوي إذا يبي يحترف ولا لا. فحنا وش نسوي, نجيب المدربين هنا للسلطنة يعني نادي مثلا أتلتيكو مدريد حنا أول أكاديمية في السلطنة جبناهم للبلد هنا. سووا نفس المخيم يختبروا يسووا تدريب 5 أيام أسبوع يختبروا مهارات اللعيبة اللي عندنا وبعدين يختاروهم. ففاز بأسبوع في إسبانيا راح كتدريب عادي، انه جائزة فاز فيها اسبوع
1: تجربة لمدة اسبوع في نادي اتلتيكو مدريد
2: بالضبط. بعدين تم يعني انه اكتشاف انه هذا الطفل موهوب ويقدر يلعب ومستواه يعني يتماشى مع مستوى اللعيبة اللي عندنا. بعدين قرروا اولياء انه يرسلوه لاسبانيا عشان يكمل جامعة وبرضه يواصل تدريب في النادي هناك، والحمد لله يعني هذا السنة بيوقع أول عقد احترافي له.
1: لا هو أيضا من خلال كرة القدم يعني كمصدر دخل رئيسي، وربما هذا الأمر حاصل هناك أكثر من هنا أن الواحد يكون موظف أيضا في كرة القدم. جميل. هل في لاعبين آخرين ممكن تحكي لنا عنهم؟
2: في كثير، في جنسيات تانية معنا also يعني موجودين وراحوا، يعني في واحد راح شهر 8 ويعني في 20 يوم بيسجل يعني عقد مو احتراف، يعني في درجات من العقود لين توصل المدفوع الأجر. بس يعني العقد عشان تكون عندك كارت ويعني نفس المكان في الفريق مهم كثير.
1: حلو. طب يعني تقريبا كم عددهم يصل اللاعبين خاصة العمانيين اللي فعلا احترفوا في إسبانيا خلال مسيرة الأكاديمية غير هذا اللاعب اللي ذكرتي لي؟
2: هو للحين العمانيين ما في واجد صراحة، لأنه لاحظت أنه في تخوف من الأولياء أنه يرسلوا الطفل لحاله، وهذا يعني مفهوم. لكن حنا صراحة يعني وجينا هنا لنوصل صوتنا أنه يعني ما في خوف، لأنه صراحة لما تقول احتراف كرة قدم كل الناس تقول أنه مستحيل، يعني بعيد المدى. فصراحة يعني صار متاح للجميع اللي موهوب، وأكيدا يعني قلت لك أنه العمانيين ما في واجد، في إقبال كبير من الأجانب صراحة، ودنا أن يكون في إقبال على كل الجنسيات خصوصا العمانيين.
1: بس ليش تعتقدي يعني يتخوفوا من مسألة الاحتراف؟
2: لأنه الصراحة صار في كذا أشياء في السوق، هذا يعني معروف بين الأكاديميات كلهم، أنه في ناس تسوي مخيمات بس صراحة أنه مو جايين من النادي، بس يقولوا أنه هذا من النادي فلاني، فهذا يعني نقص من المصداقية اللي موجودة. فعشان كده لما نقول مثلا انه الاحتراف ممكن وانه ممكن تصير لاعب محترف سواء في اوروبا سواء هنا في النادي في الفريق الوطني، بيكون يعني مستحيل ولا كذب ولا انه يعني نصب. فهذا الشيء اللي موجود حاليا انه في ناس سووا نصب
1: وأنه أثروا على الفكر العام في هذا الموضوع. كيف تشوفي اللاعب العماني في كرة القدم؟
2: والله الصراحة يعني موهوبين. أنا صراحة ما شفت كثير لأنه جديدة في المجال، بس صار لي يعني سنة ونص في هذا المجال صراحة، يعني ما شاء الله في الموهبة من العمر صغير. فإن شاء الله.
1: بس ليش تعتقدي أنه ما كثير عندنا لاعبين محترفين، يعني خاصة إذا بنجي نتكلم في الدوريات الأوروبية أو الأندية الكبيرة وحتى الأندية القريبة يعني آسيويا إلى آخره، ليش تعتقدي؟
2: الصراحة مثل ما قلت لك أنه في أكثر من اللعيبة المحترفين يروحوا للفريق الوطني ولا يروحوا للنوادي، فهذا الشيء ما يخليهم أصلا يفكروا أنه ممكن يلعبوا في أوروبا.
1: لا بس حتى ولو إذا أنت كنت في الفريق الوطني ما يمنع أنك أنت تحترف في أندية خارجية، يعني
2: صح.
1: هل تعتقدي أنه إحنا ربما ما قادرين نسوق بالشكل المناسب للاعب العماني مثلا؟
2: ممكن إيه ممكن أكيد لعامل كبير، لأنه التسويق الأيام وأنه إيصال الفكرة أنه هذا الشيء موجود وهذا الشيء ممكن، برضو يعني في كذا ناس يعني كثير ما يعرفوا أنه هذا الشيء يعني ممكن.
1: نعم. طب أنتوا في الأكاديمية هل مقتصرين فقط على التسويق والترويج للاعبين اللي منتسبين للأكاديمية، أو أحيانا يكون في تعاون بينكم ربما مع الأندية؟ لأنه بعد يعني في الدوري أو في الأندية في لاعبين ممكن يستحقوا هذا الفرص.
2: شوفي حنا من قبل لما كنا نسوي هذه المخيمات كانت بس للأكاديمية، بس هذا السنة إن شاء الله ذكرت لك من قبل أنه بنسوي بطولة اسمها أمسل، بتكون لكل الأكاديميات المشاركين معنا عندهم فرصة أنه يتم اختيارهم لهذا المخيم. فإن شاء الله من هذا السنة بنبدأ توسيع الفكرة وبننادي كثير يعني.
1: هي بس هذا بعد للأكاديميات فقط، مش للأندية،
2: لا
1: للأكاديميات المحلية في عمان. أي نادي يشارك في هذا البطولة راح يكون عنده فرصة أيضا الحصول على معسكر خارجي في إسبانيا
2: إن شاء الله.
1: هي معسكر مؤقت مثل ما ذكرتي،
2: بس بيكون في المستقبل إن شاء الله أكيد يعني. يعني هذا البروجكت كله بيكبر ويكبر، فليش لا؟
1: إن شاء الله فعلا ليش لا، نتمنى ذلك. أكيد في كثير من التفاصيل ودي أعرفها معك، وأيضا فيما يتعلق اليوم أن هذه الأكاديمية مش فقط للشباب أيضا للبنات، ولكن صح. نعرف هذه التفاصيل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
3: ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين واحنا نقترب من تفاصيل فرصة التجربة في إسبانيا والاحتراف بشكل كامل. وسعيدين اليوم انه في أكاديميات عمانية محلية تسعى فعلا لوجود النجوم او الأميز من اللاعبين في سلطنة عمان، فرصة وجودهم في أندية كبيرة. اليوم الحديث عن بعض الشراكات مع نادي أتلتيكو مدريد وأيضا نادي فياريال الإسباني. أهلا وسهلا فيك أستاذة آسيا، حيا الله من جديد.
1: الله يسلمك.
0: نحن كنا يمكن نتكلم قبل الفاصل أنه الشيء اللافت بالنسبة لأكاديمية ألفا اليوم، الفرص الخارجية ما صارت مقتصرة فقط على الشباب، بل وجود فرصة للاعبات أيضا. ودي تخبريني عن كذا عن التجربة النسائية في كرة القدم في أكاديمية ألفا.
1: أكيد هو أكاديمية ألفا صراحة من أولى الأكاديميات اللي كونت فريق للبنات يعني كتدريب لكرة القدم، لأنه كان في 2016 فهذا ما كان موجود أنه البنات يلعبوا كرة القدم. فذاك الوقت كان في إقبال كبير وكان في يعني مواهب كثيرة في البنات صراحة.
0: من أول ما أطلقتوا برنامج كرة القدم النسائية في إقبال كبير
1: كبير، حتى الأعمار مختلفة، يعني ليومنا هذا في إقبال كبير من مختلف الأعمار، حتى نساء من عمر العشرينات يعني موهوبات ويبون يلعبون لكن ما لقوا فريق، يعني في واحدة اثنين واحدة من هذا المكان فيبون يشكلون فريق. فنرجع للموضوع، في 2016 كوننا فريق للبنات وكان صراحة تدريبهم جدا شيق بحكم كان شغفهم كبير لكرة القدم ولأنه شيء جديد.
0: نعم.
1: فوقتها كان في تلميذة معانا كانت موهوبة جدا، وكانت يعني حنا عنا تدريب يومين في الأسبوع، فكانت هي تطلب من المدرب أنه يسوي لها تدريب أكثر من يومين
0: بحكم يضيف حصص إضافية في الأسبوع.
1: إيه كانت تجي فريق الشباب مرات أنه تختبر قدراتها، لأنه نعرف لعب الشباب صعب على البنات، فكانت تلعب مع الشباب أحيانا، وهذه كانت بنت عمانية فكانت تلعب مع الشباب أنه تقول لازم لعبي يكون سريع، لازم يعني أسرع وكذا، فكانت طول الأسبوع معانا. فهذا الشيء زاد من موهبتها، زاد من خبرتها، فكانت يعني حتى المدربين أنه كانوا يقولوا لها أنت بتوصلي بعيد. وكان عمرها ذاك الوقت 14 كذا،
0: ما شاء الله.
1: إيه هذه يعني كانت معانا صغيرة، بس أنه لما اكتشفت أنه يعني ما شاء الله عليها كانت 14-15. فبعدها وقفت بحكم الاختبارات وكذا، وبعدين لما رجعت بعد سنة تم اختيارها من الفريق الوطني لكرة القدم الخماسية، يعني الكرة الصالات للسيدات.
0: نعم.
1: فصارت تلعب للفريق الوطني العماني، فيعني هذا شيء نعتز فيه انه تلميذة معانا يعني دربناها حنا تم اختيارها
0: لتمثيل منتخبنا الوطني للصالات للسيدات اللي كانت لهم ايضا بعض المشاركات.
1: كان هذا في 2021.
0: نعم.
1: فيعني صراحة شيء نعتز فيه انه فريق البنات، انه معظم كرة القدم ما نحط في بالنا للبنات، معظمهم للشباب، فإنه يعني بنت توصل لهذا المكان شيء صراحة جي يعني مميز.
0: والإقبال كان من اللاعبات عمانيات اللي كانوا يشاركوا، أغلبهم عمانيات.
1: صح، أغلبهم عمانيات. يعني كرة القدم للشباب في جنسيات كثيرة، لكن للبنات 90% عمانيات
0: اللي يلعبوا كرة القدم.
1: صح.
0: في أكاديميات
1: ليومنا هذا
0: ما شاء الله. كم الأعمار تقريبا ذكرتي لي مختلفة، أكبر واحدة تقريبا كم عمرها
1: حاليا؟ أكبر واحدة 16 سنة. وأصغرهم في تلميذة برضو موهوبة إن شاء الله بتروح شهر يناير لإسبانيا،
0: بنتكلم عنها بس خلينا نتكلم بشكل عام، لأن أنت ذكرتي لي أنه أيضا في العشرينات في بنات،
1: بس حاليا لا
0: يعني خلال فترات ماضية أنا أتكلم بشكل عام. كم عمر أكبر واحدة؟ يمكن
1: أكبر واحدة كانت 18، بعدين كان لازم توقف لأنه جامعة وما في وقت. بس أكبر عمر دربناه كان 16-18 كده، ما بين هذا العمر.
0: جميل جدا، فالإقبال كبير لليوم للاعبات العمانيات. صح. لممارسة. صح. كرة القدم. جميل والله فعلا، اليوم نشوف فيه فرصة، خاصة بعض البنات يحبوا هذا اللعب وما لاقين فعلا المكان اللي يحتويهم بشكل خاص أنه يخرجوا مواهبهم في لعبة كرة القدم. صار في احتراف أيضا للبنات وفرصة لهم
1: حاليا؟ لا ما في يعني ما صار، لكن إن شاء الله بيصير في هذا السنة. في مثل ما قلت لك في اثنين معانا عمانيات صغار شوية في العمر، لكن من قبل شاركوا معانا في المخيم في شهر أكتوبر السنة اللي طافت، وصراحة يعني المدرب أعجب بموهبتهم كثير. بس بحكم العمر صغير ما ممكن يحترفوا، لأنه في واحدة يعني الاثنين عمانيات، في واحدة عندها 10 سنين وفي واحدة عندها 8 سنين، فكتير صغار عشان الأولياء يرسلوهم لتجربة
0: الاحتراف.
1: إيه؟ ما ممكن حتى أنهم يعني ممكن يروحوا تدريب أسبوع، بس أنه صغار في العمر لازم واحد من الأهل يروح هناك. الأولياء يعني كانوا في تردد شوي لأنه مدارس، بس إن شاء الله السنة الجاية بيكون في مخيم بس للبنات، بحكم يعني الفريق عندنا بيكبر الحمد لله، وبحكم المواهب برضو يعني جد مميزة في البنات.
0: نعم، يعني هل ممكن نشوف فعلا خلال هذا العام أو الأعوام القادمة في فرصة، يعني تحدثتوا مع هذه الأندية الكبيرة أنه في فرصة احتراف للمرأة العمانية في رياضة كرة القدم في إسبانيا؟
1: أكيد أكيد، والصراحة أنه هم اللي اقترحوا نسوي مخيم السنة الجاية في شهر 1، أنه لما جو وشافوا المواهب لأنه سووا مخيم هنا للبنات، فهم بنفسهم اقترحوا.
0: يعني في إسبانيا عملوا معسكر أو هنا. مدربين أو المشرفين في إسبانيا عملوا معسكر في سلطنة عمان للاعبات العمانيات، وعندهم النية فعلا أنه يتم الاستعانة باللاعبات العمانيات في الاحتراف بإسبانيا وفرصة تجربة الاحتراف. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع، لأن لأول مرة إحنا نسمع إحنا يلا يلا الدوري هنا الخاصة بالبنات في كرة القدم على البركة ماشي، فتجربة الاحتراف فعلا هذا شيء جديد ومميز برياضة كرة القدم.
1: شوفي هو كله يعتمد على الأساس اللي هو يعني لازم التدريب يكون في المستوى. فبحكم حنا المستوى حقنا وحنا نعتمد على المدرسة الإسبانية، فتدريبنا نفس مستواهم. فهذا الشيء الحلو أنه لما يجوا المدربين هنا يلاقوا نفس مستوى إسبانيا، اللي هناك يكون هنا موجود برضو.
0: هذا للبنات ولا للشباب؟
1: للبنات. لأنه نفس المدربين، فللبنات برضو يلقوا نفس يعني نفس مثل ما نسميه التاكتيك، نفس المراوغات، نفس يعني نفس اللعب يكون في المستوى. فبحكم هذا الشيء لما جو انصدموا الصراحة، لأنه بنت صغيرة بهذا العمر تلعب بمستوى عالي. فهذا الشيء اللي خلاهم أنه يقترحوا يسووا هذا المخيم خصوصي للبنات.
0: نعم حلو. وفكم وحدة تقريبا راح تحترف في إسبانيا؟
1: والله حاليا يعني حاطين عينهم مثل ما نقول على 2، هذا لنفسهم يعني سنة هذه عمرهم يعني صاروا أكبر شوي، فاستيعابهم أكثر وكذا، لأنه البنات يعني حساسين، فما أعرف أنه يعني يقدروا يبعدوا عن أولياء عن الوالد والوالدة بهذا العمر الصغير، لكن
0: هو يعتمد على عقلية الاحتراف نفسه، لأنه فعلا في طلبة يروحوا يدرسوا بالخارج. نفس صح. الفكرة أنك أنت ممكن تكمل دراستك وأيضا تمارس الموهبة اللي أنت تحبها في أي رياضة كانت يعني.
1: صح. بس مثلا هذه الاثنين اللي الحين يعني ان شاء الله يعني يحترفوا، لانه يعني موهبتهم كل مالها تزيد، وكل مالهم يعني يزيدوا علم في الكرة القدم ويعني في كل شيء، دخلوا عنا للأكاديمية مو بنية الاحتراف، يعني بس انه كرياضة بعد المدرسة
0: او موهبة ينموها.
1: ايه بس ما كانوا يعرفوا انه موهبة، يعني بس دخلوا كده يعني كأنه البنت، انه الوالد كان بيقول المدرب ابي بنتي تكتسب ثقة، أبيها تتكلم مع الناس يعني بس أصدقاء. بس لما المدرب شافها أنه البنت هذه تعرف تلعب، يعني عندها موهبة لأنه ما تم تدريبها من قبل، بس كذا موهبة من عند الله. فلما المدرب كلم الوالد البنت قال له إيه والله يعني مرحبا، إذا في موهبة ليش ما ننميها؟ فعشان كذا يعني صار يستثمر في البنت مثل ما نقول، ويجيبها للتدريب كل مرة وينتظرها، والبنت يعني صار شغفها وحبها لكرة القدم يزيد.
0: حلو.
1: فهي برضو يعني الحين تبي تحترف، وشافت الناس تحترف من قبل، فقالت ليش لا، يعني هذه البنت اللي قلت لك صارت تلعب في الفريق الوطني صراحة يعني تشجع البنات أنه ممكن، نصير لاعبات محترفات ونحب ونتمنى يعني نتبنى هذه الرياضة.
0: نعم يعني هذه اللاعبة كانت أبدا ما تعرف شيء في كرة القدم، فقط اكتشفها المدرب أنها هي مهارية وممكن يطلع منها مستوى رائع وصولا للمنتخب الوطني لكرة القدم الصالات، وأيضا فرصة الاحتراف بإذن الله.
1: صح
0: بإذن الله، جميل جدا. يعني كيف واجهتوا أيضا هذا الأمر؟ يمكن هي ولي أمرها وافقوا ودعم هذه الفكرة، هل أحيانا فعلا تشوفوا لاعبات مهاريات لكن في رفض من أولياء الأمور ربما في الاستمرار، وكيف يعني تي دوركم أيضا في إقناعهم في هذا الأمر؟
1: شوفي هو أكيد وصار من قبل، لأنه كان في يعني مثال قصة صارت معانا، كانت في برضو بنت موهوبة جدا، لكن في برضو يعني تعصب من جانب لأنه حنا عرب، ويعني في شيء يغلب أنه يعني البنت صارت بعمر كبير ما تقدر تلعب وتجري ويعني وتنط وكذا، أنه ما يصير، فالوالد وقفها تدريب. كان عندها يعني لو واصلت كان مستقبل جدا مبهر في هذه الرياضة.
0: نعم.
1: لكن وقفها الوالد لما عرف أنه موهوبة وممكن تلعب وممكن تحترف. ما صارت تجي للتدريب، وللحين صراحة ما ندري وش صار عليها. فأكيد يكون في رفض، وفي الرفض اللي مو رفض تام، يعني في شك في خوف، فهنا يجي دور المدربين انه يطمنونهم انه يعني صار من قبل والبنات وصلوا لمكان يبون يوصلون له، يعني كل شيء امان وكل شيء يعني قدام الناس وقدام المجتمع، فيعني كل شيء الحمد لله في التمام، انه يعني ما يلزم خوف الاولياء. فعشان كذا دول المدربين انه يفهموهم يشرحوا لهم بالضبط وش يصير.
0: نعم.
1: بعدين الاولياء يتقبلوا عادي.
0: طب اللي يسمعونا من اولياء الامور وحتى البنات اللي فعلا اليوم يشوفوا هذه فرصه اول مره يسمعوا، كيف ممكن تطمنيهم فعلا بامكانكم انكم تمارسوا هذه اللعبه في مكان يحفظ خصوصيتك وايضا يعني تنمي فيها موهبتك؟
1: شوفي هو اول شيء لما يكون فريق للبنات بس، لانه في اماكن فيها مختلط، فهذا يعني أتفهم البنات ليش يعني يفكروا فيه، ممكن أتدرب ممكن لا
0: بطبيعة الحال. نعم.
1: بس يعني مثلا حنا عنا فريق بس للبنات، يعني تكوني للبنات، يعني حتى لو يصير فيه تصادم يعني أي شيء بنت مع بنت. فهذا الشيء إنه ما يكون فيه تخوف كبير، هذا يطمن. ثاني شيء يعني عندنا حنا مدربين والمدربات يعني مع الأولياء في علاقة ودية، يعني في تواصل مستمر. سواء يعني عن صحة الطفل نطمن عليه بالواحد، لأنه عنا يعني عدد كبير في الأكاديمية سواء بنات ولا أولاد. لكن في تواصل يعني دائم مع الأولياء، سواء عن الطفل عن المدارس عن التدريب، إذا استمتع اليوم في الحصة ولا لا، فهذا الشيء أنه في علاقة مستمرة بيطمن الطفل بيطمن البنت أنه يعني أنت في أمان، والأولياء برضو يكونوا موجودين كل الوقت في التدريب
0: متاح لأولياء الأمور بطبيعة الحال. أنهم يتابعوا هذه التدريبات، وفي خصوصية مثل ما ذكرتي
1: أكيد.
0: للبنات
1: أكيد.
0: بعيدا عن تدريبات الشباب. طب اللي يحترفوا خارجيا اتابعوا أنتم مسألة أو عندكم بعض البنود اللي ممكن أو طرق تسهل لهم يكملوا دراستهم مثلا على سبيل المثال؟
1: أكيد هذا من البرنامج اللي احنا نسويه، لأنه لما قلت لك بيروحوا بعد الثانوي فلازم الجامعة، فحنا بنشتغل على هذا الجانب برضو، أنه لما يروح ما يعني يفرط في الجامعة حقه، فحنا نساعدهم في كل شيء، يعني من لما يخرج خارج السلطنة بيروح هناك كل شيء يكون جاهز، سواء الجامعة يكون مسجل، سواء السكن، سواء التدريب في النادي، سواء النقل، فكل شيء يكون موجود وكل شيء يكون متوفر أنه يسهل حياة الطالب ولا الطالبة، وما يواجه صعوبات، خصوصي أنه أول شهور بتكون بدون الأولياء وبلد جديد لغة جديدة يعني جامعة يعني مستوى دراسي جديد، فبيكون في تخوف، لكن الحمد لله للحين حنا نوفر كل شيء، يعني نساعدهم أنه الجامعة نقترح لهم جامعات قريبة للنادي التخصص اللي يبونه، نعطيهم الرسالة عشان الفيزا برضو، كل شيء يعني، لأنه عنا شراكة مع الأمبسي الإسبانية، فالفيزا وكل شيء يعني حنا نوفره
0: مع السفارة الإسبانية،
1: السفارة الإسبانية
0: في عمان بحيث أنه يسهلوا لهم مسألة الفيزا وتجربة الاحتراف والدراسة تكون بشكل سلس وسهل. يعني ما أعرف اليوم إيش ممكن نقول أيضا مش فقط للبنات أيضا الشباب خاصة يعني أندية الإسبانية كثير من العمانيين اللي يحبوها ويعشقوها ويمكن في مقدمتها الصراع الدائم بين نادي الملكي والكتالوني ريال مدريد وبرشلونة، وإن شاء الله توصلوا لهذا الأندية بعد وصولكم لأتلتيكو مدريد وفيا ريال. يعني كيف ممكن اليوم فعلا نشجعهم وأنك اليوم ما من الصعب أنك تحترف؟
1: صح، هو حنا يعني بدينا بالنوادي اللي قبلت تعاوننا معها اللي هي مثل ما قلتي أتلتيكو مدريد وفيا ريال، لكن إن شاء الله نوصل للنوادي، يعني حلمنا أنه نوصل لنادي برشلونة وحتى ريال مدريد، ولو أنه يعني يحبوا برشلونة بس أنه يعني عندنا كذا طلاب برضو يشجعوا ريال مدريد، فيعني ليش لا، وكذا بلدان تانية لأنه في طلاب يحبوا مثلا ألمانيا ما يحبوا إسبانيا، فحنا صراحة قاعدين نشتغل أنه نوسع المجال والتعاونات اللي مع الأندية الأوروبية.
0: حلو.
1: إيه أنه يكون فيه في أوروبا، يكون فيه في بريطانيا، يكون فيه في فرنسا إن شاء الله، لأنه حنا مع تواصل مع PSG برضو أنه ممكن نجيبهم هنا للسلطنة، فإن شاء الله بيكون فيه يعني أول مرة.
0: يعني ما رح نكتفي بالمدرسة الإسبانية، بالعكس ممكن أيضا تدخل مدارس أخرى مثل المدرسة الفرنسية، مدرسة أيضا كبيرة في كرة القدم، وباقي المدارس المدرسة الألمانية أيضا. جميل جدا، يعني إن شاء الله نشوف اللاعبين خاصة أن أعمارهم صغيرة، إذا بنجي نتكلم عن 18 19 20 سنة يعني مستقبل لمنتخباتنا الوطنية بإذن الله تعالى. جميل جدا، نطلع لفاصل أيضا نرجع نتواصل.
2: مع سميرة الحراسي على هلا أف أم.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: متواصلين مستمعين معاكم في الحديث عن أكاديمية ألفا المتخصصة بكرة القدم، وأيضا يمكن احنا ركزنا عليها كونها أكثر شعبية، ولكن أيضا هناك رياضة أخرى كرة السلة. ومستمرين في هذا الحديث مع الأستاذة آسيا تومي، وهي مديرة المسابقات والبطولات في أكاديمية ألفا لكرة القدم. أهلا وسهلا فيك أستاذة آسيا من جديد.
1: الله يسلمك.
0: يعني جميل هذا البرنامج الواضح والاحترافي، والاستعانة أيضا بمدربين معتمدين من الاتحاد الآسيوي والأوروبي لكرة القدم. الآن ننتقل لرياضة أخرى، يعني أنتم ما اكتفيتوا بكرة القدم، أيضا كرة السلة.
1: صح،
0: خبرينا عن برنامج كرة السلة، وهل في له أيضا إقبال من اللاعبين العمانيين في المشاركة في الأكاديمية؟
1: هو أكيد في إقبال كبير، لأنه يعني ما صار لزمان من لما بدينا كرة السلة، لكن الحمد لله في عدد جميل.
0: ليش اخترتوا كرة السلة اضموها، وخاصة أنه يعني مجال كرة القدم يمكن هو الأكثر حبا وعشقا ومتابعة؟
1: إي صح، هو يعني كرة القدم صار في العدد اللي كنا نبيه، فكان في اكتمال، يعني مثل ما نقول يعني تشبعنا من كرة القدم، ففكرنا ليش لا أن تكون الشركة رياضية. فكان عليه صراحة الناس يسألونا أنه عندكم تدريب كرة سلة، في إقبال كبير، فقلنا ليش لا نحاول. فالأول كانت بس تجربة، كان في بس موقع واحد، بعدها صاروا 4 مواقع لكرة السلة، وإن شاء الله الشهر الجاي واللي بعده بنفتح 2 فرع جداد في كرة السلة
0: بإذن الله.
1: ففي مواهب، في إقبال كبير، والفترة اللي طافت جبنا برضو يعني مستشار في كرة السلة من الفلبين، وسوى برضو نفس المخيم، وسوينا برضو بطولة في كرة السلة، اختبر المواهب اللي موجودة عندنا، وقال انه يعني عندهم مستوى انه يروحوا للفلبين ويشاركوا في بطولات موجودة عندهم، لانه الرياضة الاولى في الفلبين هي كرة السلة، ما عندهم كرة القدم مثلنا حنا، فيعني مستواهم في كرة السلة مرتفع كثير، يعني مو نفس الشيء. فلما جاء وسوى يعني نفس التقييم للعيبة اللي عندنا، قال لنا انه يعني ممكن تروحوا برا السلطنه
0: يشاركوا في اكاديميات ربما لكره السله هناك في الفلبين.
1: لا، مو اكاديميات،
0: انديه.
1: ايه ممكن انديه، بس اول شيء يروحوا على اساس ينافسوا في البطولات، يعني كمنافسه، ويكون في هناك مدربين يشوفوا المواهب حقهم. فهذا كيف يشتغل، انه لما يكونوا يلعبوا في المباراه وفي البطولات هذه
0: ممكن تخلق لهم فرص الاحتراف في الفلبين، لكن مبدئيا انه تشاركوا في بطولات الفلبين لكره السله اللي من خلالها ممكن يكون فرص ايضا.
1: صح،
0: جميل جدا، ومثل ما ذكرتي انه في اقبال في كره السله. حلو. اذا يعني غير عن احنا نتحدث عن كره القدم، كره السله حاضره بشكل جميل. لما نتكلم عن البطولات ومشاركات الخارجيه، يعني كيف ممكن تختاروا اللاعبين اللي راح يشاركوا في بطولات خارجية؟ أعتقد أنتوا أيضا تنظموا بطولات محلية، صحيح؟
1: صح صح، ننظم بطولات محلية، وإن شاء الله بتكون في بطولة موجودة معنا، يعني بنقيمها في شهر أكتوبر، بتكون بدايتها في 31 أكتوبر، اسمها أمسل، وفي راعي رسمي اللي هو بيبسي، فبيكون الاسم البطولة بيبسي أمسل مسقط سوبر ليج. فحنا بنسوي بطولات من زمان، يعني لأنه صارنا في السوق 12 سنة، فالبطولات موجودة من زمان، لكن كل سنة بتكون في حلة جديدة، وهالسنة بتكون مع الأكاديميات، يعني إقبال كبير من الأكاديميات العمانيين أنه بيشاركوا معنا، وصراحة في إقبال أكثر من 40 فريق
0: ما شاء الله موجود. أكثر من 40 أكاديمية. إحنا الحلو أساسا خلال الفترة الماضية صرنا نشوف شبابنا العماني الله يحفظهم، يعني كثير من الأكاديميات صارت موجودة في مختلف محافظات سلطنة. صح، عمان. والجميل أنه هذه المبادرة من أكاديمية إلى أخرى أنها تعمل بطولات لاستكشاف أيضا المواهب المميزة. فرح تعملوا بطولة إن شاء الله في أكتوبر القادم بمشاركة الأكاديميات العمانية.
1: إيه إن شاء الله بتكون مدتها 2 شهر،
0: ما شاء الله.
1: إيه لأنه في عدد كبير من الفرق فما ممكن تخلص بدري. فبتكون شهرين إن شاء الله وتنافس كل أسبوع ما بين الأكاديميات وإن شاء الله اللي ينال الكاس.
0: نعم. ومن خلال هذه البطولات ممكن أيضا يعني يتم اختيار الفريق اللي يمثل الأكاديمية في البطولات الدولية.
1: أكيد. هو حنا كأكاديمية ألفا غير عن البطولة بنشارك في بطولات في أوروبا. وإن شاء الله هالسنة برضو رايحين. السنة اللي طافت كان في نفس الشيء والسنة هذه برضو.
0: وين رايحين هالسنة؟
1: هاد السنة إسبانيا. لأنه هم تم استدعائنا من البطولة في سيرف كاب وفي MIS برضو استدعونا عشان نشارك في البطولة عندهم. هي بطولة أوروبية فيها أندية فيعني كأكاديمية نلعب ضد أندية هذا شيء كبير. أنه المستوى أكيد بيكون مختلف لكن إن شاء الله نتمنى أن الفوز.
0: إن شاء الله. أكيد إحنا نتمنى لكم كل التوفيق وسعيدين أنه فعلا اليوم صارت الأكاديميات تخلق فرص للاعبين على المستوى الدولي في مسألة الاحتراف ومش فقط في كرة القدم, أيضا إن شاء الله يكون في فرصة للاعبين كرة السلة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ما أعرف هل في كلمة تحب تضيفيها قبل أن نختم معك هذا اللقاء أو رسالة أيضا توجهيها للشباب العماني المحب لهذه الرياضات؟
1: أكيد. هو يعني بس شيء بسيط أنه أوجه رسالة أنه يعني الاحتراف مو بعيد مثل ما كان سواء في أي رياضة كرة سلة ولا كرة قدم للبنون والبنات, أنه ما صار شيء صعب ويعني متاح للجميع. اللي موهوب واللي مو موهوب ممكن ينمي اللي موجود عنده يعني يتدرب ويصير يعني يتم يعني المدرب يتم استقطابه كذا. فصراحة يعني أتمنى أنه اللي موهوب اللي عنده حلم الاحتراف يتواصل معنا ولا يعني يتواصل مع أي أكاديمية تتيح هذه الفرص. وإن شاء الله الصراحة اللي عنده حلم أتمنى أنه يوصل له اللي هو الاحتراف وهذا بس.
0: إن شاء الله. وبالنسبة لخواتنا البنات بشكل خاص إيش الرسالة اللي تحبي توجهيها لهم؟
1: والله رسالتي للبنات من القلب مثل ما نقول أنه من بنت لبنت, لأنه شفت أنه ممكن. فمثل ما قلت قصة بس بنت ممكن تغير حياة بنات كثير. أنه بنت احترفت عن طريق أكاديميتنا. فاللي موهوبة اللي عندها حلم مثل ما قلت أنه لا تتخوف من المجتمع, لا تتخوف أنه تبرز موهبتها, لا تتخوف أنه يعني توصل صوتها أنه تبي تحترف في الرياضة مثل كرة القدم. فأنه ممكن تروحي لأوروبا, ممكن تتواصل يعني مع الفريق الوطني. فإن شاء الله يعني البنات اللي عندهم مواهب يوصلوا للمكان اللي يبوه لأنه صار ممكن.
0: نعم. أنتوا تدعوا مثلا ممثلي سواء الاتحاد العماني لكرة القدم أحيانا خاصة مثلا المسؤولين عن مسابقة أو الأندية حتى عشان تشوف المواهب اللي عندكم؟
1: هو حاليا بحكم بنسوي بطولة فصرنا في علاقة مع الاتحاد العماني لأنه البطولة حقتنا مصرحة من الاتحاد العماني.
0: نعم.
1: فالحين في علاقة معاهم وأكيد بيكونوا موجودين معنا في البطولة
0: بإذن
1: لأنه
0: الله.
1: في تواصل معاهم
0: بإذن الله. نقصد أيضا فرصة للبنات على أساس أنه يعني اللي حاب يشارك أيضا ضمن الأندية وحتى المنتخب الوطني.
1: إن شاء
0: أتمنى
1: الله.
0: لك كل التوفيق وسعيدة جدا بوجودك معنا اليوم واستمتعنا كذا بتفاصيل أكاديمية احترافية في التعامل مع المسابقات. آسيا تومي مديرة المسابقات والبطولات في أكاديمية ألفا لكرة القدم, شكرا جزيلا لك أختي آسيا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: الله يحفظك. بارك الله فيك.
1: الله
2: مع سميرة الحراسي على هلا أف أم.
3: خبر عاجل, طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي, ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: كل أكبر عدد من الناس
6: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك
7: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء. تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
8: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: مستمعينا بكذا احنا وصلنا معاكم لختام مشوار برنامج هلا كفي لهذا اليوم. اذا الله عطانا الصحة والعمر ان شاء الله الموعد يتجدد معاكم بكرة في نفس التوقيت. نعتذر على اي زلة او قصور وتقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه تحيات مازن القصابي. تحياتي لكم في الاعداد والتقديم والاخراج انا سميرة الحراسي. أتمنى لكم دائما مساءات سعيدة. عسى الله يحفظكم ونتواصل بكرة على خير إن شاء الله ومع السلامة.

0: كان الانترنت تجربة تعيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك. مع فايبر العمانية للنطاق العريض الانترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة تعيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزوج الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض والعافية.

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.

0: لكل الناس. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدة العائلة.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: مساكم الله بالخير والنور والسرور أيها الأحبة الكرام، أينما كنتم تستمعون لأثير هلا أفهم وبرنامجكم الأسبوعي بين قوسين. بين قوسين مساحة صوتية مرئية على طاولة الحوار وعبر الأثير على هلا أفهم، نلتقي فيها من خلالكم بضيوف أعزاء وقامات وقدوات نحرص دائما وأبدا على أن نصدرها للعالم بشيء من الذكريات اللطيفة في حياة الضيف. صوت راسخ في ذاكرة الإعلام العماني، شاهدة على نصف قرن من التحولات تنقلت بين صناعة الكلمة ومواقع القرار، حملت في مسيرتها حكايات وطن وبين تحولات مجتمع والكثير والكثير من الذكريات. الدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية في بين قوسين، نفتح دفاتر الذكريات ونستنطق التجربة ونقترب من حكايات لم تروى. دكتورة مساك الله بالخير.
1: مساء النور والسرور.
0: أصعب ما يكون أن تحاور قامة إعلامية، يعني لابد كذا أن تتسلح بالكثير والكثير والكثير كذا من أسس الحوار وأيضا الكثير والكثير من المعرفة.
1: وأنتوا قدها، يعني لو ما كان قدها ما ممكن تطلبوا أي حد يعني يجي في المقابلة.
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه المساحة.
1: الله يخليك.
0: إن شاء الله كذا يعني نقضي هذه الأوقات الرائعة جدا بوجودك.
1: الله يسعدك.
0: ونعيش فيها كذا بعض من يعني نختزل سيرة ذاتية عطيرة جدا في مساحة صوتية كذا صغيرة. نعرف أن ما راح نقدر نغطي كل شيء، ولكن سنبحر فيما يمكن الإبحار فيه بإذن الله تعالى.
1: الله يسلمك.
0: أولا قبل كل شيء، كل عام وأنت بخير بمناسبة يوم المرأة العمانية، ونحن كذا نقترب من هذه المناسبة الوطنية الغالية جدا على قلوبنا جميعنا. فقبل كل شيء وقبل أن نخوض في تفاصيل التجربة وغيره، ماذا يعني لك هذا اليوم دكتورة؟
1: هذا يوم مميز للمرأة العمانية بشكل عام. نعم. لأنه في هذا اليوم تذكر المرأة ما قدمته لهذا الوطن الذي يستحق الكثير، ونحن فخورين بأن يكون لنا يوم مميز بين هذه الأيام السنوات جميعها، فيه لنا يوم مخصص، فهو شيء كثير سعيد بالنسبة لنا، لأنه نحس أنه نحن قدمنا هذه الفترة.
0: نعم.
1: وهذا اليوم يستخلص كل تجاربنا. صحيح. في يوم واحد.
0: صحيح. وهي مناسبة غالية أيضا، نستذكر من خلالها المنجزات التي تحققت على أرض الوطن، سواء كانت منجزات في سيرة المرأة أو ما قدمته المرأة أيضا من أثر في هذه المسيرة.
1: وأيضا يظهر لك مدى أهمية الحكومات في صقل الشخصيات اللي موجودة. عندما يكون يوم مخصص لها، فيكون يوم مخصص تستطيع أن تعطي فيه.
0: نعم. وتقدم فيه أيضا.
1: أيوة، والأكثر والأكثر.
0: وربما أيضا هي جانب مهم جدا أن نستذكر يعني الأثر الذي يعني صنع من خلال قدرات وقامات عمانية أصيلة جدا. وإحنا تحت الهواء كنا نتكلم عن الكثير من النماذج أيضا اللي قدمته. نعم. المرأة العمانية عبر العصور.
1: نعم.
0: وأنت أيضا يعني كتبتي ولخصتي أيضا في الكثير من المسارات. أنا حقيقة كنت يعني كذا أريد أبدأ بمجموعة أخرى من المحاور، ولكن أيضا تفاجأت بوجود هذه التحفة الفنية بين يدي. شكرا. المرأة العمانية مصباح لا ينطفئ.
1: نعم.
0: يعني شدني العنوان جدا، مصباح لا ينطفئ.
1: نعم.
0: الكلمة بحد ذاتها يعني لها الكثير من المعاني، وأعتقد كان لها قصة يعني حول وجودها أيضا في غلاف هذا الكتاب.
1: دائما حوالي 3 أشهر وأنا أبحث عن اسم لهذا الكتاب.
0: نعم.
1: وجدت أنه المرأة العمانية مصباح لا ينطفئ من أجمل الأسماء، لأنه لا ينطفئ لأنه أجيالنا القادمة ستمشي على نفس المجال. نعم. وتكون إن شاء الله أفضل مننا. فهو هذا هو، إن المرأة دائما هي مصباح، هي أم، هي زوجة، هي عاملة، هي تؤدي لوطنها خدمة معينة. فهذا كله يبين شلقت إنه المرأة هي مصباح ينور العالم بالنسبة لنا،
0: وهي كذلك دائما وابدا بإذن الله تعالى. يعني الكتاب يختصر سيرة الدكتورة منى طبعا بالكثير من الأفكار والكثير أيضا من المسارات اللي لخصتيها في هذا الكتاب. ولكن من هي المرأة التي تعتبريها نموذج اليوم وتقدميها كنموذج وتصدريها أيضا من خلال هذا الكتاب للعالم.
1: كل امرأة قدمت لهذا الوطن فهي نموذج. لسنا نحن فقط من يحمل العلم كشعار، لا،
0: نعم.
1: في حتى جداتنا هم أيضا يستحقوا أن يشار لهم بالبنان.
0: نعم.
1: يعني أنا في هذا الكتاب اختصرت بعض الأشخاص من كانوا يعملوا من 70 حتى يومنا هذا، لكن بعدها فكرت أنه يجب أن أكتب على الناس اللي كانوا قبلنا وكان لهم بصمات معينة موجودة يجب أن نبرزها. فإن شاء الله كتابي القادم سيكون عن الشخصيات العمانية النسائية التي بدأت منذ القدم.
0: يعني تاريخ طويل جدا، أكيد راح نخوض في الكثير من تفاصيله، ولكن اليوم بعد كل هذه السنوات الطويلة جدا من العطاء ومن صناعة الأثر، أنا دائما أقول بأنه أفضل ما يقدم الإنسان لنفسه بعد مسيرة طويلة جدا أن يترك هذا الأثر الطيب في قلوب الناس.
1: صحيح.
0: احنا اليوم فقط مجرد ما نزلنا البوست للحلقة والناس تهافتت يعني للحلقة لأنها تدرك من هي الدكتورة منى،
1: الحمد لله،
0: وتعرف قيمة الدكتورة منى. فكيف يعني تري هذه المسيرة الحافلة والزاخرة اللي قدمتيها اليوم وتخرجي بهذا الأثر الطيب؟ كيف تقرأي هذا الموقف وكيف استطعتي أن تصنعي كل هذا الأثر بعد كل هذه المسيرة؟
1: أولا يعني أنا كثير أحمد ربي أنه هذا اللي أنت تقول عليه أنا أشوفه دائما وألمسه لما أروح على محلات السوبر ماركت أشتري شيء أو شيء، فهم هذول يعطوك القوة أنه أنت اللي عملته له أثر. تعرف، فعندما أجد أنه حتى أطفال صغار يعرفوني ولا شيء، هذا كثير حلو. أنا دائما أقول نعمة من رب العالمين، يعني أنا تركت أثر عندما أروح على الأقل يقولوا الله يرحمها كانت.
0: الله يعطيك طولة العمر. يعني الله يعطيك طولة العمر يا رب إن شاء الله.
1: يعني
0: هل واجهتك كذا مجموعة من المواقف الطريفة في وأثناء الناس كذا تتهافت عشان تلتقي فيك أو تقابلك أو تكلمك أو تصور معك؟
1: في ناس كثير، بس عمري ما أرفض مقابلة حد، عمري ما أقول لا أنا ما أريد أتصور ولا شيء. حتى مرات كثيرة تكون احتفاليات فلأنهم يعرفوا منى محفوظ بالنسبة لهم كأنها فرد من أسرتها، فييجوا علشان يصوروا ولا شيء، يقولوا لي ما تتعبين من التصوير؟ قلت لهم لا أبدا، لأنه إذا كان هي حابة تعطيني هذا الوسام أنه تصور معي فأكيد أنا أحب أصور معها. تعرف
0: من أصغر شخص طلب منك أنك تصوري معها؟
1: واحد عمره خمس سنوات.
0: خمس سنوات؟
1: أيوه، خمس سنوات.
0: كيف عرفك خمس سنوات؟
1: ظهر أنه والدته قالت له،
0: سبحان الله،
1: لأن هي سلمت علي. بعدين هو كان أنا لابسة العباية وهو يشد العباية،
0: نعم.
1: فقلت له أيوة حبيبي، قال لي أصور، قلت طيب أحملك عشان تصور.
0: فسبحان الله، يعني الأثر ينتقل.
1: أيوة.
0: شوف بين جيل لجيل.
1: أيوة.
0: وهذا أيضا جوانب تربوية، يعني أن تحرص الأم أن تعلم طفلها من هذه الشخصية وتقدمه، ليس لأنها منى بحد ذاتها، ولكن أيضا أن تصدر هذه القدوة
1: أنه حتقدم لهذا البلد.
0: نعم.
1: تعرف يعني أنا عندي لقاء يوم الأحد في مدرسة بنات،
0: نعم،
1: من الصف السادس حتى الثانوية،
0: نعم،
1: تكلم عن المرأة العمانية. فإذا هذولا ينشأوا على أنه في حد تكلم معاهم أنه كيف كانت المرأة من 70 حتى الآن.
0: إيش أكثر سؤال تنسألي في مثل هذه اللقاءات دكتورة؟
1: ليش اشتغلتي في الإعلام؟ كثير كثير سؤال، ليش اشتغلتي في الإعلام؟ بصراحة أنا ما كنت أعرف الإعلام ولا كنت أعرف الإذاعة ولا تلفزيون، لأنه ما كان عندي اهتمام في سماع الأغاني.
0: نعم.
1: لأنه الأغاني بتخليني أبكي أحسن من غير داعي.
0: ليش؟
1: ما أعرف.
0: ذكرك بذكرى معينة؟
1: لا أبدا، لأنه تعرف الواحد يكون 11 سنة،
0: نعم،
1: ما عنده أشياء مخزونة،
0: نعم،
1: أنه تحزنه. أنا لا، أنا أحزن بسرعة، أسمع أغنية فأحزن وأبكي. أذكر مرة أختي كانت معاي وكنا في صالون تجميل،
0: نعم،
1: وبعد شوية قالت لهم تريدوا أصيح منى؟ لا ما تصيح منى، لأنه الكل يفتكر أنه منى
0: يعني قوية.
1: أيوة. فحطوا أغنية معينة، أنا شفت عيوني دموعي تنزل بدون توقف، فقالوا معقولة تبكي؟ يبكي، ترى أنا إنسانة بس ما أعرف ليش. فما كنت أعرف الإعلام، أنا كنت أدرس تمريض، وأيضا ما كنت أحب التمريض لأني ما أحب أشوف دم ولا إبر ولا أدوية، فتلاقي صعب أنه أشتغل تمريض. لما صار إعلان عن الإذاعة فوالدي قال أنه مونة ما راح تستمر في التمريض، ما عندي هذيك الهواية، فقال خليها تروح نجرب تمتحن. فلما قال لي والدي قلت له طيب رحنا أنا وياه امتحنا، والحمد لله بعد كم يوم قالوا، مع أنه في كثير من الأخوات موجودات هناك، أنا خلص خلصت ورحنا. فجات موافقة بعد 4 أيام أنه نريدها. فاللي كان يصور يسجل الصوت شخص، وهذا كان مدير عام، فهو مفتكر أنه واحدة عمرها 25 سنة صح تدخل عليه. لما شافوني أنا وأبوي داخلين أنا ماسكة في صبع أبوي، فقال له هذه اللي طلع منها الصوت؟ فوالدي قال أيوة هي هذه المذيعة اللي طلبتها.
0: كم كان عمرك؟
1: 11 سنة.
0: وقدمتي هذه هذه التجربة؟
1: أيوة قدمت التجربة. كان
0: سبحان الله، كانت فاتحة خير. أيضا
1: فاتحة خير، مع أنه كنت أقدم استقالتي كل شهرين.
0: تقدمي من التمريض؟
1: لا
0: من الإعلام.
1: أيوة التمريض خلاص طلعت من الإعلام كل شهرين.
0: راح نرجع لهذه النقطة إن شاء الله بإذن الله، وأيضا الكثير من التفاصيل، بس نأخذ فاصل بسيط جدا وراجعين إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني، وبث برامجك المفضله دون تقطيع، واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، ورجعنا لكم كذا في هذه الأمسية الرائعة جدا، ونحن نحتفي ونلتقي بضيفة عزيزة جدا على ذاكرة أو في ذاكرة كل عماني يستمع لهذه الخامة الصوتية الرائعة جدا. وأيضا لنا أيضا هذه الفرصة السانحة اليوم أن نلتقي بالدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية، مستشارة إعلامية، والحديث عن الكثير من الذكريات. الله يسعدك.
1: الله يسلمك.
0: قدمت استقالتك أكثر من مرة دكتورة؟
1: أي يعني زملائي كنا الله يذكرهم بالخير دائما يحتاج أني أنا أذكرهم.
0: نعم.
1: الأستاذ عبد الله صخر العامري الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: ذياب صخر العامري، عبد الله حمد، عبد الرحيم عيسى، محمد حسن، وعلي باقر الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: هذول كنا خمس أخوان، الأسرة هذه مكونة من 5.
0: نعم.
1: فأنا أختهم الوحيدة، فكل ما أزعل أروح أقدم استقالتي، أي شيء زعلني أروح أقدم استقالتي. فكانوا دائما يرجعوني مرة ثانية، يأخذوا الاستقالة، مرات يرموها، مرات هاي. كان الله يرحمه الأستاذ عبد الله كأنه والد ثاني في العمل، تعرف أخوي عبد الله حمد كان أخ كبير، كان كل ما أقدم استقالة يأخذها. فتحس أنه أنا اشتغلت معنا أسرة، ما كانوا فقط زملاء، كانوا أسرة.
0: عرف عنك قوية أيضا دكتورة، يعني ما شاء الله من الشخصيات، يعني وإحنا نقرأ في الكثير من اللقاءات اللي قدمتيها حتى في طريقة السرد، شخصية لك قوتك، يعني ما شيء سهل أنه يزعلك أو يخليك أنك أنت تنثني أو تنحني عن رأيك. يعني فإيش الشيء القوي اللي كان يخليك كذا تزعلي أو تفكر حتى في مسألة الاستقالة؟
1: أي شيء كان يزعلني، يمكن عشان صغر العمر تعرف. نعم. فكان أي شيء يزعلني، يا ريت لو تعرف إيش اللي يسكتني. لولي بوب مال الأطفال يعطوني أو بيبسي، خلاص أسكت. أيوة وكمل،
0: بسيطة جدا.
1: أيوة فهي هذه اهتمامات الطفل تختلف عن اهتمامات الواحد لما يكون كبير ويصمم على شيء معين. نعم. فمنهم هم أيضا أنا استمديت القوة على فكرة. يعني أنا في بيتي في أسرة دائما مجتمعين مع بعض وكلنا يعني أخوان نحب بعضنا بعض، فتلاقي ما في بيننا هذاك الزعل. هنا في العمل في زعل، أخواني اللي موجودين هنا يراضوني.
0: نعم. الوالد كان له أثر كبير جدا في حياتك.
1: نعم.
0: قدم لك يعني سواء كان من الدعم المعنوي أو الدعم المهني في الكثير من الحالات يعني.
1: نعم. نعم.
0: وأعتقد هذا يعني واضح أثره في مسيرتك المهنية يعني.
1: نعم نعم. الله يرحمه كان بالنسبة لي والد وصديق وموجه، يعني كل هذه الأشياء فيه هو.
0: نعم.
1: أنت تعرف لما كنت أطلع على الشاشة ينتقدني على أمور فنية، حتى أمور على لبسي، على تصرفي، على جلستي، على حواري مع الضيف.
0: نعم.
1: فكان بالنسبة لي هو مدرس بالنسبة لي. يعني أول ما خلص النشرة أتصل فيه، أيوة بابا في شيء؟ كان بيقول لي إيش فيه. تعرف
0: ما عارض انتقالك من التمريض بحكم أنه الجانب الصحي في تلك الفترة له وزنه لثقله يعني.
1: صحيح.
0: وأيضا دخول المرأة في الشق الإعلامي في فترة في فترتكم ما كانت بالأمر السهل.
1: صحيح.
0: فما واجهتي هذه الصعوبات خصوصا من الجانب الأسري؟
1: لا لا، خصوصا الوالد الله يرحمه كان فاهم أنه لن أستمر في التمريض. عندي حواجز نفسية مثلا. نعم. الإبر، أدوية، دم، هاي كل الأشياء لازم تتعامل معها.
0: صحيح.
1: إذا كانت واحدة ممرضة لازم تتعامل مع هذا، وأنا أخشى هذا كله، فكان صعب بالنسبة لي. حتى أنه في المستشفى كانوا حطوني بس رعاية الأطفال والصغار.
0: نعم.
1: فيعني ما راح أتقدم في وظيفتي كتمريض. لهذا لما أنا اشتكيت للوالد قال لي خلاص اتركيه، لأنه ما كان في مجال تشتغل يا مدرسة يا تمريض يا هذا الإعلام جديد طلع.
0: نعم.
1: وإحنا جايين ما في حتى مدارس الواحد يكمل دراسته أو شيء، فعشان كذا أنا أخذت التمريض لأنه ملحق للتمريض مدرسة كنا ندرس فيها.
0: نعم.
1: يعني إحنا لما جينا من البحرين كان أول إعدادي فقط أنا عندي، تعرف ما كان في إعدادي هذيك الفترة.
0: صحيح.
1: فبسرعة بسرعة لغاية ما صار مدرسة الزهراء فالتحقنا فيها، تعرف. والتمريض كان يعني مثل ما يقولوا خطوة بسيطة، درجة الأولى
0: يعني كذا، مرحلة مفصلية كانت وانتقلت. أيوة. بعد ذلك لمرحلة أخرى.
1: أيوة.
0: بس أيضا هي فكرة الإعلام يعني أن تنتقلي من قطاع مثل التمريض في زمان ما كانت في حتى الخيارات الفكرية.
1: صحيح.
0: أو الخيارات الموجودة عشان أنا أستكشف أشوف في شخص أمامي كان في هذا القطاع أو في هذا المجال أو حتى أقرأ عنه. فأنت تخرجي من قطاع معروف مثل قطاع التمريض أو وظيفة التمريض للإذاعة كانت يعني مجازفة نوعا ما. فكيف خرجتي من هذا؟ يعني كيف فكرتي أصلا في الإعلام في زمن ما كانت في فرص متاحة أيضا؟
1: هو صغر السن فقط، يعني هي أنا أعتبر أنها كانت نعمة بالنسبة لي. صغر السن خلاني والله أعمل في هذا المجال أولا، ثانيا الزملاء اللي موجودين.
0: نعم.
1: كانوا دايما يشدوا من أزري ويخلوني يعني أتعلم أشياء كثيرة. يعني أنا تعلمت في الإذاعة كل شيء، كل شيء تعلمته، تعرف. أول ما كان في عندنا موارد كتابية هناك.
0: نعم.
1: حتى ما في كتب، كل ما واحد يسافر يجيب لنا كتب، نعد برامج، هم يساعدوني في إعداد البرامج هذه. صغر سني ساعد هذا، لو كان أكبر من كذا ما أعتقد أني أدخل المجال الإعلامي أطلاقا.
0: إيش اللي تفتقدي اليوم أو تشتاقيه في الإعلام بعد كل هذه المسيرة؟
1: أشتاق للميكروفون والكاميرا، تعرف لازموني فترة طويلة، فأنا دائما أقول هذولا يعني دائما معاي.
0: نعم. ولكن تفكر كذا تعودي خلال الفترة القادمة لشيء من؟
1: تعرف كل واحد كل عمره له اهتمامات معينة.
0: صحيح.
1: الحين اهتماماتي في الكتابة، مع أنه في البداية ما كان عندي اهتمام في الكتابة إطلاقا، يعني يلا يلا برامجي اللي أقدمها.
0: نعم.
1: لكنه الحين لا، صار الواحد فكره أوسع، صار عنده مجال أكثر. لا تنسى الإعلام يأخذ منك، ناخذ من صحتك، ياخذ من صحتك النفسيه والجسديه وكله. يعني ما اعتقد انه كان في عندي مجال اني اروح اعزي حد، لانه بنشتغل المساء تعرف، ما عندي افراح حد. فكل هذه الامور كانت مثل الضغط على الاعلامي.
0: تحدثتي يعني استبقنا الاحداث كذا، كان ودنا نروح لهذا في المحور الثاني، ولكن ايضا كان لك لقاء في صحيفه البيان في 2010.
1: نعم.
0: تحدثت فيه عن أمر هام جدا، على مدار 10 سنوات يمكن عشتي عزلة اجتماعية.
1: نعم نعم.
0: يعني عزلة اجتماعية لعشر سنوات.
1: صحيح.
0: لا تلتقي بأحد.
1: صح.
0: ما تزوري أحد.
1: صح.
0: جهدك كله مكرس في الإعلام. ما تعتقدي بأنه الأمر كان مبالغ فيه بعض الشيء؟
1: ما مبالغ فيه، لأنه الأعداد كانت قليلة من الموظفين من يعمل. أنت تنسى، لا تنسى أنه كان في مرة من المرات وزير الإعلام قال ما في عندنا أصوات، لأنه كان في موذيعين اثنين رجل وامرأة.
0: نعم.
1: فما في غير منى 4 أشهر وأنا أقرأ يوميا أخبار.
0: 4 أشهر.
1: ولما قالوا له أنه 4 أشهر صعب عليها، قال أنا عارف أنها راح تسويها، وهذه الكلمة عطتني دافع أنه أنا أقدر أسوي، بس مقابل أنه أشياء ثانية تطلع عني، شايف؟
0: نعم.
1: فحياتك الاجتماعية ما كانت، لعدم وجود الكادر اللي يساعدك.
0: فمضت هذه 10 سنوات كذا، يعني عمل عمل عمل.
1: نعم.
0: عمل.
1: نعم.
0: إيش هي اللحظة اللي حسيت فيها إن مثل يعني كذا التنبيه أو جرس الإنذار اللي دق كذا في راسك، واعتقدت بأنه خلاص توب، يعني لازم أعطي نفسي شوية حقه، لازم أعطي الجانب الاجتماعي حقه؟
1: متأخر كثير. متأخر كثير عرفته.
0: اللي هي إيش؟
1: يعني بعد ما صرت عضو في مجلس الدولة عرفت أنه في حياة ثانية. أنا كل حياتي كان الإعلام، البرامج، كنت مسؤولة عن المذيعين، من اللي يجي أخبار، من يجي البرامج، مش عارف إيش، توزيع برامج، كل هذه الأمور كانت تشغلنا. أنا دائما أقول الإعلام يشتغل في 24 ساعة. وغلط أنه يقول لك والله 8 ساعات يداوم، لا، هذا طول ما هو قاعد يفكر.
0: نعم.
1: إيش بسوي بكرة؟ حتى شوف نحن نساء، إيش أسوي؟ إيش ألبس بكرة؟
0: نعم.
1: تعرف في أمور كثيرة، إيش. نعم. ألبس، إيش أسوي، كل هذه الأمور فبيأخذ منك جهد كبير. لكن الحين مع العدد الكبير من الكوادر الإعلامية صار أخف للواحد.
0: من الشخص اللي افتقدتي في تلك المرحلة؟ يعني شخص كنت محتاجة أنه يكون جنبك في تلك الفترة، وربما حضوره ما كان بالمستوى اللي يعني كذا يواكب مرحلتك في هذه الفترة.
1: زملائي القدام، لأنه أتذكر أنهم كانوا يساعدوني في إعداد البرامج، يساعدوني في كل شيء، كانت إذاعة فكانوا يساعدوني في كل شيء.
0: نعم.
1: إخراج، موسيقى، مش عارف إيش، كل هاي الأمور كانوا يساعدوني، الله يذكره بالخير، زميلي عبد الله حمد، زميلي ذياب صخر، هذول كلهم كانوا داعمين لي، زميلي عبد الرحيم عيسى، كل هذولا كانوا مرافقين لي تعرف، فكانوا يحافظوا علي كأختهم الصغيرة، كزميلتهم، كاللي تريده، موجودين معاي يشوفوا المادة اللي أنا كتبتها. إذا كانت المادة شوية بسيطة يقعدوا يصلحوا لي، يضيفوا لي، يجيبوا لي كتب من أي مكان إن كان، فهذا ما بنسى لهم إياه.
0: وهذا هو ربما كذا سر الاستمرارية في مرحلة كانت مثل ما ذكرتي. نعم. الكوادر جدا قليلة. المهارات أيضا اللي كانت فعلا يعني تتصدر الساحة ما كانت بالعدد الكافي في تلك الفترة. أيضا قدمت لهم كثير دكتورة، يعني أنت أيضا كنت قائدة وكنت أيضا زميلة،
1: الحمد
0: وفي
1: لله.
0: الكثير من المناسبات قرأت لك أيضا مقال أنك كنت تشيلي لهم الحلوى في أيام الأعياد.
1: أيوة. لا، هي مسألة حتى في رمضان كان الله يرحمه والدي ما يخليني بدون إفطار البيت، اللي يأكلوا في البيت يجيبوا، بس بيجيبوا لأولاده البقية، حتى يعني كلنا نقعد ناكل.
0: نعم.
1: ليش أقول لك أسرة؟ نقعد ناكل مع. نعم. بعض، نتكلم مع بعض، كنا منفتحين على بعض، ما في حدود بيننا، أنه تحسسك لا هذا ما أخوي.
0: نعم.
1: كأنه أخوك بالضبط. فهذا الجميل، العمل لما يكون تحس فيه أنه أسرة متكاملة بيكون من أروع ما يكون. أنت تعرف في 74 الإذاعة كانت تسوي 80% من البرامج المحلية من هذول الخمسة فقط، تعرف؟ فيعني الآن مع الكوادر الكبيرة أنت ما يوصل عندك 80%.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنهم كانوا يشتغلوا كعائلة.
0: تعتقدين افتقدنا هذه اللمة في عصرنا اليوم؟
1: طبعا طبعا. أي. كله مع السنين تحس أنه نحن افتقدنا هذا. هم كانوا ينجحوا بنجاحك وبيكونوا سعداء أن أنت نجحت، كأنهم هم اللي ناجحين. نحن الآن لا، إذا واحد نجح نحاول أنه نعرقله ونحاول أنه ما نخليه يستمتع بمسألة النجاح، تعرف؟
0: بس هي نفس البيئة، نفس العمل، نفس النطاق، ربما كذا بالعكس. يعني اليوم لما تنظر بمنظور أوسع وأشمل، يعني حتى الجوانب المعرفية، الاطلاع صار أكثر، المهارات صارت بدل لا تكون فطرية مع الشخص ممكن شخص يكتسبها. فإيش الأسباب اللي أدت لهذا الأمر، خصوصا وإحنا نتكلم اليوم عن اتساع أفق أكبر بكثير من مما كان عليه في السابق؟
1: يعني بعض الأشخاص ينشؤون وعندهم مسألة الحسد، أنه والله ليش هو سوى أحسن مني، ما يقول أنه أنا خليني أسوي شيء أحسن منه، لا أنا مشغول أنه أشوفه كيف نجح هذا. وهنا المشكلة، لما أنت تشوف بس أنه هو نجح ما تحاول أنه أنت تنجح عنه. طيب أو تقدم شيء أفضل.
0: النجاح، باب النجاح واسع جدا، يتسع للجميع. طيب.
1: صح. بس عاد من اللي يسمع هذا؟ فبيحاولوا أنه يعني يوقفوا في طريقك، ممكن يقول لك كلمتين ينغص عليك الوقت اللي أنت عايش وسعيد.
0: نعم. ربما كذا الكثير والكثير من الجوانب القيادية والإدارية اللي بحاجة فعلا أن نؤطرها في إطارها الصحيح حتى نخرج بإذن الله تعالى كذا بأفضل نسخة من الموظف أو أفضل نسخة من المنظومة. نعم. بشكل عام. ناخذ فاصل بسيط جدا دكتور
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
4: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
0: وجدد ترحيب بكم أيها الأحبة الكرام، ومساكم الله بالخير من جديد لمن يستمع إلينا الآن عبر المنصات أو كذا يرافقنا في مسيره وكذا في السيارة، مشاوير المساء، شاي المساء، قهوة المساء. الحين صيف، لكن لا يمنع كذا أنك تأخذ شاي القهوة وتستمع إلينا وترافقنا بإذن الله تعالى في هذه الأمسية. وإحنا أيضا نجدد الترحيب بضيفة البرنامج الدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية، مستشارة إعلامية. دكتورة، يعني أكيد رافقتك الكثير من الذكريات. نعم. في حياتك وقدمت الكثير من البرامج.
1: نعم.
0: لو يعني كذا نفتح صندوق الذكريات كذا ونعود للبرامج اللي قدمتيها.
1: نعم.
0: أو اشتغلتي عليها، إيش هو البرنامج الأهم في حياة دكتورة منى؟
1: بدايتي كانت مع الأسرة السعيدة.
0: نعم.
1: برنامج اجتماعي، هذه البرامج تستهويني، لهذا الآن مثلا.
0: نعم.
1: من هذا البرنامج طلعت أني أشتغل في كل الأماكن التطوعية، يعني هذا أعطاني دافع.
0: نعم.
1: خصوصا الحين لأني أنا ما مشغولة كثير. نعم. ففي الأماكن التطوعية وين مكان أقدر أعطي فتلاقيني موجودة. برنامج الأسرة كان بالنسبة لي لصيق.
0: نعم.
1: أنا أعتبره أنه كان دائما معاي. لين برنامج حياتكم هو نفس الشكل بس لكن مطور باسم ثاني، هو الأسرة السعيدة اللي كنا نسويه من 73. تعرف
0: إيش هي الحلقة والمحور اللي لازلت اليوم تذكري وكان أهم محور أو أهم حلقة قدمتيها في هذا البرنامج؟
1: كيفية التعامل مع المعاقين في ذلك الوقت. كان صعب استيعاب الأهل أنه عندنا طفل معاق.
0: نعم.
1: فإحدى الأخوات كنا نتكلم عن هذا الموضوع. نعم. إحدى الأخوات قالت لي أريد أخذك إلى منطقة معينة عشان تشوفي، وفعلا رحت معاها شفت هذا الطفل مقيد على السرير حتى الأهل ما يخلوا حد يشوفه لأنه عندنا طفل معاق. هنا كان دوري أنه لازم أبرز أنه طفل المعاق هو نعمة من رب العالمين، هو ما الله معطينا إياه يمتحننا في هذه الحياة، تعرف. فهناك كانت الشرارة اللي طلعت خلتني أيضا أتعامل مع الأطفال المعاقين في حياتي العادية، تعرف. هي هذا كان الحلقة اللي حبيتها كثير. بس كل بعد ما كبرنا سوينا حياتكم كان عن عقوق الوالدين. أوكي. هذا عقوق الوالدين يمكن أول مرة أنا على الهوى بكيت، أول مرة. طبعا كلهم يقولون منى محفوظ قوية، منى محفوظ قوية، دائما يشبهوني أن أنا قوية جدا. بس هذه الحلقة لما شفتها عن عقوق الوالدين شفت أنه إحنا إيش وين رايحين، وين رايحين. هاي الأم والأب هذولا نعمة من رب العالمين عندنا، كيف نسويهم كذا. فأنا بكيت، واتذكر المخرج كان يقول للمصور لا تقطع خليه عليها وهي تبكي، فأنا أنزل راسي عشان دموعي ما تنزل، فيقول له لا تقطع عليها، خليها. فأنا بقول له ليش خليها، قال وين يشوفوا منى محفوظ تبكي، خليك شوية تبكي.
0: إيش الموقف اللي كان في تلك الفترة اللي خلاك فعلا تتأثري كل هذا التأثر؟
1: أم تاركينها يجوا بس مثلا كل شهر ياخذوا من الفلوس اللي يعطوها وزارة التنمية.
0: نعم.
1: ويتركوها، جيرانهم يعطوهم أكل وهذا شهريا بس، وعندها بنات. يعني أنا أقول يمكن ولد مشغول بس بنات.
0: نعم.
1: فقلت هذا أخذه على عاتقي، القضية هذه لازم أنا أشوفها. رحنا شفنا المرأة وهذا وحملناها وديناها على دار في المستشفى أول يشوفوها إيش فيه وما فيه. اجتمعنا بالأخ بنتين. فواحدة قالت أنا متبرية منها. قلت لها أنت ما تقدري تتبري منها، هي تتبرى منك. لكن ما يشرفني أنه أنت تكوني موجودة معنا في الجلسة، طردتها. الثانية قالت أنا ما عندي إمكانية أنه أنا أحطها عندي. قلنا لها إيش إمكانياتك؟ قالت أريد يعني على الأقل يكون عندها غرفة. وأهل الخير والله على هذا الكلام بس بنوا لها 3 غرف في بيتها عشان المرأة هذه، و14 ممرضة قالوا نحن نهتم فيها. زين، فكان بالنسبة لي سعادة ما توصف. يعني جبناها قعدت 4 أيام وتوفت.
0: أقول.
1: 4 أيام بس تركت في داخلي يعني زلزال، ما أقول ألم، زلزال كان. يعني أنه كل اللي سويت لك إياه أنا بغيتك ترتاحي يعني مع أحفادها وهذا، بس كان يعني الله رايد لها أنها تعيش 4 أيام فقط عندها.
0: يعني هذا الأثر بحد ذاته كافي يا دكتورة.
1: أيه.
0: أن تقدمي كل هذا الأمر. أيه. وأيضا تصلي ربما هي حتى جوانب تربوية، يعني أنت ما فقط يعني ساعدتي في حل موقف معين، يمكن هو أصلا الجانب التربوي بحد ذاته ينتقل من جيل لجيل آخر. يعني اشتغلت في الكثير أيضا من القضايا، إيش القضية الهامة غير هذا القضية اللي اشتغلت فيها وتعتقد إنها يعني مع الوقت لازالت موجودة؟ يعني المفروض مثل القضايا الاجتماعية يعني نوعا ما تنحسر مع الوقت خصوصا. أيوة. موجود. فإيش القضية اللي ترينها لازالت موجودة وبحاجة لتسليط الضوء عليها؟
1: نحن في الوقت الحالي الحمد لله يعني نحاول من خلال جمعيات، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، نحاول أن نحل المشاكل الاجتماعية إن وجدت.
0: نعم.
1: زين، لكن أكيد في كل المجتمعات تصير هناك بعض الأحيان تطلع حاجة معينة تأثر على المجتمع، تأثر على اللي حوالينك على الأقل.
0: نعم.
1: فما نقدر نعمم شيء معين، تعرف ما في مدينة الفاضلة.
0: صحيح.
1: دائما في يعني كل المجتمعات فيها عندهم عقوق والدين، في عندهم أطفال معاقين، عندهم أرامل، عندهم مطلقات، كل العالم فيه. فإذا كان نحن جزء من هذا العالم، يجب أن يكون هذا عندنا حتى يكون هناك شيء صحي، هناك ناس يعملوا من خلال هذه المشكلة لحلها.
0: صحيح. وفي النهاية يعني أعتقد أن وجود المشكلة هي جزء من تطور المجتمع.
1: نعم، هي هذه.
0: يعني ترى مثل ما ذكرت، إحنا ما في المدينة الفاضلة أن تنزل العقول جاهزة مجهزة.
1: صحيح.
0: كذا
1: بالكثير.
0: صحيح. لابد كذا موجود بعض الإشكاليات كذا حتى يتدخل أيضا الجميع في
1: هي هذه
0: لمة الحل يعني في الموضوع.
1: ويتدخلوا الناس اللي فاهمين واللي حابين يشتغلوا في هذا المجال.
0: نعم.
1: فيكون عندهم مجال أنهم يشتغلوا. حتى
0: من هو أصعب ضيف حاورتيه في مسيرتك المهنية؟
1: أصعب ضيف؟ ما في والله، ضيوفي كلهم حلوين ما شاء الله عليهم.
0: أكيد في ضيف كذا باقي لليوم في أو في حلقة كذا لضيف معين لا زالت باقية في عقلك؟
1: كان ضيف جبنا وكانوا يقولوا لي الزملاء إنه هذا كثير سيء في التصرف.
0: نعم.
1: كيف سيء في التصرف؟ قال يرد بعصبية، يرد مدري إيش. أوكي، دخلنا على الاستوديو، الرجال فعلا كان عصبي ويتكلم بحدة. بعدين قلت له سكر شوي، سكر المخرج. قلت له ما في بيني وبينك عداوة. أوكي. إيش اللي يريحك؟ أنت قل لي إيش اللي تريده، أنا سوي لك إياه. أنا ما جايباك هنا كرسي اعتراف، أنا جايباك تكلمني، أنا محتاجة أني أفهمك لأنه يمكن ما فهمتك، فليش أنت زعلان؟ قال لا أنا ما زعلان. قلت له لا أنت زعلان الظاهر، ترد بعصبية وهذا، وأنا بالنسبة لك بنتك ويعني ما في إشكالية.
0: نعم.
1: بأمانة بعدها حتى الربع ساعة اللي سجلناها، بعدها سجلنا 45 دقيقة، لكن 45 دقيقة كانت غير عن الربع ساعة. فكانوا يقولوا لي إيش سويتي فيه؟ قلت له هو كان فاكر انه هذولا جايبيني حتى يتحكموا فيني، حتى يسألوني، حتى يحققوا معاي ولا شيء. ما كانوا يعرف انه هذولا جايبيني.
0: نعم.
1: يريدوا ياخذوا معلومة كويسة مني.
0: صحيح.
1: زين بعد ما كلمته والله تغير اسلوبه، حتى قام يضحك ويبتسم وما ادري ايش. ثم هو الانسان كيف انت تكلمه؟
0: صحيح.
1: إذا أنت جيتني بعنجهية لا يمكن أن أتكلم.
0: صح.
1: لكنك لو جيت لي بلطف أقدر أتكلم معك.
0: هي أخذ وعطى يعني.
1: أيه. مرات كثيرة على فكرة تصادف كثير أنت كإعلامي تصادف ناس كثير، ما كل الناس لطيفين.
0: صحيح.
1: ولا كل الناس يتقبلوك أنت كشخص.
0: طبعا أكيد، هذا في النهاية أنت تعيش في بيئة. أيه. يعني لابد أن تتقبل الرأي الآخر.
1: هي هذا فيها تناقضات
0: أكيد.
1: يجب نتقبلها.
0: نعم. إيش هي الحكاية اللي دائما تحرصي على سردها على عائلتك كنوع من أنواع الجوانب التربوية؟ إحنا نعرف الآباء والأمهات دائما ما يحرصوا على يعني الاستدلال بسيرتهم أو تجربتهم في الحياة، فإيش هي الحكاية اللي فيها نوع من تجربة حياتية مريت عليها وتسرديها على أسرتك كنوع من أنواع التربية يعني؟
1: طبعا لأنه تعرف كل إنسان يقول لك أنا متعلم وأنا هذا، يجب أن يكون راتبي كذا ويجب أن يكون كذا. أنا عندي شهادة راتب، فكل ما ألاقي هذول الشباب في العائلة أو الشابات أنه والله ما يعطونا ما أعرف إيش، هاي أجيب لهم هاي كم كان راتبي؟ قالوا لي لا لأنه زمان تغير. قلت له لا كم كان راتبي؟ كان ممكن أقول ما أريد أنا هذا الراتب، أريد أكثر.
0: كم كان راتبك؟
1: 85 ريال.
0: في أي سنة هذا؟
1: 73. 85 ريال. قلت لهم كنا نشتغل، لأنه أنا ما أشتغل لفرد، أشتغل لهالبلد، أحب البلد، أحب الناس اللي فيها، فشغلي ما راح يحددوا المبلغ. تعرف احنا بنشتغل في الليل وفي الأعياد وفي كل المناسبات، فما في مبلغ يحدده. فبتلاقي انه يعني يسكتوا، لا انتوا زمانكم غير. ما في شيء اسمه زماننا غير، احنا نقول انه هذا الراتب اللي كان. لغاية ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نفس الشيء بالنسبة للتعليم، يعني أنا متى أخذت الدكتورة؟ ما أخذتها من زمان، أخذتها يمكن من 10 سنين يعني خلص. فيقولوا لي إيش تريدي؟ وصلتي عضو مجلس دولة، ليش تبين تدرسي في البيت؟ وليش تبين تدرسي؟ لنفسي لنفسي بدرس. زين ليش؟ ما يفيدك؟ لا بيفيدني، أنا لنفسي أحس أنه أنا كملت مشوار التعليمي فما يقيدني شيء، تعرف؟ فعلى الأقل هم يعرفوا أنه التعليم ما إله حدود ولا إله عمر ولا إله شيء. يعني أنا أدرس أدرس.
0: وحتى مسألة العطاء، يعني متى ما كنت قادر على العطاء، متى ما كنت قادر أن تقدم لهذه الأرض الطيبة. يعني دائما الفلوس، الجوانب المادية راح تجي مع الوقت.
1: أيوة.
0: واليوم الحمد لله رب العالمين المنظومة أصبحت قادرة بأن يأخذ كل شخص حقه في في المنظومة بشكل مباشر وغير مباشر. نأخذ فاصل بسيط دكتورة وراجع
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: الساعة 5 المساء على هلا اف ام. بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
1: وجدد ترحيب بكم أيها الأحبة الكرام، وكذا الأماس اللطيفة تتجدد بكم دائما وأبدا مع ضيفة البرنامج لهذا اليوم الدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية، مستشارة إعلامية والكثير والكثير من المحطات المشرقة والملهمة.
2: الله يخليك
1: في حياتك.
2: شكرا
1: دكتورة.
2: تسلم.
1: تحت الهواء كنا نتكلم عن أصعب قرار في حياتك، ويا كثر القرارات الصعبة اللي نتخذها في حياتنا يعني. لكن أكيد يعني في شيء من القرارات رغم صعوبتها إلا أنه لابد أن نأخذ فيها قرار يعني.
2: تعرف في قرارات عادية وفي قرارات مؤلمة، هذه من القرارات المؤلمة بالنسبة لي. عندما تعيش في نفس المكان أكثر من 20 سنة أو 25 سنة وفجأة تقول أوقف خلاص.
1: وحدك وقفتي؟
2: مع ظروف الثانية بس قلت أوقف. وقفت و الله يرحمه صاحب الجلالة قال ليش وقفت؟ ثم أنا تعبت، ما أنه شيء بس تعبت، أنا كان عندي أزمة معاهم بس أنا تعبت. قال لي تروحي عضو مجلس الدولة بالإضافة إلى أنك تكوني مستشار لوزير التربية للإعلام التربوي.

0: والحمد لله. يعني
1: لو عاد بك الزمن للوراء دكتورة، هل بتعطي العمل نفس القدر من الاهتمام والعطاء اللي قدمتي؟
0: نعم، هو عندما تعطي ما تستطيع أن تنقص منه، عطاءك عطاء كامل، فما فيها أنه أنا أعطي نص ولا ربع، كل العطاء تعطيه. أنا كنت قاعد تسوي مثلا، أنا أطبخ فأعطي كل اهتمامي للطبخة حتى تطلع بشكل جيد. فالعمل نفس الشيء، أنك أنت تعطي كل مجهودك في هذا العمل عشان يطلع بالصورة الجيدة.
1: ما تعتقدي بأنه في تلك الفترة أيضا الأهل والجوانب الاجتماعية ربما كانت راح تضيف لك شيء أكبر في تلك الفترة في مسيرتك، في تطورك، في عطائك؟
0: الحمد لله، يعني الله معطني أسرة فاهمة، كلهم يعني أخواتي أخواني كلهم، كل البيت أولادي كلهم يعرفوا أنه هذه المرأة تشتغل، فما كانوا ينتقدوني هذاك الانتقاد. بالعكس، الله يعطيك العافية، لما مثلا أيام عيد ما أكون معاهم يتصلوا فيني، يلا الله يوفقك، ما أعرف إيش، تيجي تتغدي ولا لا؟ تعرف هذه الأمور بتسهل عليك، بتسهل على الواحد.
1: متى شعرت أنه في عتاب لك؟ عتاب محبة طبعا،
0: أكيد.
1: أنك ما حضرتي مناسبة أو يعني ما كنت في الوقت اللي ربما كانوا بحاجة لك أنك تكون موجودة معهم؟
0: لا، أنا دائما أحاول أنه أنظم وقتي، أنه أعطيهم حقهم.
1: نعم،
0: يعني لأنهم هم أنا جزء منهم، لازم أعطيهم إياه، تعرف. فما في الحمد لله ما في شيء أنا قصته من هذه الناحية، تعرف.
1: يعني كانت لك الكثير أيضا من المسارات، ولكن يعني ودي كذا أسأل سؤال، يعني ربما أيوة. شخصية قوية، شخصية معطاءة، إدارية، قيادية، إيش هي الصفة اللي تعتقدي بأن الناس أساءوا فهمها أو لم يعوا أهميتها في شخصية دكتورة؟
0: قوتي، لأنه أنا دائما أقول لهم أنا لست بالقوية من تشاهدوها، أنا امرأة أغلف نفسي بهذه القوة. في أوقات يحتاج أنه الإنسان يكون فيها قوي. على سبيل المثال، مثلا تم تعييني مدير عام في الإذاعة.
1: نعم.
0: الإذاعة ما مستعدين يأخذوني لأنه يعتبروني بنت تلفزيون، تعرف، فما راح يتقبلوني، لازم يكون عندي عصا موسى.
1: نعم.
0: يعني الشد والجذب، كنت أحاول بكل الطرق أني أكتسب ودهم، أني أكون أختهم، وأني بس ما أنسى أنه حتى لا يتمادى أحد علي. هي هاي المشكلة، أنه أنا ما أحب حد يتمادى علي. فتلاقي الحمد لله اكتسبت محبتهم كلهم، وحتى اللي في بعض الأحيان شوية تعرف لازم، يعني لا يخلو العمل من هذا،
1: الاختلافات موجودة.
0: أيوة.
1: دكتورة،
0: ومع هذا كنت أمشيها. ومرات كثيرة كان الوزير يقول لي ليش ما تكتبين تقرير عن فلانة؟ قلت له إذا أنت حاطني كمدير عام وأنا ما أقدر أحل مشكلتي مع فلانة وأجيبها لك، فمعناته ما في داعي أنا أكون في هذا المكان، تعرف. لغاية ما اكتسبت ودها، هي ممكن قدامي أنا اكتسبت ودها، بس من وراي لا، أنا ما يهمني، أنا يهمني أنها تطلع العمل اللي هي موكولة فيه بطريقة جيدة. قلت لها تطلعي من المبنى أنا ما أعرفك ولا تعرفيني، حتى مساء الخير لا تقولي لي، لكن مدام أنت في بيتي يجب أن تمشين على القوانين اللي موجودة، قوانين البيت هذا، تعرف. فالحمد لله يعني كثير من الأخوان كانوا داعمين لي، فالناس كثير يقول لك قوية أو أنه شرسة. ما شرسة ولا قوية، صح القوة اكتسبتها، بس أنا دائما أغلف نفسي بهذه القوة حتى لا يتمادى أحد علي.
1: وأعتقد هي أيضا سمة من سمات القيادية اللي لابد فعلا أن تتوفر في القائد نفسه، خصوصا مع بيئة، نتكلم عن بيئة مختلفة.
0: صحيح.
1: يعني دائما ما أضرب في مسألة مثال في مسألة القيادة، ترى هذا الناس ما عايشين في بيتك.
0: أيوة.
1: يعني إذا أنت في بيتك في نفس البيت وأنت تختلف مع أخوك، تختلف مع أختك، تختلف فكريا ربما حتى مع أبوك مع أمك، فأنت في نفس البيت يوجد في اختلافات.
0: صحيح.
1: فكرية يعني.
0: صحيح.
1: ما بالك ببيئة العمل يعني.
0: صحيح. صحيح.
1: وأعتقد هذا الأمر اللي أيضا حرصتي على

0: هكذا جمعه أو جمع شمله في في في تلك الفترة يعني.
1: أي نعم أي نعم. فالحمد لله اكتسبت محبتهم. لما تركت الإذاعة أتذكر إنه واحد تعلق في رقبتي ويقول لي لا تروحي. فأنا كنت أضحك أقول له طول ما إحنا عايشين في هذا البلد فنشوف بعض. مش الشغل بس اللي يحكمنا. نعم. برا الشغل يحكمنا. فإذا أنت بغيت اتصل فيني أنا بلاقيك أي مكان إن كان تعرف. فالمحبة يعني نعمة من رب العالمين. أنا دائما أقول هذا ابني هذا ابني هذا ابني هذا ابني حتى ولو كبير أكبر مني حتى. نعم. لكني أقول له ابني. نعم. ليش يا ابني كذا ليش يا ابني يقول لي ليش تقولي له يا ابني. قلت له التحبب هذا عشان يحس أنه أنا أمه. تعرف أنت ما تقدر تقول لأمك
0: صحيح
1: صح. إذا كان غلط ولا شيء يقول لك أنا آسف. لأنه من البداية قلت له يا ابني ترى ما قلت له يا فلان. قلت له يا ابني قربت لي على أساس حتى هو بيحترمني.
0: نعم.
1: احترام الأم.
0: ومن ثم بعد ذلك ممكن تستخرجي أو أيوة. تستخلصي منه أفضل نسخة منه.
1: أيوة أيوة.
0: يمكن هذه النقطة مهمة جدا نواجهها أيضا في بيئات العمل اليوم إنه كيف فعلا تستطيع أنت كقائد أو كمسؤول في نطاق معين أو في قطاع معين في استخلاص النسخة الأفضل من
1: صحيح.
0: هذا الشخص.
1: صحيح صحيح.
0: لأنه ما بالشيء ما بالشيء الهين اليوم إنه يجيني قائد لو عندك ما عندك يعني إن لم تكن لديك هذه المهارة ما بتستطيع يعني.
1: لأنه نحن نخرج من بيئات مختلفة من ثقافات مختلفة يعني وبعض الأحيان النفوس اللي موجودة تختلف تعرف. فأنت كيف تتعامل معها هنا الشطارة المسؤول.
0: نعم.
1: لما يقدر في بعض الأحيان يمتص غضب شخص.
0: نعم.
1: أو يحاول أنه ما يرد عليه مثل ما هو أحب أنه يكون. فهذا شوية يعطيك أنه يحترمك أكثر من اللازم
0: يعني. ودي كذا لو أرجع بالزمن لليوم الأخير لك في الإعلام.
1: نعم.
0: وأنت تخرجي من وزارة الإعلام كذا صفي لذاك المشهد يعني. سواء كانت لحظة الوداع لزملائك أو أنت خارجة من القطاع يعني. من
1: أول مرة لما طلعت وصرت عضو مجلس الدولة.
0: نعم.
1: التفت على المبنى وكان المبنى يقول لي وين رايحة منى.
0: مبنى وزارة الإعلام
1: نفس المبنى مبنى التلفزيون كان يقول لي وين رايحة منى. أنا أسمعه ليش؟ لأنه هذه الجدران أنا كنت أركض بينهم أبكي بين هذه الجدران أضحك بين هذه الجدران تعرف ناكل نشرب في هذا الجدران. أنا الجدران كانت حزني الكبير إني ما راح أشوفه. الجدران مش البشر لأنه البشر بشوفهم برا نقدر نتواصل ونقدر نشوف بعض لكن الجدران لا يمكن. أول يوم رجعت مرة ثانية وقفت عند الباب مال التلفزيون مرة ثانية وأسمع الجدران تقول لي أهلا منى. يعني يمكن لأنه نحن إعلاميين نتصور هذه الأمور تعرف. بس فعلا أنت تقول أنه المكان اللي أنا عشت فيه احتواه كنت صغير لغاية ما كبرت هذاك يعني جزء منك. فكان مؤلم بالنسبة لي لما طلعت ولما دخلت كنت أحس قلبي فعلا يرفرف مثل الحمامة في الداخل لأني رجعت أشوف الجدران يقولوا لي إيش اللي مفرحك. قلت لهم الجدران. ضحكوا جدران. قلت لهم أيوة لا هالجدران تكون موجودة بس نحن كبشر نروح ونرجع ونيجي ونشوف بعض لكن الجدران ما بشوفها.
0: تعلقت في المكان بشكل كبير.
1: أيوة أيوة. كان يعني جزء مني جزء مني
0: يعني ساهمت في تكوينه مثل ما هو ساهم في تكوينك.
1: نعم.
0: أيضا يعني.
1: نعم.
0: هي
1: نعم.
0: منظومة متكاملة يعني.
1: صحيح.
0: ربما احنا نتكلم عن الجدران كرمز.
1: أيوة.
0: ولكن نحن أكيد يعني حتما ولا بد المنظومة منظومة متكاملة معطاءة فيها الكثير والكثير من الذكريات وفيها الكثير والكثير أيضا من العطاءات اللي قدمتيها. نعم. في تلك الفترة.
1: نعم.
0: يعني احنا شعرفنا على خلصنا الساعة الأولى لكن ناخذ فاصل بسيط كذا ونرجع لاستكمال ما تبقى من البرنامج في الساعة الثانية إن شاء الله.
1: الله
0: يسلمك. الله يسعدك.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: وينك مختفي؟
5: في دبي.
4: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
5: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شارك لحظة.

0: قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام. حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وأجدد الترحيب ولماسي بكم في الساعة الثانية من برنامج بين قوسين، والكثير والكثير كذا من الذكريات الرائعة جدا وأحاديث شيقة مع ضيفة البرنامج لهذا اليوم الدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية، والأحاديث الكثيرة عن الذكريات الرائعة جدا.
1: تسلم.
0: في مسيرتك الزاخرة جدا، ودائما أقول بأنه من يمتلئ بكل هذه المحطات المشرقة والزاخرة لا خوف عليه، يعني أنت اليوم تقدمي المسيرة المتجددة بالكثير من العطاءات. كانت لك الكثير من التجارب، سواء كانت المحلية الإقليمية الدولية أيضا في هذه المسارات، ولكن تجربة مصر على وجه التحديد لها خصوصية خاصة كذا معك.
1: صحيح. في 1974 كانت أول رحلة لي بدون أهلي. فبالنسبة لي أنه تركت أهلي، أنا من النوع اللي متجمعين دائما وأتركهم صعبة كثير.
0: صحيح.
1: وفعلا ودونا على مصر، ما ننسى فضلهم علينا. دربونا وكنا رايحين حوالي 20 شخص، لازم يتم اختيار بعض الأصوات ليكونوا مذيعين، والبعض الأعمال الأخرى التلفزيونية، لأنه كان لازم نفتتح محطة تلفزيون. فعملوا امتحانات، أنا من ضمن اللي الحمد لله طلعنا، ومسكتني هذه كانت مسؤولة المحطة
0: في مصر،
1: مسكتني في مصر الله يرحمها، اسمها تماضر توفيق،
0: الله يرحمه.
1: قالت لي تعالي يا بنت. قلت نعم. طبعا بنت شنو؟ أنا رحت وأنا أرتجف معاها. نعم. قالت لي سمعي، تريدي تنجحي؟ قلت لها أيوة أريد أنجح.
0: نعم.
1: من ما يريد ينجح؟ قالت لي لا تقدمي برامج أطفال ولا برامج منوعات.
0: نعم.
1: أغاني ما أغامني. ليش؟ قالت لي أنت لا تصلحين لهذا، تصلحين للبرامج السياسية، برامج اجتماعية وأخبار فقط.
0: إيش اللي شدها فيك وهي محرم للمرة الأولى تراك؟
1: أيوة. تصور رايحين امتحان،
0: سبحان الله،
1: ومن 20 صرنا احنا حوالي 4. المهم دربوني تدربنا، فجأة جات قالت بكرة انت تطلعي على الشاشة تقدمي نشرة أخبار. عمري ما قرأت نشرة أخبار حتى هنا لما أنا كنت أقدم برامج الاجتماعية يعني. قالت لي بكرة المساء تقدمي نشرة أخبار عندنا على محطتنا، ما حد طلع غير مصري على المحطة، لكن أول مرة يكون حد ثاني. طبعا ما صار فيني نفس، وين أنا أقرأ أخبار؟ قرؤوني أخبار مع أستاذ هو اللي يدربنا. كان اسمه أحمد سمير الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: فأنا كنت أرتجف مثل الورقة في مهب الريح. فقال لي لا تخافي. أي شيء أنا موجود بساعدك فيه. كنت قصيرة مش هذيك الطويلة يعني، وهو ما شاء الله ضخم. فكانوا يجيبوا لي كرسي مخدات عشان أقعد عليه، أصير شوية موازي لطوله. تعرف؟ وقرأت النشرة معه، كان هذا أول مرة أقرأ نشرة أخبار. لما طلعت قالت لي أنت ممتازة، أبدا لا تتنازلي عن الأخبار والبرامج السياسية والاجتماعية. وفعلا أخذت برأيها، والحمد لله تعرف كل واحد له مجال. قالت لي أنتي ما تنفعين أنه تقدمين لي أغاني ومطربين ولا تقدمين للأطفال. لكن لما جيت عمان ما كان في مذيعات يعني، فقالوا لي قدمي برامج الأطفال على الأقل كم حلقة. قدمت حلقتين، شفت ما أنا، قلت لهم ما راح أقدم برامج أطفال إطلاقا مثل ما قالت لي. وفعلا ما قدمت برامج أطفال، كنت أقدم برامج اجتماعية، برامج وثائقية، أخبار، برامج سياسية. هذا هو النمط الصوتي على هذا، تعرف كل واحد الله معطيه إمكانيات صوتية مختلفة.
0: إحنا لغاية اليوم نسمع صوتك في المطار. سبحان الله، يعني أصبحت أيقونة سمعية كذا، وإحنا نسمع هذا الصوت رايحين للمطار وراجعين أيضا.
1: الله يسلمك.
0: فأيضا ارتباط الصوت سبحان الله له أثر كبير جدا
1: طبعاً
0: يعني.
1: طبعاً.
0: يبقى كذا ينغرس مع الأيام مع الوقت. فصاحب الصوت وصاحب الخامة سبحان الله له
1: الله
0: أثر
1: يخلي.
0: وأثر كبير جدا.
1: هذه نعمة من رب العالمين.
0: إيش هي نشرة الأخبار الأهم اللي قدمتيها في حياتك؟
1: أهم
0: أو
1: تعرف دائما أخبار صاحب الجلالة من أروع ما يكون.
0: نعم.
1: لما حدد أنه يوم المرأة بالنسبة لنا كان يعني فرح أكثر من اللازم، يعني هذا الخبر خلى تنسى كل شيء في الدنيا أنه بيكون لنا يوم مميز.
0: أنت اللي قدمت
1: نعم
0: سبحان الله.
1: أينا.
0: فأنت تواكب الحدث وتعيش الحدث
1: وتري لله. أيوة.
0: في كل تفاصيله يعني.
1: أي الحمد لله نعمة.
0: فكان مخطط له أن تقدم النشرة ولا كانت؟
1: لا تعرف جدول وصدفت أنه أنا كنت موجودة.
0: طيب في على طار المرأة والانتخابات أيضا في سبتمبر 2019 أدرت جلسة عن المرأة وحق الشورى.
1: نعم.
0: وكانت لك أيضا الكثير من النقاشات في هذا الجانب.
1: نعم.
0: اليوم بعد مرور كل هذه السنوات من 2019 والتطور الملحوظ اللي حظيت به المرأة أيضا في الكثير من المسارات، سواء كانت النواحي البرلمانية السياسية الاقتصادية أو المناصب أيضا اللي تقلدتها المرأة، اليوم كيف تقرأ اليوم تواجد العنصر النسائي أو المرأة العمانية تحت قبة مجلس الشورى؟
1: المرأة العمانية هي مرأة بكل حالاتها، مرأة تخشى من بعض الأشياء.
0: نعم.
1: يعني دخولها في مجلس الشورى أو يكون بالنسبة لها خوف.
0: نعم.
1: هل سأنجح أو لا، تعرف؟ وهذا المجال إذا تدخله لازم أنت تكون يقينك قوي جدا أنه إذا أنا ما نجحت بنجح المرة الثانية. بس المرأة عندنا تخشى أنها تخسر، يعني تخشى من صديقاتها أو خسرتي، تعرف؟ نحن كثير ناخذ الناس بالنسبة لنا مهمين.
0: نعم.
1: وهو لا، الناس مش مهمين لهذيك الدرجة. أنا ما نجحت هذه المرة، المرة الجاية أنجح. بس أكثر الأخوات يخشون الفشل، لهذا ما يقدموا. اللي تقدم أنا أقول شاطرة جدا أنها قدرت تدخل حتى ولو ما فازت، دخولها هو بنفسه حاجة زينة. في ناس لا، يخافوا، خاف انه والله يقولوا لها دخلت وما فازت، والله اهلها يقولوا لها طب ليش تدخلين اذا انت ما تفوزي، تعرف؟ هي هذه حظوظ، لكن المرأة دائما تخشى الخسارة، لهذا تجدها ما بكثرة في مجلس الشورى. يعني من خلال جلساتنا مع النساء وهذا، هذه مشكلة أساسية عند المرأة.
0: ولكن أعتقد بأن اليوم كل الوسائل أصبحت متاحة، والتشجيع متاح، وأيضا الأمور أصبحت مقننة، والتشجيع بكل أنواعه، سواء كان الدعم المادي الدعم المعنوي أصبح متاح.
1: صحيح
0: موجود.
1: صحيح. والحكومة تبذل جهد كبير إنه هذه المرأة تشارك. عدم مشاركتها هي بنفسها، يعني الحكومة تحاول.
0: نعم.
1: يعني وجود الأخوات في مجلس الدولة ترى هذا من الحكومة، إنه إذا كان ما في مجلس الشورى ففي مجلس الدولة هي موجودة، تعرف؟
0: نعم.
1: إحنا دائما المرأة ما تفوز في مجلس الشورى لأنه خوفها أنه تخسر فما تشارك،
0: على الرغم أنه في دعم كبير جدا
1: طبعا
0: المرأة اليوم في كل المجالات.
1: وأيضا الجمعيات النسائية تحاول أنه تشجع النساء في الدخول هذا المجال.
0: صحيح صحيح.
1: وهو ما استنقاص من حقه إذا خسرت.
0: بالعكس، هي في النهاية محاولة ومنافسة.
1: أيوة
0: موجودة.
1: محاولة جميلة يعني.
0: إذا كان الوطن اليوم كفل لك هذا الحق اليوم، وأيضا وجودك في مسار تنافسي مع الرجل في كل المسارات، فلماذا لا تكون هناك مبادرة منك أيضا؟
1: صحيح.
0: مثل ما ذكرتي أصلا دخولك المنافسة يعتبر فوز قبل. أيوة. قبل الفوز. أيوة. نفسه.
1: والحكومة جاهدة دائما أنها تجعل المرأة تأخذ مكانها الصحيح.
0: صحيح. صحيح.
1: يعني في دول أخرى تحسدنا على ما وصلنا إليه.
0: ايش اكثر تعليق كنت تسمعيه وانت تخرجي لتمثلي عمان؟ اكيد في الكثير من في كثير من المحافل والكثير من المناسبات والناس تتحدث عن تجربة المرأة العمانية في
1: يسألوني هل انت عمانية او لا؟ هذا السؤال الوحيد. ليش؟ لانه نحن ايضا مقصرين في ابراز المرأة في الخارج. تعرف انا اتذكر مرة كنت في اليابان تحدث عن المرأة ما تحقق لها، كانوا مستغربين هل فعلا أنتوا كذا؟ هم عندهم قوانين لسه ما وصلوا ربع اللي وصلنا. تصور يعني إذا كان في العمل، في مجال العمل رجال ونساء، إذا كان العمل يبي يستغني فيستغني عن النساء ما يستغني عن الرجال
0: في اليابان.
1: أيوة، وهذه بلد متطورة ومتقدمة، يعني تشوف كذا. احنا نقولهم لا، عندنا قوانين، عندنا أشياء سنتها الدولة تحافظ على المرأة. فيقول لك معقولة يعني هذا اللي عندكم؟ احنا بس مجرد نريد انه الإعلام الخارجي يعمل أكثر حتى يبرز دور المرأة، يبرز الحكومة وما تعطيه للمرأة والمجتمع. ترى نحن مجتمعنا أيضا مجتمع فاضل وكثير يدعم المرأة، لأنه لو الرجل ما يدعم المرأة لا يمكن المرأة تطلع. أنا دائما أقول
0: كان لك تعليق أو نقاش في شيء من المناسبات وقلت وراء كل امرأة عظيمة رجل.
1: رجل، أيوة، يعني اللي تكون أبوها، زوجها، ابنها حتى، تعرف هذول الرجال لما يوقف مع المرأة ترى تنجح، أما إذا كان يقمعها فلا يمكن تنجح. عندنا الرجل العماني واعي جدا وعارف مدى أهمية المرأة في المجتمع. ترى في ناس ما يريد أنه زوجته تشتغل لأنه ما محتاج، لكنه يقولك تشتغل لأنها تقدم خدمة لبلدها. تعرف ما يأخذها من منظور مادي، لا، يأخذها من منظور أنه البلد محتاجة لها وخليها تشتغل. صح؟
0: صحيح.
1: أيوة، فهي هذه أنا دائما أقول لو ما الرجل يدعم المرأة ولا يمكن تطلع. يعني صاحب الجلالة الله يرحمه سلطان قابوس لما خصص يوم للمرأة يبي يقول للعالم إن المرأة عندنا مهمة. كل رجل يفتخر بأمه وبأخته وبزوجته إنه والله لهم يوم. أنا من خلال جلساتي أجد إنه الرجل العماني هو اللي يدعمها. نحن في الخارج يسألونا أقول لهم هو اللي يدعمنا، لا حد يقول لي أنه نحن متنافسين، لا لا أبدا، نحن هو اللي يمسكني لأنه أنا أضعف منه.
0: الله عليك.
1: أي حتى ولو أنا يقول له قوية ما قوية، لا أنا أضعف منه، هو اللي يشدني لفوق. تعرف أقول لهم هو الرجل اللي يشد المرأة في كل شيء،
0: وهذه هي التكاملية اللي دائما ما نسعى لها. لأن هي بقدر ما هناك تنافس وتنافس حميد.
1: نعم.
0: وتنافس مشروع أيضا.
1: أي.
0: اليوم في كل القطاعات يعني.
1: صحيح.
0: لا تخلو القطاعات من موضوع التنافس، ولكن في نهاية الموضوع يعني هذا التنافس يقودنا في مجال معين لنتكامل في النهاية. أي
1: نعم.
0: والتكامل بين الرجل والمرأة، بين حتى مسألة التنافس في نفس الجنس.
1: صح صحيح. يعني نحن دائما نقول ما يعني أنا لو والدي ما وقف معي لا يمكن أطلع أنا لهذا الدرجة. صح. أخوي لو ما وقف معي لا يمكن أوصل للي وصلت له.
0: على طاري مجلس الشورى، إيش هي الثقافة اللي تتمني أن تتغير في ثقافة الناخب العماني اليوم؟ خلينا نتكلم في مسألة ترشح المرأة على وجه التحديد وبشكل عام أيضا في هذا الجانب.
1: نتمنى أنهم يفكروا أن المرأة هذه رجل وليست مرأة، إذا نأخذها من منطلق النهاية، وأنها تستطيع أن تعطي مثل أخوها.
0: صحيح.
1: الرجل.
0: صحيح.
1: فيحتاج أنه أيضا نتقبلها. ما كل مرأة تقدر تدخل مجلس الشورى، بس أنا أشوف من هي اللي أمامي. هل تستحق أنه أنا أعطيها صوتي؟ فأكيد أعطيها. أنا لو أخوي وامرأة أنا أشوفها أنا أحسن منه. لا، بختار المرأة. تعرف. فمرأة تقدر تعطي.
0: في 2017 أيضا كانت لك الكثير من التجارب في مسألة النقاشات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته وحقوق المرأة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، فربما كانت خطوة هامة جدا سابقة لعصرها في 2017، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي لا زالت
1: في بدايتها
0: وأيضا ما بحجم الانتشار اللي اليوم واضح أمامنا. إيش الشيء اللي كان يشغل بالك تحديدا كظاهرة بحاجة أن تقفي معها في تلك الفترة وتشوفي تأثيراتها اليوم على أرض الواقع؟
1: إحنا دائما كنا نستبق الأحداث، يعني كنت دائما أجد أنه هذا اللي موجود عندنا كيف يأثر على أولادنا، وهذا الحين إحنا نشوفه أثر على أولادنا كثير. التواصل الاجتماعي يغسل أدمغتهم، ممكن يدخل لهم أي شيء، لكنه نحن كأهل كيف نقدر نستطيع أن نسيطر على هذا؟ تعرف؟
0: عرفتي هذا الشيء في وقت مبكر ربما كذا، يمكن العالم كان يدركه بس ما كثير كان في تسليط الضوء عليه بحكم أن التقنية كانت في بدايتها. ليست في بدايتها بمعنى بدايتها، ولكن كان في أوجها في تلك الفترة، فالناس تريد التقنية تنتشر. يعني
1: بس احنا دائما نفتكر نفسنا أن نحن بعيد عن هذا.
0: نعم،
1: لا، نحن جايننا مثل ما يجي لغيرنا يجي لنا، فإحنا كنا حابين أنه نحافظ من البداية خطوط معينة نمشي عليها.
0: هل تعتقد اليوم الجوانب التربوية وأنت مهتمة بهذا القطاع أصبحت تركز أكثر على بناء أو توفير الاحتياجات أكثر من بناء الشخصيات في الكثير من المسارات؟ وأتكلم عن الاحتياجات عشان أكون دقيق في السؤال، الاحتياجات المادية على وجه التحديد.
1: لا لا لا، الجهات التربوية دائما تحافظ على الإنسان نفسه. ليش أقول كذا؟ لأنه لو تلاحظ بعض المدارس بيجيبوا شخصيات معينة تتحدث عن أمور الحياتية اللي موجودة عندنا، تتحدث مع البنت عن أمور معينة خاصة فيها. تعرف؟ فالجهات التربوية دائما تركز على هذا وتجيب بعض الشخصيات من يستطيع التحدث في هذا المجال. الأمور المادية أكيد في بعض الناس يبحثون عن الأمور المادية وينسون الأشياء الثانية، لكن الجهات الحكومية تحاول دائما أنها تركز على شيء يطلع عندي مواطن سليم. بس
0: ما رأيك في قضية حوار الأجيال اليوم ما بين الأبناء والآباء بمختلف الشرائح، مختلف العقلانيات، جيل مختلف يخاطب جيل مختلف؟
1: صح.
0: كيف ترى هذا الأمر اليوم في واقعنا أو في مجتمعاتنا؟
1: طول ما نحن مفتوحين على أولادنا بكل صراحة ما في خوف عليهم، تعرف، لأنهم بيكونوا واضحين.
0: نعم.
1: صريحين، بيتكلموا معك أبسط الأمور اللي موجودة. لكن إذا نحن عقليتنا مغلقة، يعني أنا ما أقول إنه أنا والله عقليتي منفتحة يعني، لكن أحاول، لأنه هذا الجيل ما هو جيلي أنا اللي بالضرب وبالقسوة، لا، هذا الجيل بالحوار. أنا شفت طفل أمه قالت له لا تأكل هذا، قالها ليش؟ قالت له بس. قالها ما في شيء اسمه بس. قلت لها صح، ما في شيء اسمه بس، قولي له ليش ما يأكل هذا. قالت لأنه عنده حساسية. قلت زين فهميه، قولي له أنت عندك حساسية ما تقدر تأكل هذا لأنه مكسرات، والمكسرات ما زينة لك، بتمرض وتصير. كم سنة عمره الطفل هذا؟ 7 سنوات، ويقول لها ما في شيء اسمه بس. إذن اللي أكبر كيف نتعامل معاهم؟ هل نقدر نقول لهم بس؟ ما نقدر، خلاص لازم نكون واضحين، مفتوحين عليهم، هم مفتوحين علينا، بيقولون الأخطاء حتى ولو عملوا أخطاء. ترى كل إنسان يخطأ.
0: نعم.
1: ممكن ترجعهم أنت عندك.
0: هل تؤمني بمبدأ الصداقة بين الآباء بشكل عام والأبناء؟
1: أيوه.
0: وإلى أي مدى ممكن تطبيقها؟
1: لا في حدود، خصوصا الأب صداقته مع أولاده في لها حدود، يعني ما ينقص من حق الأب، يحترمه ويقدره وكل شيء، لكنه يكون مفتوح عليه، يسمع كلامه، يسمع إيش اللي يفكر، يسمع إيش يريد، تعرف، يعطي توجيهات. توجيهات الرجل تختلف عن المرأة.
0: نعم.
1: الأم بحنانها وحبها هذا أيضا تخلي هذا الولد أو البنت يكونوا معاك. أنت في بعض الأمهات بناتهم يقولوا كل شيء بدقة للأم، فهي تفهم عقليتهم نعم. إيش يفكروا، لأنه الجيل الجديد ما يفكر مثلنا نحن.
0: صحيح.
1: يجب أن نراعي هذا يعني. فبتلاقي أنه الأم والأب لهم دور كبير غير عن الأول. الأول كانوا يقولون بس يعني بس، ما في داعي أنه نتكلم ونقول ما في شيء اسمه بس.
0: يعني أيضا جانب مهم جدا اليوم، ربما كذا في بعض النقاشات اللي نسمعها، وأنت مهتمة أيضا بالشأن الأسري، في بعض من يقول لك اليوم في بعض الجوانب التربوية أنا ربما كذا أتنازل كمربي عن بعض الأخطاء اللي ممكن يسويها الطفل أو الابن في سبيل أني أنا أوفر له مساحة لاحقا أنه يقدر يسمعني لو أنا نصحته في خطأ أكبر أو شيء أكبر قدمه يعني. فإلى أي مدى ممكن أنا أحدد هذه المساحة؟ بمعنى أنه أعطي الطفل مساحة أو أعطي الابن أو الشخص اللي ممكن أشرف على تربيته مساحة بالشكل اللي ممكن ما يعني ما تودي في داهية في النهاية يعني.
1: يعتمد على الخطأ، يعني أنت تحاسب على الخطأ.
0: نعم.
1: إن كان خطأ مقبول وبسيط ممكن تزعل منه، ممكن تعطي أنه أنا زعلان كثير منك. تعرف كثير يألم الطفل لما الأب أو الأم يقول لك أنا زعلان منك ما أريدك تكلمني، يمكن ما بينام طول الليل يفكر في الموضوع.
0: صحيح.
1: لكن إذا الخطأ أكبر هناك عقاب أكبر، فما لازم نتساهل مع أولادنا أنه خطأ ما مشكلة يلا بعدين بيصير يكبر ويصير. لا لا، من البداية، من البداية نوجهه. لما يصير عمره 15-16 سنة خلاص طائر ذو جناحين ممكن يحلق وانت مطمن.
0: ممكن أنا أهله لهذه المرحلة. أيوة. يعني أصنع منه جوانب فكرية تساعده أنه هو يصل لهذه
1: صحيح.
0: المرحلة في النهاية.
1: صحيح. صحيح.
0: لأنه أيضا اليوم أنا دائما أقول بأن الجوانب التربوية سابقا كانت محدودة جدا يعني. أنا اليوم المؤثرات سابقا هي بيت، مدرسة، وإذا رحت للمسجد أو رحت
1: في الحارة تلعب
0: الحارة يعني. اليوم مدرستك، جامعتك، مجموعات المذاكرة اللي ذاكر فيها، السوق، هذا الدائرة الطويلة جدا كلها تساهم بشكل مباشر.
1: تلفونك، كل شيء، هذا تلفونك بعد.
0: نعم.
1: تعرف هذه الأمور كلها تساعد. فالله يعينهم هذول الجيل، الله يعينهم. نحن جيل ننام الساعة 7، كنا 7 خلاص صارت نص الليل لازم ينام، هذا الحين لغاية الساعة 2-3 وهو سهران بيقول لك والله يسوي بروجكت، ما تقدر تقول له شيء.
0: طبعا.
1: صح. فاختلف الوضع،
0: الوضع اختلف، الجوانب التربوية التعليمية المهنية أيضا. أيوة. اختلفت اليوم
1: وحتى يعني. البشر اختلفوا. نعم. الأم والأب اختلفوا.
0: نعم.
1: مع التعليم الزائد، مع مهام العمل والحياة ومشاكلها اختلفت.
0: قدمتي أيضا كثير من الجوانب دكتورة في جانب القطاع التطوعي.
1: نعم.
0: واشتغلتي في هذا الجانب بشيء من يعني أعطيتي فعلا وقتك في الكثير من. نعم. المساحات. إيش هو المشروع التطوعي اللي تفتخري فعلا أنك كنت جزء منه؟
1: شوف أنا اشتغلت في جمعيات كثيرة. نعم. والآن أنا أيضا في جمعية مطرح.
0: نعم.
1: ويمكن في أشياء كانت غافلة علينا الأول، مثلا غسيل الأموات. ممكن واحد يقول لي ليش؟ لا صحيح، أنت كمنطقة محتاج، ليش أنا ما أهل لي ناس أنه يكون عندي؟ فهذا يعني مشروع جديد نحن نفكر فيه، أنه والله ليش لا، ليش لا، اللي في ناس ما عندهم أولاد صح، ليش نحن ما نحتوي هذولا، ما نكرم هذولا الناس في المنطقة اللي انت فيها يعني. فهذا تفكير في الوقت الحالي يعني، صار لي أسبوع بس، هذا شيء جديد يعني.
0: فقاعدة
1: أقول أيوة ليش لا، نحتاج إنه يكون عندنا مغسلات أموات، عندنا أكفان جاهزة، عندنا ناس مستعدين أنهم يشتغلوا. تتعرف في شباب وشابات يعني حابين أنهم يشتغلوا هذا المجال، لو تقول لي أنا ما بقدر أشتغل فيه راح يغمى علي، ما أقدر، لكن هم أنا أرتب لهم وهم يشتغلوا، تعرف. فهذا أنت قاعد تخدم مجتمعك اللي أنت فيه بطريقة جيدة، تكرم الإنسان اللي ما عنده أولاد.
0: صحيح.
1: ما كل الناس عندهم أولاد.
0: نعم.
1: ما كل الناس مقتدرين، ما كل الناس يعني. يعني أنا زرت جمعية إكرام لغسيل الموتى، شفت العمل اللي عندهم، قلت فعلا يعني في اليوم يجيهم 6-7 أشخاص متوفين ما يكون عمانيين. زين، فهم يبادروا يروحوا يغسلوا ويكفنوا وكل ويدفنوا. تعرف هذا شيء جميل جدا الإنسان يسويه. هذا جبته أنا نقلته على جمعيتي، إحنا نريد نسوي كذا في مطرح، نشوف إيش اللي نقدر نسوي.
0: بدأت المشروع
1: الآن هذا الأسبوع الثاني إن شاء الله، فمنحاول نأخذ موافقة وهذا ونجيب من يدرب هذول الأشخاص، ويكون عندنا جهة معينة يتصلوا فيهم يجوا ويخلصوا.
0: كيف تقبل الشارع وتقبل؟
1: بالعكس، الجمعية كانوا فرحانين جدا، الجمعية كانوا فرحانين للأخوات أنه نحن نسوي شيء ما المعتاد، أنه والله أغذية وما أغذية وتشوف سيسمنة تحطوا سوق لبيع المنتجات الأسرية ولا شيء، فكان حلو بالنسبة لهم. مجموعة كبيرة من الأخوات قالوا نحن نريد نتطوع، فهذا حلو.
0: أيضا جانب مهم جدا هي القضية، هي قضية دائما ما بعد أو جوانب المجتمع بحاجة أن يعرفها أو يدركها يعني، وأن نسلط الضوء على هذه الجوانب أيضا أمر هام وهام جدا. وأنت تشتغلي في الجانب التطوعي،
1: نعم،
0: إيش أصعب موقف إنساني مر عليك وأنت تشتغلي في هذا الجانب؟
1: الإنسان الكبير في السن اللي ما عنده أولاد كثير يألمني، تعرف أنه الإنسان يكون وحيد، يعني صعبة. لا أحط نفسي في نفس الموقف، تعرف دايما أنا أحط نفسي.
0: الله يعطيك صحة والعافية
1: ويعافيك يا رب. فتلاقي يعني إحنا الأسبوع اللي فات أخذنا كبار السن وديناهم دار الأوبرا عشان يشوفوا دار الأوبرا، يستمتعوا في هذه الأوقات اللي هم فيها. بس أي حد ما يكون عنده يألمني، يألمني كثير، تعرف. فصعبة، هي صعبة.
0: عمرك كذا فكرتي مثلا تشيلي واحد منهم تطلعيه لي؟
1: أيوة نطلعهم، أيوة كنا نروح قصر البستان أنا وواحد زميلي، فنروح نأخذهم ونوديهم على قصر البستان، نقعد على البحر مش عارف إيش. ناس يستهجنوا بعض الأحيان، أنت إيش جايبه؟ أنت جايب حد عشان يستمتع،
0: صح؟
1: أنت تستمتع لما تروح البحر، ليش ما تخلي حد ثاني يستمتع معك؟ فكان هذا شاب تارك كل شيء ويجي معاي ونروح أنا وياه. مرة سألته قلت له يا ابني أنت عندك حياة، عندك يعني تروح مع الشباب وهذا، قال لي بس أخلص من هنا أروح مع الشباب. فهو كان حابب يشتغل هذا الشغل، تعرف.
0: لا بالعكس، حاجة جميلة جدا.
1: اللي عنده وقت يعني كثير حلو،
0: يعني دائما نحن تحت الهواء كنا نتكلم عن لذة العطاء.
1: أيوة أيوة،
0: ومن يعني يقدم كل هذه العطاءات،
1: صح،
0: وعنده سبحان الله ترى رزق الله سبحانه وتعالى يمنحك هذا الرزق وهذا العطاء، أنت استلذ وأنت تقدم،
1: صحيح،
0: هذا العطاء.
1: صحيح،
0: والعطاء طبعا أنت
1: الله يخليك
0: أستاذتنا دائما يعني، ولكن العطاء لا يرتبط بجانب المادي،
1: مادي إطلاقا إطلاقا،
0: ممكن معنويا يعني. أيوة، ما تقدم
1: يعني مثلا إحنا كله تطوع، نعم، نشتغله، بس مرتاحين لما نشتغله. يعني لما أنا كنت ماخذهم على دار الأوبرا أنا كنت سعيدة جدا، أنا شايفة دار الأوبرا 20 مرة، نعم، لكنه أخذتهم هم وقاعدين يشوفوا وما أدري إيش، تحس أنك دخلت سرور في قلب حد.
0: ترتبط شخصيتك دائما في الكثير، وإحنا حقيقة نتابع مقاطعك أو نتابع مقابلاتك السابقة بالكثير من القوة، لكن يعني ودي كذا أسأل، هل في قناعات كنت تدافعي عنها قبل 30 سنة على سبيل المثال وتغيرت اليوم وجهة نظرك وقلتي لا يعني أنا ما المفروض أني أنا يعني أصر أني أدافع عن تلك القناعات في تلك الفترة؟
1: هي كان في قناعات لكنه ما هي سيئة بالنسبة لي، يعني كان بالنسبة لنا كنا نقول أنه التعليم أهميته للمرأة. فأتذكر كنا قدمنا برنامج وأهمية التعليم،
0: نعم،
1: فجي واحد من أولياء الأمور زعلان جدا أنه إحنا نقول عن تعليم المرأة، وكان الله يرحمه أستاذ عبد الله مسكه وقال له يعني إيش اللي مزعلنك؟ قال كيف تقول هي عن تعليم المرأة؟ فأنا كنت أركض في الكرادور،
0: نعم،
1: فقال له شفت هذيك البنت؟ قال له أيوة. قال هذيك البنت لو ما كانت متعلمة كان ما اشتغلت. فقال هذه تشتغل؟ قال له أيوه. هذه اللي كانت تقول عن التعليم. مرت الأيام 20 سنة وأنا رايحة في زيارة لجامعة السلطان قابوس. إحدى البنات وقفت قالت لي أنت السبب أني أنا أشيل أحمل الدكتوراة.
0: يا الله.
1: قلت لها أنا افتكرت أنه التلفزيون أو شيء. قلت لها كويس الحمد لله. قالت ليش ما سألتيني يعني كيف أنت السبب؟ قلت لها يمكن أنا قدمت برنامج أو شيء. قالت لي لا، أبوي اللي كان جاي يصرخ عليك في الإذاعة لما كنت تقولين تعليم البنات. فعرفت أني أنا عملت أثر حتى ولو واحد. لكني تركت أثر. كنت سعيدة جدا. قلت لها والحين تحملي دكتوراه؟ قالت لي أيوة، وتعمل في جامعة سلطان قابوس.
0: وهذا الأثر له ما بعده.
1: أيوة.
0: يعني هي تعلمت هذا أو قدم لها هذا الدرس وستنقله لأجيال تالة. فدائما هذا هو
1: يكفيني
0: الأثر.
1: تعرف
0: هذا الأثر
1: هذا يكفيني.
0: هل هناك شخص تودي لو يعود الزمن للوراء فيه عشان تقدم له رسالة اعتذار؟
1: رسالة اعتذار. المشكلة عندي أنه أنا ما عندي كثير أشياء تكون سيئة مع الناس.
0: الحمد لله.
1: دائما حتى الحمد ولو يغلطوا علي أبتسم.
0: الحمد لله.
1: فحتى ناس يقولوا لي أنت كيف تبتسمي؟
0: نعم.
1: يعني أنا دائما الغضب عندي مش كثير.
0: نعم.
1: خصوصا مع بني آدم، يعني إذا أساء لي ولا شيء أسكت عنه. دخلت علي إحدى الأخوات.
0: نعم.
1: وكنا في اجتماع.
0: نعم.
1: شتمتني بأبذأ الشتايم. الزملاء كلهم هم اللي صرخوا عليها وأنا ما صرخت. ثم رجاء أقعدوا خلص اجتماعنا بعدين. فقلت لها إذا سمحتي اطلعي بعدين نتكلم. هي كانت تشتمني.
0: نعم.
1: فزميلي اللي جنبي قال لي لو أنا كنت مكانك كنت ضربتها. ضربتها يعني إيش؟ إيش حليت؟
0: نعم.
1: هي شتمتني مش مشكلة، الحين بنقعد نتكلم أنا وياها ليش شتمتني. وأنا أعرف أنه الإنسان مرات يقول أشياء لا يعنيها.
0: نعم.
1: لكنها تأذي الشخص الثاني. حتى ولو أذتني ما نمت أسبوع لكني ما بينت لها أنه والله أنا بقتص منها ولا شيء. هذه النعمة يعني من رب العالمين عندي أنه ما أشيل على حد حتى ولو أساء لي.
0: هذه هي مسألة إدارة اللحظة الحاسمة. يمكن الشخص في مرحلة معينة يكون كذا، في مرحلة أو في أوج الجانب العاطفي.
1: أيوة.
0: ومسألة أن تتقني إدارة اللحظة هذا ربما فن يفتقر للأسف الكثيرين في عصرنا اليوم.
1: والله يقولوا لك لازم من ضربني أضربه. لا أنا لا بعكس. يمكن بعد أيضا العمر له دور، تعرف،
0: والخبرة التجربة.
1: أيوة. التجارب هاي لها دور أساسي في تغيير شخصية الواحد.
0: هل أصبحت أكثر تسامحا أم الخبرة والحياة خلتك يعني تختار الأشخاص أو تمنحي ثقتك لأشخاص معينين حتى لا تقعي؟
1: نادرا ما أمنح الثقة. أنا الثقة المطلقة لا لا ما أمنحها لأي حد. نعم. إلا قلة قليلة. زين. أنا أقول أنا أجرب الشخص لغاية ما يسيء لي. ليش أعطي؟ نعم. مثل ما يقولوا أسلم ركبتي على إيش؟ يمكن يكون يعني يحتفظ بشيء معين. نعم. في داخله عني. فلا خليني مع الكل بهدوء ببساطة. أهلا وسهلا. سأل رد، سألت رديت بس. أما أعطي ثقة خاصة لا.
0: هل هناك حلم أو طموح في حياتك لا زال يراودك لليوم كنت تحلم فيه وترغب في تحقيقه في قادم الأيام مع كل المسيرة الزاخرة اللي وصلت إليها في حياتك؟
1: أتمنى أنه أكمل الكتب اللي أنا يعني المسودات مخلصة أني أطبعها وإن شاء الله تنزل.
0: إيش هي الكتب اللي معانا الآن؟
1: الكتاب الأول الإعلام وتأثيره على المجتمع.
0: نعم.
1: العماني من 70 حتى 2005. والثاني بدون رسالة شكر للناس المتقاعدين.
0: اسمه كذا الكتاب؟ بدون رسالة شكر.
1: اي نعم.
0: ايش الرسالة اللي تريد توصليها من خلال الكتاب؟
1: والله شوف انا ما حبيت اكتب عن المتقاعدين، ما خطر في بالي.
0: نعم.
1: كنت في زيارة لمكان معين وشفت هذا الشخص أهلا وسهلا كيف الصحة بالمسمى الوظيفي ماله.
0: نعم.
1: قال لي أستاذة أنا خلاص طلعت من الشغل. قلت بالنسبة لي أنت نفس المسمى لن يتغير لأنك عطيت.
0: نعم.
1: وهذا عطائك المسمى ما يتغير حتى ولو رسميا تغير بس بالنسبة لي أنا ما تغير.
0: نعم.
1: قال لي اجلسي. جلست معه على فنجان قهوة قال لي تعرفي أنا اشتغلت في هذا الجهة 40 سنة وفي الآخر طلعت ما أعطوني رسالة شكر. قلت له هل الرسالة مهمة لهالدرجة؟ قال لي أحفادي مش لأولادي، أولادي يعرفوا أن أنا اشتغلت هذا بس لأحفادي. فوقفت بيني وبين نفسي قلت آه أنا أعتقد أنه مش مهمة فأنت ما لازم تأخذها بهذا المأخذ. اللي يعرفك أنا أعرفك، فلان يعرفك، احنا ناديك بمسماك الوظيفي الأولاني.
0: نعم.
1: زين فما أعتقد ينقص من حقك. قال لي ممكن. فتركته ولما رحت أنام على الوسادة فكرت فعلا هذا المتقاعد ما هو عايش معنا في هذه الحياة.
0: نعم.
1: ليش ما نتعامل معاه أنه هو هذا الشخص اللي أعطى واللي بذل كثير من الجهد في حياته لهذا الوظيفة. من أبسط الأمور لما يصير عندي احتفالية معينة ليش ما أعزمه؟
0: صحيح.
1: بس لأنه تقاعد تنسى كل الفترة اللي هو قدمها فيها وما تعزمه وهو ما راح ينقص منك شيء. وفعلا مثل ما هو قال رسالة هل تقصر من لا لا لا الوظيفة نفسها؟
0: رسالة.
1: رسالة شكر. في ناس كثير ما أخذوها هذه الرسالة، تعرف ما أخذوها.
0: معقولة؟
1: أيوة أيوة.
0: يعني تخدم مؤسسة 25-30 أكثر من كذا حتى يعني.
1: أيوة 40 سنة
0: أيوة.
1: بس بدون هذيك الرسالة اللي هو يشوفها آه مهمة في حياته، مهمة.
0: أنت إيش قناعتك دكتورة؟
1: أنا أقول الجهة اللي نعمل فيها يجب أن يحترم المتقاعد، ترى ما نريد ماديا، احترمه. يصير عندك فعالية احزمه، يصير عندكم شيء احزموه، ما راح ينقص فيكم شيء. يعني أنا أستغرب أنه بعض الجهات، أنا أتذكر لما كنت مدير عام أول سنة احتفلت بعيد ميلاد الإذاعة وجبت الناس القدامى اللي تركوا الإعلام وكانوا في مجالات أخرى يعملوا لكني جبتهم عندي. تحسسهم أنه أنت مهم، أنت كان لك بصمة، أنت كان لك وجود في هذا المكان.
0: نعم.
1: زين فأنا متقاعد معناته انتهيت. لهذا بعض الناس يأخذوها أنه أنا انتهيت. بعض الناس يقول لك لا أنا أشوف لي طريق ثاني. صح؟
0: نعم.
1: هي كذا نختلف، الاختلافات هي هذه.
0: نعم. اليوم بعد كل هذه المسيرة الطويلة جدا والزاخرة واللي أعتقد بأنها ربما كذا حتى لو كتبتيها في كتب ربما نكون مقصرين في قراءتها، يعني ربما كذا ما بين السطور هناك سطور أخرى. هل تعتقد اليوم بأنك منحت الحياة ما تستحق بقدر ما الحياة منحتك ما تستحق؟
1: أنا الحياة منحتني كثير، تعرف أحمد ربي عليها. يكفي يكفيني فخرا أنه أطلع وأشوف حد يقول أستاذة منى منى منى منى لما يسلم علي. هذه هي نعمة من رب العالمين. أحس أنا أخذت ميداليات العالم كلها، تعرف لهذا الدرجة. يعني تحضر مكان يقول لك منى منى تعالي منى قعدي هنا تعالي منى. إيش أريد أنا أكثر من كذا؟ يعني الحياة عطتني، رب العالمين رزقني هذا.
0: نعم.
1: زين وهذا الرزق منه، فأنا أكون دايما ممتنة في اللي عندي، تعرف. أما أخذت عني أكيد أخذت عني لكني ما أهتم فيها. أكيد كل إنسان أخذت منه أشياء.
0: صحيح.
1: أشياء كان يحبها، أشياء يعني تسوي مسار حياته، لكنه لا، أنا من الناس اللي لا أمشي وخلاص، اللي تركته تركته خلاص.
0: رسالتك للمرأة العمانية تحديدا، ونحن كذا نعيش هذه المناسبة الوطنية الغالية جدا على قلوبنا جميعا، مثل ما ذكرت المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي يعني مسارات كبيرة جدا في هذا المجال، فما هي الرسالة الخاصة جدا من الدكتورة منى لتصل إلى نساء عمان؟
1: أنا أتمنى يخدموا هذا البلد، لأنه اللي وصلهم هم كنساء ما وصل لحد ثاني.
0: نعم.
1: لازم يفتخروا بعمانيتهم، تعرف. فأتمنى أنهم يعطوا، العطاء أجمل شيء، ما في شيء مثل العطاء.
0: نعم، العطاء دائما، وإحنا نتكلم عن العطاء إذن لابد أن نرجع الفضل لأصحابه دكتورة. نعم. وأنت أيضا سيدة العطاء، وقد
1: الله يخليك
0: كثير، ودائما ما نقول بأنه أن تقدمي كل هذا العطاء،
1: الله يسلم،
0: وتستطيعي دائما أن تصنع الأثر، والأثر لما نتكلم عن الأثر بكل تعريف الأثر في قلوب من صادفتيهم وعايشتيهم، وفي قلوب من سيأتي بعدنا حتى
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: هو الأثر الحقيقي. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يعافيك.
0: أنا جدا ممتن لك لوجودك معنا.
1: شكرا.
0: ممتن على المستوى الشخصي أن يعني أن أخاطبك وأجلس وأحاورك، هذا بالنسبة لي شيء كبير جدا.
1: الله يسلمك.
0: وأيضا شكر إدارة القناة لك لوجودك معنا اليوم في هذه المساحة يسلمك. الصوتية. حرصنا أن نمثل نساء عمان بشخصية نسائية قامة في الكثير من المسارات، فشكرا جزيلا لك على وجودك.
1: شكرا معنا. لي الشرف أن أكون ضيفة عندكم.
0: الله يسعدك.
1: شكرا.
0: إن شاء الله. شكرا مرة أخرى، وشكرا لكم أيها الأحبة الكرام على وجودكم معنا. يعني البرنامج المفروض ساعة، ولكن إحنا الآن نشارف على انتهاء الساعة الثانية، وهذا حقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على الكنز البشري الذي تشرفنا أيضا بوجودها معنا اليوم في هذه المساحة. لكم كل المحبة وكل التقدير أيها الأحبة الكرام، دائما وأبدا كونوا بخير وتصبحوا على ألف ألف ألف خير.
1: الله يسلمك. تسلم.
0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
2: تجربة، نجاح، مشاعر، باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
3: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا. بنكتشف من مد له يد العون، ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
2: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
2: بين قوسين.

0: هناك أغنية خفيفة طريفة لحسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون، كان في الأمارات جاء الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون، فهي خفيف الدم، أنا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر، آه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هي المجدار كالنزار.
1: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل.
3: في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل، اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد، حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير، مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله، أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.
4: معرض فن مسقط، أكبر معرض فن

في اعتقاد شائع أن المسكن إذا كان يباع بدون وصفة فهو آمن للاستخدام المتكرر. بعض المسكنات خاصة أدوية الالتهاب مثل إبيبروفين والدايكلوفيناك قد تقلل تدفق الدم إلى الكلى، ومع تكرار الاستخدام أو أخذ جرعات عالية أو استخدامها مع الجفاف قد تتأثر الكلى تدريجيا، خصوصا عند مرضى السكري أو الضغط أو من لديهم مرض سابق في الكلى. لذلك الأفضل إن ما نتعامل مع المسكن كحل يومي دائما. إذا كان الألم يتكرر فالأهم معرفة سببه. وتفاصيل أكثر عن صحة الكلى والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: إليكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم، جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
2: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلاً. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
3: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
2: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
4: هل نقترب من عصر نهاية اعتماد العالم على النفط أم أنها مجرد أزمة عابرة؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. في الأسابيع الأخيرة تجاوز خام برنت حاجز $100 للبرميل الواحد بعد هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية وناقلات إيرانية وتوقف مؤقت في ميناء ينبع وخطوط النقل الرئيسية. وفيما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي وأجلت تعافي الإمدادات إلى العام المقبل، اتجهت السعودية لتنويع مسارات التصدير عبر عمان وفق ما أفادت به وكالة رويترز. فيما تتصاعد الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الصدمات المتكررة ستدفع الدول المستوردة إلى تسريع استثماراتها في الطاقة البديلة أو إلى إعادة توزيع مصادر الإنتاج بعيدا عن منطقة الخليج. فهل نحن أمام أزمة تمر كما مرت أزمات سابقة، أم أن قواعد اللعبة في سوق الطاقة العالمي تتغير هذه المرة فعلا؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا عمر حسن. رحبوا بضيفنا في بودكاست يستحق الانتباه الدكتور عامر عبد الحق، الأكاديمي والاستشاري المتخصص في قطاع الطاقة. أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا بك أخي
4: دكتور. يعني في الأسابيع الأخيرة تجاوز سعر خام برنت $100 للبرميل بعد سلسلة هجمات على منشآت نفطية سعودية وناقلات إيرانية. كيف تقرأ حجم هذا الاضطراب مقارنة بأزمات سابقة عرفتها أسواق النفط؟
5: نعم، قبل أن أتحدث عن أسعار النفط، يعني هذا شيء طبيعي إنه أسعار النفط ترتفع عندما تحدث أزمات، وأنا يعني لا أتوقع أنه في إنسان قادر الآن على أن يتنبأ أسعار البترول في الأسابيع القادمة، لكن فاكت أو الحقيقة أنه كان من 95 وارتفع الآن إلى حوالي $104 بيرل. قبل أن أجاوب على السؤال، يجب أن نفهم، أنا أعتقد أنه أهم شيء يجب أن نفهمه هو أن الأزمة الحالية مختلفة قليلا عن الأزمات السابقة. في السبعينات كان لدينا صدمة في الإنتاج والأسعار، يعني كان في دول لا تنتج لكي ترتفع الأسعار، وفي 2008 كانت الأزمة مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد والطلب العالمي، وفي 22 كان لدينا تأثير كبير للحرب الروسية الأوكرانية وإعادة تشكيل تجارة الغاز والنفط، ولكنها كانت محصورة على المجال الأوروبي. أما اليوم فنحن أمام مشكلة مركبة، لدينا منشآت إنتاج وخطوط أنابيب وناقلات وممرات بحرية، كلها أصبحت جزءا من المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي المشكلة ليست فقط هل يوجد نفط في العالم وكيف تكون أسعاره، وإنما هل نستطيع إنتاجه ونقله وتسليمه إلى المستهلك بتكلفة مقبولة. والشيء المهم الذي يجب أن نفهمه الآن أن المشكلة أبدا ليست فنية، المشكلة هي سياسية بحت، وبالأحرى مشكلة جيوسياسية.
4: طيب، يعني وهذا أيضا يعني يتوافق مع ما قالته وكالة الطاقة الدولية التي خفضت توقعاتها للطلب العالمي وأجلت تعافي الإمدادات إلى العام المقبل. يعني هل هذا مؤشر على أن فعلا الأزمة أعمق مما تعكسه الأسعار وحدها؟
5: نعم، الأزمة أعمق بكثير من الخطاب السياسي أيضا، لأنه المشكلة هي ليست مشكلة نفط، المشكلة هي مشكلة هيكلة أمن الطاقة. النفط موجود، في روسيا، موجود في السعودية، موجود في الخليج، موجود في أمريكا، موجود في شمال كندا، لكن شبكة توريد النفط والخطوط والأنابيب والسفن كلها متعرضة إلى مشاكل عميقة. والآن يعني لا أحد يستطيع أن يقول كيف ستكون النتيجة، لأنه في أشياء كثيرة تلعب دور، وأهم دور يلعبه الشركات في هذه المشكلة هي مشكلة التأمين بسبب الحروب الموجودة الآن في الشرق الأوسط. نعم. فالمشكلة أعمق مما نتصور.
4: طيب، والسعودية أيضا يعني بدأت بتحويل جزء من صادراتها عبر سلطنة عمان تجنبا لنقاط الاختناق التقليدية كما نقلت وكالة رويترز. هل هذا برأيك إجراء طارئ أم مؤشر مبكر على تغير دائم في طرق نقل النفط في العالم؟
5: ما يحدث حول عمان مهم جدا، لأنه يوضح لنا شيئا أساسيا. عندما يتعرض أحد الممرات الاستراتيجية للخطأ، تبدأ الشركات والدول فورا بالبحث عن بدائل لوجستية طبعا، لكن البديل ليس بالضرورة أرخص أو أكثر كفاءة، وهذا مهم جدا. يعني الشعوب يهمها السعر، وليس فقط وجود البضاعة، ولكن السعر يجب أن يكون مقبول. عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى بالقرب من عمان ساعدت على استمرار تدفق النفط، لكنها رفعت تكاليف النقل والتأمين بشكل كبير، وبالتالي نحن لا نتحدث عن حل نهائي أنا من رأيي، وإنما عن آلية طوارئ للحفاظ على تدفق الطاقة.
4: تمام، أريد أن أسألك سؤال، يعني وأنا غير متخصص في قطاع الطاقة، لكنني مستغرب بعض الشيء. يعني الأزمة الحالية، أزمة مضيق هرمز وما حصل في البحر الأحمر أيضا، وكل هذه الأمور، يعني العالم يعتمد على النفط منذ عقود طويلة. ألم تستطع الدول والحكومات الكبيرة والشركات الكبيرة أن تنشئ بنى تحتية عالمية قوية تستطيع أن تتحمل هذه الأزمات بدلا من الاعتماد على ممرات أو نقاط اختناق ضيقة؟
5: هذا ما قلته في بداية المقابلة. المشكلة هي ليست مشكلة فنية. الآن لو تقرر هذه الدول أن تبني شبكة جديدة، فهذا سيكون ممكن في خلال 5 سنوات أن نبني شركة جديدة أو شبكة جديدة تورد النفط إلى أنحاء أخرى. لكن كيفما تعمل، وأي حل فني موجود على الطاولة الآن هو مهدد جيوسياسيا، لأنك النفط لا ينقل إلا في البايبلاينز، لا ينقل إلا في السفن، والنفط في يعني في عندك عاملين، عامل غير متحرك وغير متغير، وهو مكان وجود النفط، مكامن النفط، مخازن النفط في العالم. هذا شيء لا نستطيع أن نغيره، وهذا موجود في دول الخليج وروسيا وأمريكا وجنوب أمريكا. لكن الشبكة ومرونة الشبكة، هذا شيء يجب دراسته جيدا. وطالما الشبكة كانت مستمرة في إنتاج النفط وفي توريده، فلا داعي إلى إنشاء شركة أخرى. ولا أحد كان يتنبأ أيضا بأن الأمور ستتطور سياسيا إلى هذا المستوى الذي وصلنا إليه. وأنا أعتقد أن هذه الأزمة لن تطول بهذا الشكل لأمد طويل، لأن الاقتصاد العالمي لن يستحمل أكثر من 6 أشهر، وأنا أتمنى أنه يكون الحل سلمي وبدون حروب. يعني هذا شيء ممكن، وهذا شيء معروف دائما، والشرق الأوسط كان دائما يعني مركز مخاطر، وأنت تتذكر حرب العراق وتتذكر الحروب اللي قامت غاد، لكن كلها كان حلها يعني للأسف بالحرب. بس الآن أثبتت إيران والدول المساندة لها إنه الحل مش رح يكون سريع بالشكل اللي كنا نتوقعه، ولا يعني ننسى الإدارة الأمريكية اللي هي unpredictable، يعني الواحد ما بتوقع شو كل يوم هم يخوضوا في سياسات جديدة، ولذلك لا أحد من الشركات العظمى رح يستثمر مليارات في بناء شركة جديدة حاليا.
4: إذن الاقتصاد العالمي لا يستطيع أن يتحمل هذا الوضع أكثر، وعلى العالم أن يجد الحل. طب ماذا لو لم يجد الحل؟ هل هذا سيعني نهاية عصر اعتماد العالم على النفط؟
5: لا، هذه أوهام. نحن لدينا الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة، لدينا الطاقة الشمسية، لدينا الطاقة النووية، لدينا عدة أنواع من الطاقة. لكن المشكلة في البترول أو بطاقة البترول والغاز والغاز المسيل إنه البنية التحتية عالميا موجودة. هذا يعني أعطيك مثال سهل جدا، تتخيل مدينة فيها حوالي 3 مليون شقة، وهي كل شقة فيها تدفئة، التدفئة يا بتمشي على الغاز يا بتمشي على البترول، فأنت لما تغير نوع الطاقة فيجب أن تغير كل المباني هاي، وهذا شيء لن يحدث من اليوم إلى الغد. لذلك الطاقة المتجددة هو شيء للمستقبل، ولكن استغناء العالم عن النفط هذا شيء غير مطروح أبدا. للأسف إذا استمر هذه الأزمة، للأسف يجب أن أقول إنه ممكن هاي الأزمة تقودنا إلى حروب غير متوقعة لإنهاء هاي الأزمة الاقتصادية، لأنه كما سبقت وقلنا في البودكاست الماضي إنه الطاقة هي ليست عبارة عن شيء ارتفع سعره. عندما ترتفع أسعار الطاقة ترتفع الأسعار كلها، حتى الغذاء حتى السماد، وهذا يؤدي إلى التضخم الاقتصادي، وهذا التضخم الاقتصادي لن تستوعبه حتى الدول العظمى، لأنه كما يقول الإنسان يدور في دائرة، عندما ترتفع الأسعار يجب أن ترتفع الرواتب، وإذا ارتفعت الرواتب يصير عندك انفليشن، وهذا شيء لن يتقبله الاقتصاد العالمي بالشكل الرأسمالي الذي يقوم به الآن.
4: ربما مؤشر على كلامك بشأن النفط أن تحالف أوبيك بلس يعني ظاهريا حافظ على تماسكه رغم كل تلك الضغوط، هل هذا التماسك نفسه دليل على أن بنية السوق مقاومة للتغيير أكثر مما نتصور؟
5: من ناحية تماسك أوبك يجب أن نفهم هاي الأورغانيزيشن أو هاي المنظمة، هاي المنظمة لها هدف أساسي ولها عدة أهداف، بس لكن الهدف الأساسي لهذه المنظمة هو تقييم وتقنية الإنتاج النفط، يا ارتفاعه يا خفضه لحفظ الأسعار عالميا مقبول بها. يعني تماسك الأوبك مهم جدا طبعا، لكنه لا يعني أن السوق لم يتغير. أوبك ما زالت لاعب أساسي في إدارة جانب كبير من المعروض النفطي، لكن الأحداث الحالية أظهرت إنه المشكلة ليست دائما في كمية الإنتاج، أحيانا تكون المشكلة في القدرة على نقل الإنتاج من مكان الإنتاج إلى المستهلك. يعني بشكل آخر، إذا كان لديك 1,000,000 برميل إضافي ولكن لا تستطيع نقله بأمان، فإن البرميل الإضافي لن يحل المشكلة يعني على الإطلاق. فمنظمة الأوبك مهمة لكنها لن تكون الحل.
4: نعم، يعني تماسك أوبك هو يتعلق فقط بالإنتاج، لكن مسألة النقل هنا تكمن المشكلة الأساسية.
5: طيب، هنا تكمن المشكلة الأساسية.
4: نعم، طيب هناك حديث بين المحللين عن إعادة توزيع لمصادر الإنتاج وتصدير النفط بعيدا عن منطقة الخليج، ما مدى واقعية هذا الكلام؟
5: هذا شيء غير واقعي، شيء غير واقعي، لأنه إنتاج النفط زي ما أنا حكيت في بداية اللقاء، في أشياء ممكن تغييرها اللي هي البنية التحتية، لكن منطقة إنتاج البترول هذا شيء لا تستطيع أن تغيره، لأنه هاي مكامن عمرها ملايين السنين تحت الأرض، وإذا في بترول في الخليج يجب أن يخرج هذا البترول من الخليج، ويجب أن أجد طريقة معينة إلى نقله إلى أماكن أخرى. ممكن أنا أسوي مراكز توزيع عالمية جديدة، ممكن أبني مسارات جديدة، لكنها تحتاج إلى استثمارات طائلة وتحتاج أيضا إلى وقت. يعني نحن نتحدث عن اقتصاد عالمي يتغير يوميا، وبالمقابل نتحدث عن مشاريع استثمارية تحتاج من 10 إلى 30 سنة. فهي المشكلة الموجودة حاليا الآن.
4: بالعودة إلى مسألة الطاقة الخضراء، وأنت ذكرت أنها ربما لن تكون بديلا أو يعني خلال المستقبل القريب، لكن من الناحية العملية لو أردنا أن نتخيل هذا السيناريو حيث العالم يعني يعتمد ولو بشكل جزئي على الطاقة الخضراء بطريقة تقلل حساسيته تجاه هذه الصدمات النفطية، كم نحتاج من الوقت فعليا كي نصل إلى هذه المرحلة؟
5: نعم، يجب أن نعلم تماما أن في عام 2000 إلى 2004 عندما بدأت الطاقة الخضراء تأخذ سياقا سياسيا وسياقا استراتيجيا وسياقا كمان اقتصاديا، الهدف منها كان هو تقليل الانبعاثات وليس استبدال النفط والغاز. يعني هناك أشياء كثيرة جدا يمكن للطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء أن تستوعبها وتخفف من هذه الانبعاثات، حتى في مؤتمر باريس والمطلوب منه في عام 2050 كان الهدف هو تقليل الانبعاثات، لكن الآن هو يلعب دور كبير طبعا في حفظ الطاقة التي نحتاجها، لكن هذا المجال مجال الطاقة الخضراء ليس آمن ومن شكل من ناحية الشمس ليست موجودة في كل دولة وليست موجودة 24 ساعة وكذلك الهواء. فالطاقة الخضراء هي شيء مهم ويجب أن نستمر فيها والاستثمارات كمان كثيرة فيها، لكنها لن تكون الحل القريب لاستبدال النفط والبترول أو النفط أو الغاز أو الغاز المسيل في الأعوام القادمة. نحن نتحدث إذا أردنا أن نقول نستبدل كل طاقة البترول والغاز المسيل عالميا نحتاج أكثر من 50 سنة.
4: طيب إذا استمرت الأسعار أو أسعار النفط في الارتفاع كما يحدث حاليا، طيب ألن يعوض ذلك؟ ونحن نعلم أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط طبعا تضررت من هذه الأزمة من ناحية أنها لم تستطع أن تورد أو تصدر كميات كبيرة كما كان هو الحال سابقا، لكن ربما ارتفاع الأسعار ألا يعوضها قليلا عن خسائرها هذه، وبالتالي يكون المتضرر الأكبر من هذه الأزمة هي الدول المستوردة؟
5: نعم، لكن إذا كان عندك نفط وأسعاره عالية لكنك لا تستطيع أن تبيعه فهذا شيء سيء جدا، فأنت يجب أن ترفع الأسعار إلى درجة معينة حتى يعني تسدد مكان النفط اللي أنت ما صدرته. إذا بدنا نأخذ هاي المعادلة يجب أن يكون سعر البرل 200 ولا 250 دولار، وهذا شيء غير مقبول على الإطلاق، وهاي الدول اللي بتصدر البترول عندها أزمة كبيرة، ولحسن الحظ إنه هي ليست أزمتها فقط بل أزمة العالم، لذلك سيقوم العالم بدعمها بأي شكل من الأشكال حتى لو كان الشكل عسكري. وكما قلت في البودكاست الأول أنا أعتقد إنه الحل الوحيد المطروح على الطاولة الآن وممكن أخذه بعين الاعتبار هو وجود معاهدة أو أجريمنت مع كل الدول اللي موجودة في المنطقة. لكن المشكلة الموجودة الآن، يعني دائما لما تكون في مشكلة يجتمع التاسك فورس أو المتخصصين على طاولة واحدة ويتحدثوا مع بعض، لكن للأسف الآن جاء هذا في وقت عصيب جدا، يعني روسيا وأوكرانيا والحرب معها فادت فقط الصين، في نزاعات بين روسيا وأمريكا، في نزاعات بين روسيا وأوكرانيا، إيران مع روسيا، في نزاعات بين العرب وإسرائيل، فكل المشتركين في هاي المشكلة ليس بإمكانهم أن يجلسوا على طاولة واحدة لوجود حل. يعني في عام 73 أو خلينا نحكي في عام 1953 عندما أغلق عبد الناصر قناة السويس أو أمامها، كان في أزمة عظيمة، لكن كل الدول اجتمعت مع بعض ووجدوا حل. في عام 1973 كذلك عندما قطع الملك فيصل تصدير النفط اجتمعت الدول ووجدت حل. لكن الآن لا يوجد دول تستطيع أن تجتمع مع بعضها لتجد حل، لأنه في السياسة كما تعلم يا صديقي لا يوجد أصدقاء بل يوجد مصالح. والمستفيد الوحيد الآن أنا من رأيي هي الصين التي تقوم بسياسات واضحة جدا، واضحة جدا على الإطلاق، وهي لا نتدخل بشؤون الآخرين ولكن نستفيد من الآخرين. وهي قامت بإنشاء عقود عظيمة مع روسيا ومعها حدود، وتستطيع أن تأخذ منها الغاز والبترول في أي وقت. آخر نقطة ممكن أحكيها لهذا السؤال بس هي مهمة جدا، لنتخيل أن دولة مثل روسيا تعاني الآن من قلة النفط، وذلك بسبب حربها مع أوكرانيا ومهاجمة أوكرانيا لمحطات النفط. يعني إذا روسيا هي من أكبر مصدرين الغاز والبترول ومن أكبر احتياطي بالعالم تعاني من هاي المشكلة، بإمكانك أن تتخيل أن الخليج أيضا ممكن يعاني من هاي المشكلة. فالمشكلة هي جيوسياسية وليست فنية.
4: طيب في ضوء كل ما سبق ونختم بهذا السؤال، ما السيناريو الأقرب للتحقق خلال العامين المقبلين من وجهة نظرك؟
5: أنا أعتقد السيناريو الوحيد الموجود هو أن تقوم دول أوروبا بالوساطة بين أمريكا وبين إيران وبين دول الخليج. وأعتقد أن الصين أيضا ستتدخل، لأنه إذا اقتصاد أمريكا ضعف ستضعف واردات الصين إلى أمريكا، فهي يعني كومبلكس، المشكلة عبارة معقدة، ويجدوا حل. لكن للأسف لا أستطيع أن أطمئنك أن الأسعار ستنزل أو ستنخفض في الأيام القادمة. هي ستنخفض لكن تدريجيا إذا وجدوا هذا الحل. أما إذا لم يجدوا هذا الحل، يبقى الحل الوحيد والذي أنا لا أتمنى أنه يكون الحل عسكري. وعسكريا الحل سيكون غير مرضي لجميع الأطراف.
4: الدكتور عمرو عبد الحق الأكاديمي والاستشاري المتخصص في قطاع الطاقة كنت ضيفنا في بودكاست يستحق الانتباه. شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك يا أخي على الاستضافة.
4: وأنتم مستمعي بودكاست يستحق الانتباه، شكرا على المتابعة. في الإخراج التقني لحلقة اليوم أوسط ترك، وفي الإشراف محمد عبد الرؤوف، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم في إعداد وتقديم الحلقة عمر حسن.
2: استمعتم إلى حلقة من
3: بودكاست يستحق الانتباه
2: من BBC عربي على هل FM، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع
3: bbcarabi.com.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحله عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

يدي المشاعر.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفايم خاصمة حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك وغرورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: عصفورتك فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء قطاق بيليل بعدك

0: باقي بليل بعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك ليته عصاك وسار بقطيش وبعاد ليته خذلني قبل جيلين حدك
1: ليته.

لا جابتها ضحكة ولا جابه عناد، مليت سامر ظلمته على ردك يطرق مسامع غربتي دون ميعاد، تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعبت مني خاطري بس ما

0: قصة شفاية وخاصة ما حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما ساد لو قص فراق البارحة صار عهدك سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد لصمت وآخر ما بقي عاد بعيد.

يا دي المشاعر.

يا دي المشاعر.

يا دي المشاعر.

Mesut Ağa.

يا دي المشاعر.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالة النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.

0: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

بيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: وقت السيارة خربانة واتصلت في ربيعتي ومن هناك رحت الدوام.
1: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هلأ
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلأ FM.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفة.